0: Bronte.
1: مازلنا معاكم في ليبرونتين على موجات راديو جوهرة FM. نجد التحية والشكر لكل مستمعاتنا ومستمعينا لاختيار موجاتنا، ونتمنى والسلامة للجميع في الوقت هذا. من كل ليكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة ونسمع أغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمع في البداية مقطع من أغنية تبكي الطيور للفنان ويا الكفوري، الأغنية اللي كانت خرجت عام 2004.

التشابه والتطابق موجود بالاغنيتين، وسبب يرجع الكون الاغنيتين بنفس اللحن الملحن سلامي شاهين. وتوا خليكم تسمعوا الاغنيتين وتستمتعوا بهم، ونرجو نواصلوا معكم سهريتنا في ليبرونتان.

0: RTL.
1: اهلا وسهلا من جديد في لبرونتين سهريتنا اليوميه من الاثنين للجمعه من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. نسلم عليكم برشا ونسلم على امير وعماد ومهدي اللي يسمعوا فينا في حمام سوسه. تحياتنا ايضا للسلوه اللي تهدي غنيات تليل المحمد. امينه تسلم علينا وعلى رشدي وتقولوا ربي يخليك ليا. فادي يهدي غنيات تليل الغاليه نرمين. وانتم كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلهم اللي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابلوا معكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجاتها الجوهرة FM. ردوا بالكم على رواحكم، ليلتكم زينة، سلامة.

0: To skoro kule to pod Andy.
1: كان ميكرو جوهرة 29 100 100 والا 73 24 3000.

0: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: Thank you.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready.

صوفيات صوفيات

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعاء 26 ذو القعدة 1447 للهجرة الموافق ل 13 مايو 2026. العلامة البارزة هذا الصباح درجة حرارة شبه مستقرة تقريبا مع شوية هكا نسمة تبعث عن النشاط والحيوية بالنسبة للي اختار باش يقوم بكري ما يندمش، لكن فما عناصر باش تدخل معناها سواء في الفترة الصباحية ولا بعد الظهر، الريح القوية اللي باش تكون موجودة على العديد من الولايات الجمهورية، ثم بشكل خاص في الجنوب التونسي منتظرة بعض الأمطار في الفترة الصباحية ويمكن حتى بعد الظهر، ونتبعوا هذا بعد قليل بالتفاصيل ونشوف وين موجودة هذه الأمطار. ماهيش بكميات كبيرة إنما بكميات ديزون نجم نقوله ضعيفة على مدنين على جبلي وأيضا على تطاوين في الفترة الصباحية فقط، معناها بعد الظهر مش موجودة، لكن العنصر المهم اللي يدخل هو الرياح القوية بعد الظهر. نرجع على هذا بالتفصيل في طقسنا اليوم بعد قليل كما تعودنا من خلال نشراتنا الخاصة، مع الإشارة بداية يمكن من نهار الخميس من غدوة فما تقلبات منتظرة، فما أمطار بشكون موجودة وتتواصل لحدود نهار السبت، مع الانخفاض باش يكون ملحوظ في الويكاند بداية من نهار الجمعة. نهار السبت فما انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة مع الأيامات هذية اللي عشنا فيها، الأيامات الفارطة وحتى اليوم أنا عشنا فيها درجة حرارة فاتت حتى المعدلات العادية لهذا الشهر. على كل نرجع لهذا بعد قليل كما قلنا، هات نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مو متفقين هي حسن حاسين، وزادة تحل كل البيبان والشبابك المسكرين، وأهم حاجة وأروع حاجة أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الرابع من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: فيستيفال من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: صباح الورد صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن وشكرا لكل مستمعينا ومشاهدينا على المتابعة والاهتمام. رحب بالخليفة متاعنا، مرحبا بك صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم مروى شباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة لشادين طريق كما قلت إن شاء الله يوصلوا سالمين يا رب العالمين. سيسر وحنا دي موقع
1: أحسن حاجة
2: بشيو بشوية طقس هاكا باهي
1: طقس لا مستحب
2: طقس مستحب
1: بعض الأمطار في الجنوب ضعيفة ما تقلقش لكن الأمطار باش تخلط مع الأيامات القريبة
2: بدات نسم شوية باهي خاطر النهارين تعداو سخونين هكا ولا إن شاء الله باهي إن شاء الله ديما اللي يعطي ربي ديما باهي
1: هذا ما نقولوه باهي نبداو بالفلوس تاخذ شوية
2: فلوس توقيت فلوس إيه نقلناكم نصرفوا
1: حسب الجاري الخزينة بتاريخ 11 ماي 2026 عندنا 2814 مليون دينار وهذا جيد
2: جيد.
1: الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 ماي 2026 عندنا 25734 مليون دينار. بقينا بأيام التوريد 106 يوم بعد ما كنا في 103 طلعنا 104 البارحة عملنا قفزة بنهارين وبقينا في 106 يوم إن شاء الله نواصلوا في النسق التصاعدي. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق كل سبيس اللي قاعد يدور زاد شوية مش برشا بتاريخ 11 ماي ولا 28134 مليون دينار.
2: ديما ياسر.
1: الدولار 2870 ملي واليورو قاعد يقدم 3404 مليم فاصل 6 بالاروندسمون 3405 مليمتر.
2: قيت مندات ولا يروحوا المهاجرين يمشون الدولاب شوية باعتبار معظمهم في أوروبا إن شاء الله عودة على كل حال ميمونة لأرض الوطن وجاي مع العيد تبدأ الحركية شوية
1: ثم شكل يروحوا في العيد
2: أي ثم الناس يعيدوا في تونس خاصة عيد الأضحى المبارك وكعليش معناها كنا تابعنا جملة من الإجراءات في علاقة بالمهاجرين مش نمشيوا كذلك معرض سوسة الدولي للكتاب زاد احنا ديما نواكب نشاط الكتاب والكتاب وال يعني المنتوج الثقافي ككل مش نواكبه هذا مجمع المحاسبين التونسيين باش يكون معنا كذلك حاتم كل يوم اربعاء الاستحقاقات اللي جاي على مستوى الخلاصات والالتزامات سواء كان المؤسسة سواء كان الأفراد باش نمشيو للبرلمان وقانون الفنان تقريبا تمت المصادقة البارحة في مسنوة بالشعب على القانون هذا باش نرجعوا له بالتفصيلي والقانون هذا أعلنوا الفنان شكون الفنان بالضبط وما هي أهم معناها الفصول الواردة على مستوى هذا القانون ليعتبر مكسب كذلك ينضاف إلى الساحة الفنية والنشاط الموسيقي بصفة عامة نواكبوا طبعا الشؤون الإقليمية والدولية
1: والتطور
2: معناها الفنان لا الفنان بصفة عامة علاش طون شوفوا بالضبط شكون يشمل ما يشملش لأنه توا عندنا الفن وعندنا واقع آخر في الفضاء الافتراضي يدخل ما يدخلش هذا الكل بشوفوه مع الأستاذ أحمد بن حسان تقريبا أكثر المدافعين على مشروع القانون هذا من خارج البرلمان طبعا
1: عنده يد في القانون
2: هنا بشوفوا نكتشفوا الشؤون الإقليمية والدولية كذلك تكون حاضرة على الدوام تطورت الأوضاع في مضيق هرمز و انعكاسات على أسعار البترول والتشنج الموجود بين الولايات المتحدة وإيران على هذا المستوى بيلاروس تتكتم مروة كالعادة على ما تعدهم المفاجآت لمستمعينا ومستمعاتنا أكيد خاطر من قبيل نشوف إيش أوراق وتكتب
1: نعم ما يدوليش
2: أنا متأكد باش تكون عندها مفاجأة
1: الهيمات مش لا يبينا معناها لا بأشياء أخرى على مستوى معناها نخبوي هكاية شوية فهمتوا فبالتالي خليتها مركزة غاديك
2: أنا متأكد مش تفاجأة
1: خلينا نمشيو للموزيكا الموزيكا قبل وبعد ناخذوا طريقنا السيدي خليفة نعملوا ترتيحة بعدين ونواصلوا لسوس
2: الأشغال بدأت تنقص في اللوتوروت
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله

0: الجمعة صباح الورد من 6 ل 9 تاع الصباح على جوهرة اف ام تي في.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق، لأن الرحلة يقودها التوا معناها سيدي خليفة ويهزنا
2: المحطة
1: بلاده.
2: هكذا ضربت خيوة توا في المحطة ونمشيو،
1: ها؟
2: ناخذوا قهوتنا في محطتي وبعد نتعدى
1: ونواصلوا
2: نمشيو طول
1: واصلوا نمشيو لسوسة في أمبريف.
0: أمبريف
3: أمبريف
0: أمبريف.
1: اليوم نهار أربعة،
2: نهار متاع أشرف اليوم نعتقد.
1: زعما الراية على الدوام أشرف بن عبد السلام.
2: صباح الخير. صباح الخير.
1: يا مرحبا يا أشرف.
4: صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا، مرحبا حاتم وخليفة ومروة وكل السادة المستمعين.
1: فرحت بيك؟
4: كالعادة. لا كالعادة، كون مهني من ناحية هذيك اللي يقولها صباح الخير، البشاشة والسرور معناها يبدو على محياها كما نقولوا.
1: في صحيح. هذيك من منال بنت خيل هذيك،
2: اي
4: ونيس
1: بيضلي ما تغيرش. انيس ليه ممتاز عاد، انيس يعاونك خويا العزيز. صباح خير انيس.
5: صباح النور حاتم، صباح النور خليفه، مروه، منال، واشرف، كل اللي يسمعوا فينا على جوهره فهم. صباح الورد،
1: منورنا انيس خويا.
5: عايشك ربي فضلك.
1: في التحالفات تمشي ليمينك ولا يسارك؟ انت ليمين منال، اللي صار اشرف، وين الموقف؟
2: شد الوسط.
5: لا يشد الوسط
1: الوسط هذيك
5: الوسط
1: هذيك هاي كتغلي هاي كتغلي. ليش الناس ما فيهاش قاعده تقول اشرف؟ انا متاكد انها تغلي.
4: قالت لك انيس على اليمين.
1: على اليمين، تصحح لي في عندك الحق. نبدأ مع أشرف احنا.
4: اي نعم.
1: وبعد تو نمشيو لسيانيس على اليمين.
5: مرحبا.
1: بعد اذنك يا منال، اعطينا العيون سيدي أشرف بن عبد السلام.
4: في العيد الوطني للفلاحة أعلن وزير الفلاحة عز الدين بن شيخ على جملة من الإجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي في قطاع زيت الزيتون. تم التأكيد على موصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحة، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة في قطاع التمور. أفاد بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. وبخصوص منظومة الحبوب، اكشف على إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. الوزير أعلن على تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، وأعلن على إطلاق منصة إلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه، وغيرها من القرارات والإجراءات اللي تم الإعلان عليها، ونكشف على تفاصيلها إن شاء الله في أخبار السبعة. مجلس نواب الشعب صادق امبارح على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهنة الفنية إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة. وفي أخبار السبعة نطلع على ما تضمنه هذا القانون الجديد. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعقد اليوم جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج كهرباء في 5 محطات فولتو ضوئية. على المستوى الجانب القضائي، الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قضت امبارح بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهم مدة 3 سنين و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية حسب مصدر قضائي. وفي أخبار العالم، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن طهران لن تدخل الجولة الثانية للمفاوضات مع واشنطن دون تنفيذ 5 شروط لبناء ما وصفته بالثقة مع واشنطن. والتفاصيل في أخبار السبعة بعد شوي إن شاء الله. كلمة لك.
1: شكرا لك.
2: مشيو لانيس، واليوم مباريات، ثم مباريات كورة نيسا كولا.
5: أكيد أكيد خليفة، فما مقابلات، مش يكونوا فما زوز مقابلات اليوم في البروغرام. اليوم سيابي ترجي جرجيس ومستقبل جابس الملعب التونسي. صحيح الرهان مش كبير برشا في المقابلات متاع اليوم. البارح نذكر العمران والمرسى ماتش زادة ما فيهوش رهان وفي 2-2، لكن الأنظار باش تتجه المقابلة غدوة، واللي في الحقيقة في اللحظات هذه ومن أولى ساعات الفجر جماهير النادي الإفريقي موجودة في قشية شادلي زويتن تستنى وقتاش تجي 8 باش ياخذوا

0: نتاعهم بما انه السلطات وافقت على اضافه تذاكر لمباراه النادي الافريقي اللي هو حامل لقب بطوله تونس واللي باش يلعب ماتش ضد الاولمبي البيجي. دونك خلينا نقول صفوف كبيره تستنى في التيكيات في قشيات استاد شادلي زويتن في انتظار مقابله غدوه. زاد باش
1: المقابله في رادس
0: بالفعل مقابله نادي الافريقي نذكر توج بلقب البطوله الاولمبي البيجي مقابله مصيريه زاد بالنسبه ليه بما انه يلعب من اجل تفادي النزول. صراع عن بعد بينه وبين الشبيبه القيروانيه واحد منهم باش يتيح مع مستقبل جابس وايضا مستقبل سليمان للرابطه الثانيه. باجي عندها 31 نقطه القروان تلعب في المتلوي مع المتلوي غدوه وعندها 30 نقطه. دونك ننتظروا الفريق الثالث اللي باش يغادر البطوله غدوه. زاد باش نعرفوا شكون باش يكمل الثاني في الشامبيونات بما انه الاسبيرانس هي الثاني عندها 60 نقطه وبعدها سي اس اس عندها 59 نقطه. الاسبيرانس تلعب في بنغردان وسي اس اس تستقبل ليتوال في المهيري. باش نحكيوا على ليتوال زاد استقاله نتاع جميع اعضاء الهيئه المديره. كان من المقرر اليوم باش تكون جلسه عامه خرق العاده لكن بعد استقاله جميع الاعضاء البارح رسميا جلسه عامه انتخابيه استثنائيه في ليتوال باش تكون نهار 30 ماي الجاري. نحكيوا على قرارات مكتب الرابطه تاعهم بعد نرجع عليهم بالكل بالتفاصيل خاصة شنو قررت الرابطة بخصوص محمد أمين توغاي وفراس شوات إثر تبادل العنف بعد نهاية لقاء الدربي وبقية العقوبات. كيف كيف باش نحكيوا على المنتخب الوطني للأصغر اليوم يستهل مشاركته في الكوب دافريك اللي تصير في المغرب نلعبوا ضد البلد المنظم اليوم في استاد مولاي الحسن في المغرب وأيضا على الموعد نتاع مباراة الترجي الرياضي التونسي باش ينزل ضيف على نجم المتلوي في الكوب مقابلة هذه وأيضا بقية مقابلات الدور الربع نهائي.
1: ربي نرجع على السينيالية على الفيديو دو ماتش من طرف الاربيتر ولا من طرف الكوميسير معناها ما يلعبش في المقابلة القادمة ما يكونش موجود في التشكيلة لحدود تخرج العقوبة هكا ولا لا؟
0: بالفعل هو التجميد النشاط الرياضي إلى حين المثول قدام مكتب الرابط. وإذا كان سينيالي على الفيديو دو ماتش ما ينجمش يلعب إلا إذا كان صدرت العقوبة من مكتب الرابط. أما ينجم يكون موجود في محيط الملعب معناه ينجم
1: بما معنى
0: ينجم يقعد في المحيط وإلا في الملعب ما عدا المشاركة في المقابل. إذا كان شارك في
2: المقابل معناه يشارك في في الحصول على البطولة خاطر هو المفروض هكا ولا هالخميس تاخذ بطولة الترجي الإفريقي
0: حسب رجال القانون المختصين في القانون الرياضي فإنه ينجم يكون موجود على أرضية الميدان أما ما يشاركش في المقابلة.
1: واضح هذا وغيره بعد قليل في جار سبور. احنا خلينا نمشيو لانونشينمون مطول كالعاده في هذا التوقيت بالذات نبداوه زاد كالعاده بصوتها ونخليكم مع رائعه منا روائعها وانا متمان عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي وطريق سلامه للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: كوتيي، انت في الكياس وقلقتك حاجة، كلمنا على 36 300 ألف ولا 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: نشدك والدنيا غابة.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 97 جوهرة FM.
2: الفنان
1: الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. في العيد الوطني للفلاحة، وزير الفلاحة يعلن عن جملة من الإجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي. مجلس نواب الشعب يصادق على قانون الفنان والمهن الفنية. وطهران تحدد 5 شروط للتفاوض مع واشنطن. في تفاصيل أخبارنا، أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن شيخ عن جملة من الإجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي لدى إشرافه أمس على موكب رسمي نظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار بسلامبو بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. فيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، كشف الوزير عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومات الفلاحية. وفي قطاع زيت الزيتون، تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وفي قطاع التمور، أفاد بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. وكشف بخصوص منظومة الحبوب عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلبة، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. وبخصوص وضعية قطاع تربية الماشية الذي شهد تراجعاً بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، أعلن الوزير عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. هذا وأعلن الوزير أيضا عن إطلاق حملة وطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب الانطلاق في الحملة الوطنية السنوية لتلقيح الحيوانات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية. وأكد في مجال الماء رصد اعتمادات استثنائية خلال السنة الحالية لحفر أبار جديدة وتدعيم محطات التحلية وتعصير المناطق السقوية وشبكات التوزيع، مع التوجه نحو تشجيع تقنيات الري الذكي وتثمين استعمال المياه المعالجة. أعلن الوزير أيضا عن إطلاق منصة إلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي تأليفي للمساعدة على اتخاذ القرار وتقديم مؤشرات آنية بشأن الوضعية المائية في إطار دعم مسار التحول الرقمي للإدارة. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لأحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. وذكر الاتحاد في بيان أصدره أمس بمناسبة إحياء العيد الوطني للفلاحة الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 62 لعيد الجلاء الزراعي، بالدور الاستراتيجي لقطاع الفلاحة والصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطني والتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مقومات السيادة الوطنية في ظل ما تعيشه البلاد من تحديات إقليمية ودولية متسارعة. في أخبارنا الوطنية أيضا، صادق أمس مجلس نواب الشعب على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويهدف القانون إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته

ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم، ويتضمن جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية، تضبط شروط إسنادها وسحبها، إضافة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف. يعقد اليوم مجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة مخصصة لتصويت

0: ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. أخبارنا العالمية، أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن طهران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع الولايات المتحدة، وتشمل الشروط إنهاء الحرب في كافة الجبهات خاصة في لبنان، ورفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، والإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وتعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحرب، وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القانونية. دعا وزير الخارجية الصيني إلى تكثيف باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية. وختاما، يتوقع أن يصل مساء اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، الشريك الاستراتيجي والاقتصادي الرئيسي لإيران، مرفوقا بوزير خارجيته ووفد من رجال الأعمال الأمريكيين. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن. وشكرا لكم جميعا على الاستماع وعلى المشاهدة، وتمنياتي بالتوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات اللي دخلوا في المرحلة الأخيرة لنهاية هذه السنة من خلال مختلف الامتحانات الوطنية. عندنا الباك بلون يدولي توفى اليوم ولا البارح، بين اليوم والبارح،
1: اليوم
0: توفى وننطلقوا في امتحانات ساعة تطبيقية بالنسبة لك
1: البكالوريا،
0: بكالوريا وبعدها
1: بلوكي للتلامذة الأخرين زاد الأسبوع
0: القادم. إن شاء الله ربي ينجحهم الكل. صباح الورد سيدي خليفة.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس وأوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. وأنا خص بذكر اليوم إخوتنا الجزائريين اللي راسلونا ويقولوا رانا نتابعوا فيكم، وتحية لهم كذلك.
0: يحذروا في العطلة في تونس.
1: مرحبا
0: بهم. العطلة متاعهم يختاروها دائما وابدا في بلادهم، وهما
1: مرحبا بهم
0: أشقاء من يحتلوا المراتب الأولى، راهو في نسبة الوافدين.
1: الوافدين على تونس. هذا هو.
0: هكا ولا يا مروة؟ قالت لك هكا عندها الحساب تحسبها وهي طايرة. أي سيدي حسب لنا من العملية هذية. قداش من واحد زعما يحتفل بعيد ميلاده اليوم 13 متر؟ قد باش وحلت يلا احنا نهنيهم الكل واحد واحد، ان شاء الله كل عام هم حيين بخير. وايضا نمشيو لي المكالمات الهاتفيه اللي بقى ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال اس ام اس بعثوهن على 85 990، كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم اللي احتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم تليفونه وقالوا لنا قوموا بالواجب.
2: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاق مع النهى عبد السلام، نقول لك صباح الورده للنهى.
3: صباح النور في حاجه مستعقير.
0: صباح دبلك الخليفه وما ادراك يا بنتي الخليفه نتاعنا. راه سيدي خليفه ولي قبلك.
3: مرحبا يا
1: خليفه. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: عايشك عايشك ان شاء الله ربي يحييكم للمسير وان شاء الله عايشكم.
1: هيقوم لنا من نوم يلا نهى.

0: والله شايقة نستنى فيكم هاكم.
1: منين تكلم فينا؟
0: مقاعة كبيرة.
1: مرحبا.
2: عاود لي كيفاش استنى فينا؟ في بالك اللي مشيت تبور؟ مرحبا بك، منورتنا من القلعة الكبيرة. وعندنا برشا مستمعين ديفيديل القلعة الكبيرة يوميا تقريبا يكونوا معنا من خلال قوم عيدك اليوم هذا، يشرفنا ويسعدنا. باهي بنتي،
0: والله حاطين ديفيديل
2: جدا، نسمع برشا جوهرة. مرحبا مرحبا بك، منورتنا. قلت لي نستنى، قمت بكري تستنى فينا. قالوا لك اللي باش نطلبوك؟
0: لا بنتي، قالت لي ماما ما غاديش نعملك ديديكاز، ما نقعد نستنى لك شي يطلبوك شي قدرها. يا
2: ربي فضلها، ربي خليها، ربي خليها. هاي
1: هاي الانواق. قداش عملت اليوم؟
0: بون 43.
2: قم بك النضج، النضج توا مازال مازال.
1: شكون صاحب المفاجأة هكا بالسماء؟
0: والله عندي بنتي، بنتي شي في ألمانيا هكا، حبت تبشرني اليوم، قالت لي ماما بربي يعني مش نحاول إن شاء الله يتصلوا بيك جوهرة، فهمتوا في الموعد، فالله يبارك لها الإنسان.
2: ربي يحفظها.
1: عندك محاولة أخرى يا نهى؟
0: عايشك بارك الله فيك، عايشك كيف وشفات عايشك.
2: قال لك مش عندك زادك محاولة أخرى؟
1: محاولة أخرى،
2: مش
0: محاولة أخرى، مش هي من
2: باري هذا.
0: ولدي لازم يكون ولدي.
2: خلنا نشوفه مع سيدي خليفة.
0: يا بنت زعملان هذا وما ذكر.
2: خلنا نشوفه، مش حد آخر معنا.
1: لا، والوالدة نجات.
0: ماما، اي ماما ممكن. اي ماما حتى ماما ياسر متابعة برشا، في حاتم برشا.
2: ربي يحفظها. نجات شوشان، ربي يخليها لنا. نجات شوشان بوسالي من جبينها، وربي يفضلها ويطول في عمرها. باه
1: يلا. الوالدة نجات ومعها الاولاد طبعا لميس وبسام، كيفة العائلة؟
2: وكيفة العائلة؟
1: اي
2: لله ان شاء الله كل عام هكا.
0: عايشك عايشك،
2: كل عام هما فرحانين بيك ويهنيوا فيك ويفضل لك الوالدة، وربي احفظها هذيك الخير والبركة لله.
1: نمشيو لسي محمد الدريدي. صباح الورد سيد محمد.
3: سلام، صباح خير.
1: كل عام وانتي حي بخير.
3: عايشك وانت زاد.
1: سي محمد منين تكلم فينا؟
3: نتكلم فيكم من المستير.
1: مرحبا بكل مستمعينا في المستير. قديش عملت اليوم سي محمد؟
3: شو عملت فاش؟
2: عندك العق ولا عندك
1: في عيد الميلاد؟
2: عندك العق. قديش عملت عمر؟ يسأل قديش عملت عمر السيد؟
3: إن شاء الله 74
2: سيدي، إن شاء الله في 100 وما بعد 100 والصحة قوية. سيدي محمد الدريدي من المنسير.
3: لا مش الدريدي، بديري.
2: البديري. هاي نصلحوا، مال اخويا نصلحوا. محمد البديري من المنسير.
1: هاي سي محمد البديري، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. شكون بعث لنا الاس ام اس هكا؟ وشكون بعث لنا الاس ام اس وقال هنيوه بعيد ميلاده؟
3: عندي بنيه اسمها يسرى، ممكن تكون هي.
2: يحفظها، ربي يحفظها وربي يخليها لك.
1: والجواب صحيح،
2: هي يسرى.
1: يسرى.
2: ربي يسرى. ربي يطول في عمرك انت ويعطيك صحة البدن، وربي يحفظ لك نورات نورات وهكا دي ان شاء الله يا رب. ديما فرحانين بيك سيدي محمد بمناسبة عيد ميلادك، شرفتنا اخويا العزيز، وكل عام وانت حي مليون الف خير. نمشي للتصويت مباشرة، فماش مشافه.
1: لا
2: اعطينا التصويت مرة. رقم واحد
1: نهاء عبد السلام،
2: قولوا لها مبروك المنجلة الرائعة اللي هي من أهداء سيتي واتش. وإحنا دقائق قليلة ولحظات ورجعين مع لاريير بلان، باش نمشي مباشرة لقانون حلمت به أجيال وأجيال أخيرا يصوتوا عليه في مجلس نواب الشعب، قانون الفنان والمهنة الفنية.
4: قوم عيدك اليوم سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram. Hashtag JoherFM.
1: Publicité.
2: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
1: جوهرة أفهم.

0: من أصعب وأحلى المهن هي مهنة الفنان، لأنه يعطيها كل حياته وقلبه وبدنه، يعيش معها بجوارحه وعلى حساب عائلته وعلى حساب، ولكن في نهاية الأمر هذا الفنان كان دون أي قانون يحميه بين ظفرين مهمش، فما دعم يلقاه من الدولة لكن ما نجمش يخليه في إطار قانوني يعمل ويجتهد ويبدع ومتهني على غدوة خاصة.
1: ساعات يوليوا حالات اجتماعية
0: بالضبط،
1: كثير
0: بالضبط
1: من الفنانة ولو حالات اجتماعية بعدك الرصيد الكبير من الإبداع ومن الإنتاج تلقاه ساعات في حالة اجتماعية الحقيقة تقعد تسأل يعني عن دور الفنان والمكان اللي يلزم التليق به. هل من أنه حاتم حتى على مستوى البرلمان كانوا ديما حضورهم شوية يعني في الجانب التشريعي الفنانين ممثلين بنسبة قليلة في بلادنا
0: المرة هذه حتى لو ما همش حاضرين قانون الفنان مر في مجلس النواب الشهر صوتوا عليه خلينا نفهموا شنو هالقانون وشكون يشمل وهل تحسنت امور الفنان بعد هذا القانون. يلا لاريير بلان
1: هذا هو حاتم. اخيرا الفنان في البرلمان وفقا لقانون يحمي الفنان، القانون هذا شكون اللي يشملهم من عدمه؟ بشكون معنا الاستاذ احمد بن حسانه اللي باش يعطينا تفصيليات هذا القانون وشكون يستهدف قانون وهي النتائج الممكنة والمتوقعة بعد إقرار السيد النواب على هذا القانون. أستاذ صباح الورد.
2: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا، مرحبا بيك وبحاتم.
0: أهلا بيك أستاذ. أستاذ نعرف عندك يد في القانون كان موزو زيدين، فأعطينا أعطينا حوصلة شكون كما قال خليفة يشمل هذا القانون، ما هي المهنة الفنية، وأيضا شنو نعتبر البارحة حدث تاريخي مفصلي في المسيرة الفنية متاع بلادنا، وإلا عادي جدا هذا وصلنا له بعد أكثر من قديش من 60 سنة 70 سنة
1: تقريبا.
2: ايوه بالحق، قانون الفنان كان يمثل حلما يعني لاجيال واجيال من الفنانين من قبل، وانطلق الاشتغال عليه سنه 2016 مع تولي الوزيره الفنانه سونيا مبارك مقاليد وزاره الثقافه، ومنذ ذلك الوقت من 2016 وقع شروع في العمل، وتخيلوا من 2016 لا يقع تتويج المسار هذا لتواصل 10 سنوات إلا بعد 10 سنوات، يعني النضال كفاح حقيقي.
1: يا معليش كان نضال ضد شكون في شكون اللي كان معطل مشروع قانون الفنان؟
2: برشا في المرحلة الأولى يعني كان الخلاف بين الوزارة من جهة والفنانين من جهة أخرى، أنا أقع تكليفي من قبل الوزارة نفسها وقتها 2016 بصياغة هذا القانون، وبطبيعة الحال الصياغة ما تنجمش تكون بمعزل عن الفنانين، ما تنجمش تكون في مكتب مغلق، كان لابد من استشارة الهياكل الفنية والفنانين من جميع الاختصاصات، موسيقى ومسرح وسينما وفنون تشكيلية ورقص وغيرها، وبالتالي فهذا ما كانش سهل. ثم كان ثم حتى صراع بين الفنانين أنفسهم، كل واحد يجبد الروح كما يقولوا حسب الفئة وحسب مثلا هناك المتفرغين هناك غير المتفرغين إلى غير ذلك، فكان أنه تلقى حلول توفيقية كان أمرا صعبا، ولكن رويدا رويدا لقينا الحلول التوفيقية وانتهينا في الأخير إلى نص جامع تتوافق عليه أغلب الهياكل الفنية. في مرحلة بعد شيراز عتيري الوزير الثقافة يعني دونك تواصل العمل بين مع انطلق مع سونيا مبارك، بعد جاء محمد بن عابدين تواصل ايضا العمل، وبعد شيراز عتيري وتواصل العمل والورشات واللقاءات والايام الدراسيه، وهذا كل تواصل في العهد بتاعهم، لكن ثم بعد ذلك الوزاره والتي هي نفسها هي اللي تعطل صدور القانون.
0: من وقتاش هذا؟ من وقتاش بدا هذا؟ مش مع شيراز؟
2: لا بالعكس، شيراز تواصل العمل، يعني فما اذا كان يعني شاهد على العصر انا فما 3 وزراء هم اللي خدموا على هذا القانون وتواصلوا فيه، وهما سونيا مبارك ومحمد بن عبدين وشيراز العتيري. فيما بعد وقع تعطيل القانون.
0: علاش حاسب رايكم؟ علاش حاسب رايكم؟
2: يا ما يجيك وزير وزيرة ماهيش مؤمنة بالقانون الفنان فهمت، ولا يجيك يقعدوا تقعد عامين ولا ثلاثة وما يقولوا لها يا بنتي ولكن ما حبتش تخدم، ولا يجيوا يشوهوا العمل النسخة اللي تخدمت يعني خلي وش قلت لك باش تحط البصمة نتاعها دونك، ولكن هي قاعد تشبيه وتنقيص المكاسب، وبالتالي في آخر مطاف أنا رفقت فنانين مشينا للمجلس النواب معناها نقابة
0: شفتك معناها صاحبة نقيبة الموسيقيين جو بونس ما لا ميم قابلت السيد رئيس مجلس النواب الشعب و
2: عمال أمامي قابلنا رئيس مجلس النواب وبعدين قدمنا النسخة إلى النواب لتبنوه كمقترح تشريعي، وهذا اللي صار وأصبح إذن عملنا تجاوزنا وزارة الثقافة التي أصبحت غير معنية بهذا القانون وغير متحمسة له، ولكنه هو المشروع هذا هو نتاج جهد سنوات وشارك فيه كل الفنانين، وبالتالي معنا ما كانتش معناها قرارات عشوائية من الوزارة يمكنها أنها تحول دون صدور هذا القانون، فتحول إلى مقترح تشريعي من قبل مجلس النواب وأخذ مسار طويل هو أيضا حتى في المجلس، ويتوج هذا المسار يوم أمس بالمصادقات عليه من قبل الجلسة العامة.
0: بعض الاسئله هنا تو المسار القانوني يمشي السيد رئيس الجمهوريه يمضي عليه ويهبط في الرائد الرسمي، لكن نقعد ننتظر في الاوامر الترتيبيه ولا يطبق مباشره قانون الفنان؟
2: فما مسائل تطبق مباشره وفما مسائل يعني هو لانه هذا القانون الفنان هو يحتوي على المبادئ الاساسيه للمهن الثقافيه كما يقول الدستور. الدستور ايش قال؟ نعم. قال يتخذ شكل قانون، قانون مش أمر وإلا قرار، أمر يتخذ شكل قانون المبادئ الأساسية للثقافة. أما التفاصيل هذه المبادئ الأساسية دونك القانون الفنان هو يمثل كأنه دستور الفنانين فيه المبادئ الأساسية للمهن الفنية، ولكن التفاصيل بطبيعة الحال اللي باش تنظم كل مجال فني على حدة هذيك يلزم يصدر فيها الأوامر الترتيبية اللي فيها التفاصيل الدقيقة.
0: شكون الفنان؟
1: هذا هو شكون الفنان؟
0: شكون هو الفنان؟ تعريف القانوني في وسط الفاصل في وسط هذا القانون، التعريف القانوني شكونه؟
2: التعريف القانوني هو الفنان هو كل فرد يبدع أو يشارك من خلال أدائه في إبداع أو إعادة إبداع مصنفات فنية، والذي يعتبر عمله عنصرا أساسيا في حياته ويسهم بذلك في تطوير الفن والثقافة ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف.
0: معترفا به كفنان معناه عنده بطاقة احتراف هذيك هي باش نرجع للمعبوكة هذيك؟
2: لا يكون معترفا به كفنان في المجتمع في لي بارون دو ميتيه أو يسعى إلى هذا الاعتراف.
1: نسبي هذا شنو الاعتراف في المجتمع؟ التقييم نسبي هذا باش يولي
2: هو تقييم
1: كيف باش تعترف به في المجتمع؟ معناها هي نوع من الفن اللي باش تعترف به المجتمع، كيفاش باش تقيم الموضوع؟
2: اسمعني
1: وكلاش نستسل على قانون للفنان، يعني هل الفنان يحتاج إلى قانون باش نعترفوا به فنان أم لا؟ وهل هي مسألة احتراف أو أي ناشط في المجال الفني يتحول إلى فنان؟
2: الفنان عنده تعريف، التعريف هذايا ماهيش نحكي على الفنان بشكل عام، وعلى فكره هذا تعريف اليونسكو، هذا تعريف اليونسكو اللي تواضعت واتفقت عليه كل دول العالم بعد سنوات من النقاشات، وكل وقع الاتفاق في العالم على هذا التعريف الدقيق حقيقه والثري والصحيح. الفنان هو كل فرد يبدع او يشارك من خلال ادائه، يعني لوتور انتربريت او لوتور انتربريت مؤلف والمؤدي هو الفنان. وما يكفيش هذا، معناه هو لازم يكون يبدع من خلال الخلق التاليف او من خلال الاداء، ويعتبر هذا عنصرا اساسيا في حياته، فما جانب سوبجكتيف معناه
0: العازف عازف انا ننفذ عازف انا ننفذ ننفذ معناه انا عازف هل نعتبر يعتبروني فنان ولا لا؟
2: شو اعتبرك فنان؟ انت فنان
0: العازف
2: فنان.
0: لا نسى لانه لهنا يبدعوا معناه يبتكر ويخلق، لكن انا عازف ننفذ نقرا في النوتة وننظف
2: او شفتها او يبدع من خلال ادائه او كما خلال ادائه، يعني مش كما نعزف انا اللي ما نعرفش نعزف كما يعزف العازف الحقيقي لانه هو يبدع.
1: مش يضيف له القانون استاذ استاذ استاذ هو يقول قايل
2: هو كله هو اذا المؤلف والمؤدي كما نقولوا كاتب السيناريو مؤلف والممثل
0: والممثل
2: والممثل مؤدي كما نقولوا الملحن بتاع الاغنيه اذا كمؤلف والمغني هو مؤدي وكلاهما فنان. هذا التعريف العام للفنان ولكن القانون بتاع المهنه الفنيه يفصل فيفصل بين الفنان المحترف والفنان غير المحترف.
1: وهذا هو السؤال هل لانه مش هل لانه في النهايه مش نحدد احترافيه العمل الفني ما مش نقد العمل الفني وابداع معناها عفوي
2: لا لا لا لا هو اسمه تنظيم المهن الفنيه. اذا هو يفصل بين دونك شفنا الفنان في المعنى العام ينقسم الى صنفين من الفنانين الفنان المحترف من جهه الفنان غير المحترف من جهه اخرى واللي هو الفنان الهاوي. شكون الفنان المحترف؟ الفنان المحترف هو كل فنان يتخذ من نشاطه الفني مهنة أساسية ويشكل له مورد عيش أساسي. هذا هي تعريف الفنان المحترف. والفنان المحترف في حد ذاته ينقسم إلى صنفين. هناك الفنان المتفرغ وهو كل الفنان الذي يتخذ من نشاطه الفني عمله الأوحد المأجور عليه ويشكل مورد عيشه الأساسي. وفما الفنان غير المتفرغ. غير المتفرغ هو إذا عنده مهنة أخرى. هو كل فنان ممتهن لمهنة أخرى يمارس نشاطه الفني بمقابل ويستمد منه دخلا أساسيا. وفي هذا التصنيف هو تصنيف آخر هناك الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة وهناك الفنان العرضي الذي يمارس الفن يعني بشكل متقطع.
0: ولكن واضح هذا القانون ينظم هذه المهن وأيضا يعطيها الهوية
1: وجود
0: القانوني وهويتها الرسمية. شكرا لحضرتك أستاذ أحمد بن عسانة
2: أفونغو
0: اللي مش تجيب أحدانا مش تجيب أحدانا للستوديو هذا أفونغو مش نهنيوك ونهنيو كل الفنانين ونهنيو رواحنا التوانسة الكل بمرور هذا القانون اللي يعتبر حدث من أهم الأحداث اللي نسجلها في هذه الفترة. شكرا لحضرتك. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawel Sport. Avec l'équipe sport sur Jawel FM.
1: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور منتخبنا الوطني اللي أقل من 17 سنة يستهل اليوم مشاركته في كان المغرب بمواجهة منتخب البلد المنظم المنتخب المغربي انطلاقا من 8 متاع الليل في استاد مولاي الحسن قبل الماتش الثاني اللي بيش يكون نهار 16 ماي انطلاقا من ماضي ساعتين ضد المنتخب المصري والماتش الثالث اللي بيش يكون نهار 19 ماي ضد المنتخب الأثيوبي منتخبنا نذكر يدربه عبد الرزاق ديدر بمساعدة نوف الشبيل وكريم بن عمر نسمو عبد الرزاق ديدر مدرب المنتخب لأقل من 17 سنة لعبر على فرحته بتدريب المنتخب وليقول إن شاء الله نشرف تونس
3: مباراة افتتاحية وفي الملعب الكبير بالنسبة لي إن شاء الله يكون عرس كروي ممتاز لافتتاح هذه البطولة بصراحة سعيد جدا أن نكون في المباراة الافتتاحية شيء إيجابي لتكوين اللاعبين نتاعنا والشعور نتاعهم بالمسؤولية بحضور الجماهير مش يكون إن شاء الله كبير في المباراة هذه فرحان إحساسي تويك إن شاء الله إيجابي برشا بعد التمارين قمنا بهم وإن شاء الله نقدم مباراة اللي تشرف تونس
2: كتاب العمل النجم الرياضي الساحلي هبطت البارح بلاغ أعلنت على تلقيها استقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة اللي هما السادة فؤاد قاسم أحمد القفسي وأنيس الحندوس والدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية باش تكون نهار السبت 30 ماي فتح باب الترشحات باش يكون حسب ما ينص عليه النظام الأساسي في فريق النجم الرياضي الساحلي مع إلغاء الجلسة العامة الخارقة العادة اللي كانت مبرمجة اليوم مكتب الرابطة بعد اجتماعه البارح خذ جملة من القرارات دعوة محمد أمين توغاي لاعب الترجي الرياضي التونسي في رأس شوات لاعب النادي الأفريقي المثول أمام مكتب الرابطة بعد تبادل العنف خلال مباراة الدربي وبعد نهاية ماتش الدربي ودعوتهم للجلسة القادمة لمكتب الرابطة مع إيقافهم عن ممارسة أي نشاط رياضي إلى حين مثولهم قدام مكتب الرابطة بقيت العقوبات معاقبة الترجي زوز ملايين ونص بعد رمي المقذوفات بجميع أنواعها معاقبة مستقبل المرسى 4 ملايين معاقبة ليتوال 10 ملايين معاقبة المرافق الإداري للملعب التونسي سفيان بن سالم زوز مقابلات وقتية بخمسة ملايين بعد التفوه بألفاظ نابية جمعية الأولمبي البيجي معاقبتها بخمسة ملايين نفس العقوبة الملعب التونسي ومعاقبة الشبيبة القيروانية بزوز ملايين ونص بعد إلقاء المقذوفات نحكيه على البطولة ونحكيه على مباراة النادي الإفريقي الأولمبي الباجي جماهير غفيرة تنتظر قدام جيشيات استاد شادي زويتن منذ أولى ساعات الفجر لاقتناء تذكر لمباراة الأولمبي الباجي في الجولة الأخيرة بطلب من هيئة النادي الإفريقي ولجنة التنظيم في فريق باب جديد تمت الموافقة من قبل السلطات على الطلب المتمثل في إضافة تذكر يكونوا بيلوز سعرهم 30 دينار حددهم النادي الإفريقي لمباراة الأولمبي البيجي يبدأوا يتباعوا بعد شوية 8 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية هذا إذا كان قاعدوا متصور أنهم مش يتباعوا في وقت قياسي والسعر متاعهم كما قلت 30 دينار مع جماهير غفيرة في الانتظار بحكينا على البطولة نعطيكم البرنامج الكامل والنتائج البارحة لعبت مقابلة اللي هي شبيبة العمران مستقبل المرسى في استاد الشيد لزويت المقابلة وفات على انتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين اليوم في البروغرام زوز مقابلات انطلاقا من الأربعة متاع العشية النادي البنزرتي في ملعب 15 أكتوبر يلعب ضد ترجي جرجيس مقابلة زفرة سيف الورتاني حكم الفار أمير لفجير أول مقابلة سفيان الحدوسي مع سيابي مستقبل جابس يستضيف الملعب التونسي مقابلة زفرة عبد السلام ماني في الفار باش يكون محمد علي قروية وغدوة بقيت المقابلات وختام الجولة وختام البطولة في ملعب حمادي العقربي بيراد سنادي الافريقي الأولمبي البيجي الافريقي بطل تونس بعد ما توج باللقب إثر انتصاره في الدربي ضد الترجي والمقابلة ذي مهمة الأولمبي البيجي من أجل ضمان البقاء اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان نجم المتلوي شبيبة القيروان وكلاسيكو بين السياسيس وليتوال بالنسبة لقنوات الدوري وكأس القطري باش تنقل زوز مقابلات الافريقي والأولمبي البيجي سياسيس الاساس والنجم الرياضي الساحلي كما قلت صراع عن بعد بين الاولمبي الباجي والشبيبه القيروانيه من اجل ضمان البقاء. باجي اللي عنده 31 نقطه والشبيبه اللي عنده 30 نقطه. بالنسبه للجوله هذه باش نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش ينزل للرابطه الثانيه ويرافق مستقبل سليمان ومستقبل جابس، وايضا جوله حاسمه لمعرفه صاحب المركز الثاني في البطوله بما انه الترجي حاليا يتصدر المركز الثاني 60 نقطه والسي اس اس في المرتبه الثالثه برصيد 59 نقطه. نحكيه على الرابطة الثانية بعد الأمل الرياضي بحمام سوسة وصعوده إلى الرابطة الأولى، نجدوا له التهاني، نقولوا مبروك لتقدم سقيط الدير الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخه يكون تقدم سقيط الدير في الناسيونال، هذا بعد الفوز البارح بخمسية كاملة على هلال الرديف وتصدر المجموعة الثانية برصيد 56 نقطة. النتائج الكاملة في المجموعة الثانية، دونك تقدم سقيط الدير بحيث هلال الرديف 5 بلاش، نستر رجل ملعب الجبسي مقابل وفيت على نتيجة التعادل 0 مقابل 0، ملعب الجبسي كان يراهن على الصعود بدوره، القلعة الرياضية خسرت مع جندوبة الرياضية 3 أهداف مقابل هدف، سبورتينج الموكلين جمعية أريانا مقابل وفيت على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف، مستقبل القاسرين ربحت قصور السيف هدف مقابل 0، أمل بوشمة تعادل مع النادي القربي هدف مقابل هدف، وقاف القفصة ربحت أولمبيك سيدي بوزيد 5 أهداف مقابل هدفين. زوز فرق ينزلوا للرابطة الثالثة مستوى أول اللي هما أولمبيك سيدي بوزيد ونستر جلمة. كأس تونس موعد المقابلة المؤجلة من الدور الثمن النهائي، نجم المتلوي الترجي الرياضي التونسي، المقابلة هذه باش تلعب نهار الأحد 17 ماي انطلاقا من 3:30 متاع العشية في الملعب البلدي بالمتلوي. المتأهل باش يلعب الدور الربع النهائي ضد بعث بوحجلة في بوحجلة. بقية مقابلات الدور الربع النهائي، ترجي جرجيس تلعب ضد السي بي دونك يواجهوا بعضهم اليوم في البطولة في بنزرت ثم يتقابلوا في لانكار في جرجيس. سي اس اس الملعب الجيبسي تقدم سقيط الدير بعد الصعود ايضا تراهن على لقب الكاس وموجوده في الدور الربع النهائي بتلعب ضد شبيبه العمران، ومقابلات الدور الربع النهائي لمسابقه كاس تونس يتلعبوا نهار 20 و21 ماي الجاريه. أهم الماتشات اللي تستحق الفرجة في الأوروب في البريمير ليج، ماتش روتار في البريمير ليج باش يكون 8 متاع الليل، مانشستر سيتي كريستال بالاس، نذكر تشويق متواصل مع أفضلية الأرسنال اللي عنده 79 نقطة من 36 جولة، السيتي عنده 74 نقطة من 35 جولة ويلعب اليوم مقابلة مؤجلة. في الليغا 8:30 ديبورتيفو لافيز يلعب ضد برشلونة حامل اللقب، وفي فرنسا 8 متاع الليل لانس تلعب ضد البي اس جي. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم، قدموا لكم أنيس الذاودي، النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة فيم بونيتو وأيضا على الباج متاعنا سبور جارة فيم. شهركم أسعد ليام.
0: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
4: تيهاك زيه وعمل جو.
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
4: صحة ترى وريني قدش وليت.
5: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي، ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب.
0: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد، عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
6: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس vivre serein. Hayat Group Comar.
7: Jawhara FM. Publicité.

0: شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله صبحية زادة فيها كان البروموات والعروض والتخفيضات اللي ما تلقاهم كي العادة كان عند براءة فوياج. براءة فوياج كما عودتكم الثقة المصداقية السويفي والمتابعة، ثم أهم حاجة زادة نبحث عليها احنا رابور كاليتي بري بطبيعة الحال هي الأسوام المرفقة. أبقوا معنا لي بون بلون دو جور، نقدمهم لكم بالتفصيل بعد قليل.
1: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه ترهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك.
0: و من عنديش برشة تقريبا من اللي بدينا نحكيه مع براءة فوياج على الأورلي بوكينج اللي هو موجود من قبل ولكن يعرفوه البعض ولربما المختصين. هذاك علاش برشا من الأخيان يسألوا يقول شو معناها بربي حكاية الأورلي بوكينج، فسروها لنا شو تقصدوا بها، شنو حكايتها بالضبط. لولي بوكينج سهلة مهلة الحكاية، يعني تريزيرفي وتيلك من توا وما تقعدش تستنى للأشهر الاخرانيين، معناها جويا وجويليا وأوت اللي تسمى آخر لحظة بالنسبة للحصول على شامبر ولا دو شامبر في وتيل اللي تلقاه باحهم من قبل للتيو والبراري وإلا من خلال لورلي بوكينج اللي وفر لكم عدة امتيازات. من توا تريزيرفي ومن بعد تمشي وقت اللي تحب انت زادة وتبرمج أمورك. علاش؟ أولا باش تريزيرفي بسوم مرفق وتتمتع بتخفيضات توصل ل 30% على خاطر بعد ما يوفى لورلي بوكينج باش ترجع الأسوام كما كانت، بالعكس فما يمكن زيادات في شهر جويليا وزيادات خاصة بشهر أوت اللي هي البيك. معناه كما سولد بالضبط، عبارة سولد شهير من زمان ويمشي على روحه. ثانيا باش تضمن بلاستك وتضمن لا ريزرفاسيون متاعك في الوتيل اللي تحب عليه قبل ما تولي شامبر وريها وخبيها كيف ما يقولوا. وانتو ما تعرفوا وقت الذروة جويليا أوت تقريبا الوتلة الكل تتعبى، خاصة مع قدوم أشقانا جزائريين، يعني اللي ما يريزيرفيش من توا صعيب يلقى من بعد، وحتى كيف يلقى ما يلقاش الشوا اللي حاجته بها. ما لعليش نضيعوا في الوقت وفي الفرصة قبل ما يوفل أورلي بوكينج، عفوا أورلي بوكينج، امشي والأقرب فرع براءة فوياج ولا ادخلوا للسيت www.baraavoyage.com حتى من تليفونك وإلا من الدار نجم تدخل وتريزيرفي وتيلك بأحسن سوم في تونس، وإلا تكلم براءة على 70 550 020 70 550 020، وإلا 21 881 882، 21 881 882، وإلا 21 882 881. 21 882 881. ميرسي براءة فوياج.

0: يصبح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والفقر. هذه تجيب لنا برشا موجات إيجابية. علاش؟ لأنها نكرم فيها لي ميور كوندكتور لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس واللي باش يكونوا موجودين في الكلوب سون. اليوم نمشي ومع شكون زعما نكتشفوا مع بعضنا شكون باش نكرموه في أول مرة تقع لنا هكايا. أما اكتشفوا معايا شنو الحكاية.
1: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
0: نقول ألو صباح الورد للسيدة حنان. مرحبا بك سيدة حنان.
2: عايشك بارك الله فيك. صباح النور.
0: منورتنا لله. إذا كان نتعرف عليك الاسم واللقب ومن وين حضرتك؟
2: أنا اسمي حنان كركر من مونستير ولاية المونستير.
0: ولاية المونستير. أسوري أسوري وين عند شكون؟
2: أسوري في سوسة.
0: في سوسة
2: أصيلة المونستير. ما أنا ساكنة في سوسة.
0: به والأسورانس الأسورانس متاعك عملتها مع جات أسورانس عند نجلة عزوز هكا ولا لا؟
2: بالضبط.
0: في كيفاش؟
2: بالضبط كما قاعد تحكي عملتها مع مدام نجلة.
0: نجلة عزوز في سوسة.
2: نعم.
0: به حنان كركر هل عندك البرمي؟
2: بصراحة لا ما عنديش برمي. ما نسوقش. راجلي هو
0: اللي سوق. هيك علاش قلت هذه معنى أول مرة تقعني
2: غريبة شوية.
0: أي غريبة. دونك أولا أنت ما عندكش برمي وما تسوقش وعندك الكونترا باسمك أنت في الأسيرونس لأنه كيف عملنا تيراج تحت شراف عادل منفذ خرج اسمك أنت صاحبة الكونترا هكا ولا لا؟
2: أي نعم.
0: علاش عملتوه باسمك أنت الكونترا؟ الكهرباء باسمك زادة؟
2: والله تحب راجل يحكي معاك يقول لك
0: مكلفت وانت بكل شيء السياقه
2: هو موديل الاعمال
0: هو الكونترا. هي تعطينا سي السيد يا سيدي سي اسمه سي السيد
2: عبد الكريم ونس الدكتور عبد الكريم
0: وينو سي عبد دكتور عبد الكريم والناس شرفا ونستقبلوك سيدي العزيز. مرحبا بك سيدي عبد الكريم. وينو موجود معنا سي عبد الكريم؟ هات ناخذوه. هاي الو سي عبد الكريم.
3: الو اهلا وسهلا.
0: مرحبا بك يا دكتور. دكتور عبد الكريم والناس منورنا.
3: اللي بارك الله فيك
0: اللي الكونترا متاع السيارة باسم حضرتك والكونترا داسيونس نتحدث بطبيعة الحال وانت اللي تسوق فيها السيارة واحنا نتحدثوا على السوبر كوندكتور معناها انت اللي باش تفوز بالهدية متاعنا وبهذا التكريم معناها علاش عملت هكا؟ علاش عملت هكا؟ مادام ما تسوقش وانت عملت الكونترا باسمها هي.
3: عملت هكا اولا نحب نشكركم انت الاسم الكريم من فضلك اسمك انت.
0: انا حاتم بن عماره معك مباشره من جوره فهمت.
3: تشرف سي حاتم. نشكر نشكر الاذاعه نتاعكم ونشكر سيده نجله وسي محمد ما ننساش سي زيد هو ناس طيبه. والله اني يعني تعرفت عليهم وتعرفنا عليهم منذ مده وناس طيبين وما قصروش معنا. علاش عملت هذا؟ هذا سهل جواب سهل ياسر. أني كنساء احنا الناس مسلمين السيدة عائشة أمنا عائشة سئلت في يوم من الأيام وهذا في حديث البخاري ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فاش كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يكون في مهنة أهله في خدمة أهله كان يخدم في النساء متاعه ولا كذا ولذا يخدم مرتي نخدمها مش نسوق بها برك إن نوفر لها الأشياء المتطلبات الحياة نتاعها الكل وبالطبيعة مع مرتي الذرية متاعي والكل أنا في خدمتهم.
0: أنت في خدمتهم.
3: أي ما لا فاش في خدمتهم.
0: أروع خدمة عندك يا سيدي عبد الكريم. أروع خدمة عندك.
3: ربي يفضلك.
0: باي أخوي العزيز السيارة باسم حنان زوجتك ولا باسمك أنت؟
3: لا
0: باسمها هي شريت لها شريت لها الكهرباء باسمها هي.
3: أنا نخدم كما يقال معنا مساعد.
0: شو عبد الكريم خويا بعد إذنك قل لي أنا نخدم عندها هي.
3: والله بالضبط شرفني وان شاء الله نلقى
0: شرفنا الكل تشرفنا الكل واحد يخدم في عائلته الله مصلي على النبي وتبارك الله يا اخوي.
3: به
0: سيدي العزيز
3: في حاتم نزيد كان حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لاهله وانا يقصد نفسه خيركم لاهلي. اذا كان احنا ما نكونوش خير الناس لاهلنا شكون باش يكون؟
0: اشكون باي سيدي عبد الكريم والناس انت قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: هو انا عندي مدى عمري عندي 40 عام تقريبا.
0: اللهم صلي على النبي. قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث باعتبارك انت اللي تسوق معناه
3: داخل تونس؟ ما عملتش حتى حادث الحمد لله رب العالمين.
0: معناه قديش من عام؟ عام 5 6 10 20 قديش؟
3: ما خاطر كنا عايشين برا وبعد عنا تقريب قرابات 9 10 سنين هيك
0: 9 10 سنين اللي رجعت لتونس وانت تسوق فما تسببت في حتى حادث. دونك خويا العزيز انت من المكرمين انت وزوجتك حنان حنان بالفقره هذه اللي نسعد ونفرح باستقبالكم ونوري انه ناس راهي مستحفظه على رواحها على سلامتها على سلامه عائلتها وعلى سلامه كل مستعملي الطريق. وعندك ان كادو من عند جات اسيرونس. شنجم يكون الكادو؟ شنجم يكون زعما الكادو؟
3: الكادو الاول او الهديه الاولى بالاحرى باللغه العربيه هو انا الواحد انسان يرضي ربي ويتبع الاداب الطريق والقوانين. هذاك اكثر ما الاخرى الماديه ما دخل فرحه على الانسان وبعد تمشي على روح.
0: اكه ويرحم والديك. انت يا سوري عند نجل عزوز في سوسه؟ وين في سوسه؟ قل لي وين في سوسه نجل عزوز؟
3: في الخزامه الغربيه.
0: غزامة الغربية بيه. دونك باش نعطيوك اللي كنتي 250 دينار ونعطيو المدام حنان 250 دينار. كيف نجمعوهم شي يوليو خويا عبد الكريم يوليو 500 دينار. عندك كارت اسونس اجيليس ب 500 دينار عاجيل انرجي من اهداء جات اسيرونس لي سوبر كونكان دي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس. انتم تنجموا زادا كيما خونا عبد الكريم والناس تتحصلوا على هذه الهدايا وقت اللي تستحفظوا على رواحكم تكونوا اسوري جات اسيرونس وخمس سنوات او اكثر ما تسببتوا في حتى حادث نجموا نطلبوكم ونقول لكم تفضلوا هذه هديتنا لكم انتم في كل صبحيه حتى نوصلوا ل 100 سوبر كوندكتور باش يكونوا في الكلوب 100 متاع جات اسيونس.
4: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العله وبنت العله، تحب تدخل في شقيقه ورقيقه وتعرف الحقيقه، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
5: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 17 مي تجيكم بأوفر الدوخ جلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليليتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم أكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
4: مونوبري ديما معك.
6: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
7: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
8: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية SMA Med Food 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية SMA Med فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.

0: ودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولان دار ودي روحك وزيد
2: بابا اي كومون فواياج ان باتو
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالويفي مكونكتي
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته
6: جوهرة
7: اف ام بوبليسيتي
8: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع واتمتع
9: ميتيو على جوهرة اف ام
10: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وإن شاء الله الطريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن ونمشيو مع بعضنا لتفاصيل التفاصيل في خصوص تطور الحالة الجوية بالنسبة لهذا اليوم خاصة فما ظواهر نشوفوهم مع بعضنا من أمطار إلى رياح قوية ما تميز طقس اليوم هات نبدأ ساعة بالعناوين سحب أحيانا كثيفة في طقسنا اليوم 4/13/2026 مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب في الصباح وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق فتدريجيا كثيفة السحب قرب السواحل متاع الشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات هذا ما يعطينا بحرنا مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات كما توصل إلى حدود 36 درجة بأقصى الجنوب نمشيو مع بعضنا للخريطة متاعنا ونشوفوا ايش عندنا في الفترة الصباحية أولا نبدأ بالأمطار فما أمطار باش تكون على جاب السحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في الفترة الصباحية أيضا في مدنين نفس الشيء سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة وفي تطاوين سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة لكن عنصر مهم آخر موجود في الفترة الصباحية هي الرياح رياح رملية راهي في قبلي

أقصى الدرجات هو 34 درجة في برج الخضراء. بعد الظهر، بعد الظهر شنو؟ هل تبقى الرياح والأمطار؟ الأمطار مش باش تبقى، ما فماش أمطار، لكن الرياح تتوسع رقعتها خاصة باش تشمل مناطق من الشمال وشمال الغربي. خليناها احنا في نابل وفي زغوان وفي تونس الكبرى وفي بنزرت، لا تزيد تمشي، باش تبقى في نابل والرياح قوية وزغوان وتونس الكبرى وبنزرت، وأيضا تمشي لباجة، جندوبة، الكيف، سليانة، فيهم رياح قوية بعد الظهر. إذن 5 6 7 8 9 10 11 ولاية فيهم رياح قوية بعد الظهر، نذكر بهم بسرعة: نابل، زغوان، تونس الكبرى، بنزرت، الباجة، جندوبة، الكيف، وسليانة. بقية المناطق سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا لا غير. درجة الحرارة تتراوح بين 22 درجة في بنزرت مرورا ب 27 في نابل، وفي 28 في سوسة، و 27 مستير، 25 المهدية، وصولا لأقصى الدرجات 34 توزر، وبعدها زاد برج الخضرة 37 درجة. ليلا هل تبقى الرياح والأمطار؟ ما فما حتى شيء، لا رياح لا أمطار في الليل. فما درجة حرارة مستحبة إن شئنا تتراوح بين 16 درجة، أقل الدرجات اللي رافعها في سليانة، مرورا ب 18 في تونس الكبرى وبنزرت ونابل، 19 زغوان، 20 سوسة في الليل، هذا نتحدث مستير 20، ثم 20 زادة في المهدية، 21 صفاقس. أقصى درجات هي 29 درجة في برج الخضرة، مرورا بتوزر 27 زادة درجة. هذوما أكبر الدرجات متاع الحرارة ليلا. غدوة الخميس منتظر باش تبرد شوية، زعما تزيد تبرد شوية ولا لا، فما أمطار ولا لا؟ أي فما أمطار، باش تبدأ حتى من الصباح في الجنوب وأيضا في الشمال الغربي، وفما تدريجيا باش تنخفض درجة الحرارة، لأن باش تتواصل الأمطار هذه نهار الجمعة ويمكن حتى لنهار السبت أيضا فما أمطار. وقت اللي تزيد تقرب الموعد متاع نهار السبت نعطيكم بالتفصيل كل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور الحالة الجوية، مع الإشارة أنه العنصر البارز اليوم في طقسنا هو هذه الرياح القوية وضرورة الاحتياط بالنسبة للخيان اللي مبرمش البحر ولا مبرمش خارجة حتى في روندوني وغير ذلك، يعرف اللي اليوم راهي الرياح قوية. كانت هذه ذن الميتيو، خذناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نمشيوا مع بعضنا لجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
1: Revue de presse.
2: النشاط الرسمي الدولة التونسية. رئيس الحكومة خلال كلمة تونس في الجلسة العامة حول السلم والأمن. السلم لا يمكن أن يبنى على موازين قوى مختلفة ولا على تطبيق انتقائي لمقتضيات القانون الدولي. الصباح صفحة 2. طبعا لابريس كذلك تعود على لقاءات جمعة رئيسة الحكومة بالرئيس الفرنسي وبرئيس مجلس الرئاسة الليبي السيد المنفي. نلقاها زادة في جريدة لابريس في اللايون. تعود كذلك جريدة لابريس على لقاء رئيس الجمهورية بالسادة وزراء التربية والتشغيل وتكنولوجيا الاتصال والتعليم العالي. أولوية الامتحانات الوطنية والإصلاح في المنظومة التربوية. بينما عادت عليه جريدة صباح بترسيخ ثقافة المسؤولية أساس المواطنة والعدالة الاجتماعية صفحة 2. نلقاها في جريدة الصباح. هذا النشاط الرسمي الدولة التونسية. جريدة الصباح صفحة 3. في مجلس نواب الشعب المصادقة على قانون مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. وكان موضوعنا مع الأستاذ أحمد بن حسانة حول تفصيلية مشروع هذا القانون اللي صار قانون بعد المصادقة عليه. نفس المسألة عادت عليها جريدة لابريس تحت عنوان الثقافة وتقول أنه مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون. جريدة الشروق فتح تحقيق إداري بمستشفى ابن الجزار بالقيروان. خطأ في تسليم جثماني متوفيين. والبارح شفنا في جوارة متابعة لهذا الخبر في الخطأ في علاقة بالجثمين اللي تم تسليمهم بالخطأ لأهاليهم. شباب خارج الهياكل تقول جريدة الشروق. قيادات لا تغادر. هل دخل الاتحاد زمن التوريث النقابي؟ تتساءل جريدة الشروق. جريدة المغرب افتتاحية اليوم زياد كريشان على وقع الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران. تونس والعقل الاستراتيجي تعنون في اللاين. جريدة الصباح حاتم تعود على المسائل الوطنية. منتدى الأعمال التونسي الإيطالي ومنتدى تونس الاستثمار في جوان 26. تونس على موعد مع محطة اقتصادية دولية بارزة تقول جريدة الصباح. ووزارة التشغيل والتكوين المهني صفحة 5. انطلاق تسجيل في خط التمويل لدعم المبادرة الخاصة. واللي كانت عندنا استضافة في هذا الشأن طبعا دوما جريدة الصباح صفحة 2. ديوان التونسيين بالخارج يضع تذاكر سفر مدعومة لفائدة العائلات محدود الدخل العودة إلى خلال الصيف. جريدة الشروق تقول لا خطر على تونس والمتابعة دقيقة. فيروس هانتا يطرق باب فرنسا. وكان عندنا استضافة البارح الدكتور جليل بن كليل حول هذا الفيروس والتطورات متاعه في أوروبا وما يتبع الباخرة الشهيرة.
0: أعطتنا كل شيء البارح. ترجعوا الفيديو موجود على الباش فيسبوك وتلقاو كل التفاصيل والتسلسل حتى التاريخي وكيفاش تحمي رواحكم لا قدر الله إذا كان فما أي شك أو شك أي كل شيء موجود في كل فيديو. برافو عليها الدكتورة جليل.
2: هذا هو حاتم. جريدة الشروق لعبة الوقت بين إيران والولايات المتحدة. من يكسر من في حرب الأعصاب. نختم بجريدة المغرب. عميد المحامين بوبكر بثابت لجريدة المغرب. المحاماة متمسكة بمطالبها والطعن من قبل النيابة يخفي نوايا أخرى. وجريدة المغرب كذلك سنة بعد صدوره أمر رئاسي منظم له المجلس الأعلى للتربية والتعليم ما يزال في الانتظار تقول جريدة المغرب.
0: شكرا لك. كانت هذه قراءة الخلفون في جرائد اليوم.

0: Дали мужа. Десма. Желание. في المسير والمهدي على 89 مرة.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
3: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
4: جوهرة FM. Publicité.

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايز والدين, وشكرا لكم على المتابعة وعلى الاهتمام وعلى التفاعل, ونحبكم تتفاعلوا. إذا كان عندكم أسئلة تحبوا تطرحوها على عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية, مرحبا بكم على الباج فيسبوك تتقاو الفيديو, تحت الفيديو هذاك اكتبوا لنا السؤال اللي تحبوا عليه وحنا نجاوبكم عليه بطبيعة الحال حتى نعمم الفايدة, لأنه تعرفوا نهار الأربعاء بالتعاون مع عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية نحاولوا نشر الثقافة المحاسبتية, ثم حتى كلزم الجبائية لأنه تونفهموا هذا الاختصاص بشكل جيد مع الأستاذة منال درويش اللي هي أمينة مال عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية.
1: ضيف الدنيا وما فيها,
0: أولا مبروك لأنه أنت طلعت في الانتخابات الأخيرة,
2: الانتخابات الأخيرة متاع شهر مارس, عنا عامين إن شاء الله قدرة ربي باش نحاولوا نخدموا على المهنة وعلى تطوير المهنة وعلى وعلى وعلى نشر الثقافة متاع المحاسبية, وعامين بوعامين هي مدة قصيرة ماش نحاولوا نعملوا فيها لو ماكسيموم قدرة ربي.
0: هو البروجي اللي باهي شفتوا عندكم أنتم كونوا يتواصل, فما أن بروجي
2: إيه
0: قاعدين تخدموا عليه مع بعضكم الكل, حتى كنت تغير الهيئة معناها أو المجلس عماد المحاسبين بالبلاد التونسية تقريبا الأهداف بقات هي بيدا.
2: هذاك هو احنا اللي قاعدين نخدموا عليه, عنا أكثر من 4 ولا 5 موندا اللي ثم توت عن بروغرام, كل مرة يمشيوا عباد ومشيوا أعضاء ويجيوا أعضاء أخرين, منهم باش يتعلموا ويكتسبوا الخبرة من الأعضاء القدم, ومنهم باش يكونوا هو الفيصل باش يواصلوا البروغرام اللي هو بريفيو باش لتطوير المهنة وباش نقوموا بالعمليات اللي هما كما قلت انت الاهداف اللي موجوده.
0: قداش عندنا من محاسب معتمد ومنخرط عندكم انتوما بالتالي هو معتمد؟
2: اليوم عندنا 2500 محاسب انسكري في معانا, واحنا كل يوم قاعدين نخدموا على ال 2500 هذم دون بار باش نطوروا في العدد نتاعهم بعباد اللي عندهم الكفاءه الدراسيه.
0: معناتها انا باش نولي محاسب ولا خليفه مثل مش لازم
2: لازمكم تعملوا تتوجهوا في شعبة فيها محاسبة, تعملوا 5 سنين, تعملوا تويكا ليسانس ومعها ماستر, وبعد تكمل 5 سنين نتاعك تتفضل بحضانا تعمل تقيد ان طونك ستاجير, تعمل ستاج من عام الى 3 سنوات انت وين شنو وين تحب تكون, اسكو تكون محاسب ولا مراقب حسابات, وبعد ما تكمل الفورماسيون هذه تنجم تنجم تبدا
0: ملي سنين بعد نجم نوصل
2: اكزاكتومون
0: باش نبدا نعتمد كمراقب وحسابات ولا كمحاسب.
2: اي واحنا قاعدين
0: عبارة على شنو جاء
3: كل محاسب يمر ب8 سنوات ولا اللي يكون في عماد المحاسبين؟
2: لا هو ما فماش محاسب ماهوش في عمادة المحاسبين, معناتها اي محاسب يحب يكون محاسب مهني ان كونتابل بروفيسيونيل لازم يتعدى بالكورسوس هذاك. احنا وقاعدين احنا نخدموا على اصلا مش 3 سنين, ماذا بينا 3 سنين يوليو 5 سنين, مش باش نعجزوا العباد باش يدخلوا معانا ولا نحبوا
3: العماد انتصاب فوضوي.
2: فوالا انتصاب فوضوي, احنا نحبوا زوز حاجات, ماذا بينا العباد اللي يكونوا ينتميوا للعماده عباد دان سيغتان نيفو انتلكتويل وعندهم فيزيون واضحه عندهم قارين, خاطر احنا في الكورسوس يونيفرسيتير نتاعنا اون توش بوكو دو ماتيير, نقراو الكونتابيليتي اللي احنا اللي هي لا كونتابيليتي اللي باش تخلينا نعملوا لي بيلون
0: المحاسبه,
2: ونقراو لوديت اللي هي لوديت اللي باش تخلينا نفيقوا
0: المراقبه.
2: فوالا نقراو دوا فيسكال دوا سوسيال باش نجمو نعملو لي ستاتو باش نجمو في لا ريداكسيون دي كونطرا كي عندهم علاقه بالشركه, نقراو مانجمنت نقراو كونترول دي كو.
0: بالسوري ولا بالعربي؟
2: نقراو بالسوري بالفرنسي.
3: اما لازم نتكلم بالعربي في الاذاعه.
2: اي ماذا بيا نحاول. دونك على ذاك حبيت نقول لك معناتها راهو لو كورسوس يونيفرسيتير هذا ماهوش جاي من عدم, راهو لوبجيكتيف نتاع القرايه نتاعنا اللي احنا تخلينا 360 دوغري في الشركه, معناتها اوني با لا راهو لو كونتابل ماهوش موجود.
0: الكونتابل التونسي ينجم يمارس المهنه هذه خارج حدود هذا الوطن في بلدان اخرى مثلا؟
2: ما نجمش, لازم يكون زاد
0: معتمد.
2: فوالا ينجم لازم يكون معتمد كيما ثم شكون زاد يقرا في بلدان اخرى ويعمل ليكيفالونس ولا نشوفوا احنا
0: يعتمد
2: هنا.
0: هذا نقدموا شويه قدام باش يعمل الكونتابلي, انا الكونتابلي نعرفه باش نعيط له بربي يعطيني شنو قداش نديكلاري.
2: اي
0: نصب
2: بسلام أمي عايشة. هذيك هو اللي احنا تويكا قاعدين نخدموا عليه، اللي هو راهو كيما غلاتي مع الكورسوس يونيفرسيتير. علاش قلنا قلت لك انا راهو يقرا برشا حاجات ومطلع على برشا حاجات. احنا مالوغوزمون لو كونتابل اللي هما يقولوا له الكونتابل، ما هو راهو لو كونتابل، يا نقولوا له لو كونتابل يا اما المحاسب. دونك فوالا، دونك هو السيد هذا الشخص هذايا ماهوش مجعول.
0: معناها كيف مروه تقول لك مدام الكونتابليه
2: لا سا باس بلو،
0: سمعت
2: ça passe plus. هذا تبع البروغرام راهو، على خاطر ثم اون ايماج كون دو دوني او ميري دو سي بيرسون لا، اللي كيما قلت انت عملوا 5 سنين بعد الباك وعملوا 3 سنين اللي بوتيتري ولي وزد حتى 5 سنين من بعد
0: جراح.
2: اي جراح، اي علاش لا جراح نتاع الجراح نتاع لي
0: شيف،
2: لا نتاع لي شيف، على خاطر احنا راهو في الخدمه نتاعنا يجيونا دي دوني. دوني هي حاجه ما عندهاش دوني، حاجه ما هي كي نو بارلو با.
3: احنا حتى السؤال هكا عندكم قسم؟
2: بيان سور. اي
3: باش نعرفوا
2: لا
3: عنده قسم،
2: لا عملنا نعملوا القسم بيان ايفيدامون، باش احنا نمارسوا الخدمه نمارسوا المهنه بشرف، باش نكونوا على خاطر زاده ما تنساش اللي احنا زاده من اول الرول نتاعنا، مش من اول، هما كنت ما كلهم اول واول، ما عادش عارفين شكون الاول. اللي احنا شنو وصلوا اللامبو للدوله، اللي
3: هو
2: اللي اللامبو هذا اللي وصلوه للدوله، احنا من الرول نتاعنا اللي نوصلوا اون اوبتيميز بيان ايفيدامون، على خاطر زاده نخموا في لونتربرونور اللي ماذا به يكون عنده أقل شارج، معناتها بالنسبة لي باش ينجم يخدم كل
0: مهم جدا في المعادلة، المحافظة على المؤسسة واستمراريتها، وأيضا تخليها في أمورها القانونية مع الإدارة، معناها تخليها في الأمور القانونية مع فوزوبتيميزي، معناها العملية باش لا هذا
2: احنا فما حاجات قانونيه تخليك تو اوبتيميز لامبو نتاعك، وهذوما حاجات عطاتهم لنا الدوله. دونك انت قد ما يكون الكونتابل نتاعك الي افيرتي، وقد ما يكون هو اجور في اللي صاير في القوانين والا في باللي فورماسيون، زاد راهو بعد ما نكملوا راهو نبداو نخدموا اوني تونو، عندنا ان نمبر دور دو فورماسيون لازم نعملوهم سنويا باش نطلعوا في لي كومبيتونس، باش نتاقلموا مع
0: تبقاو باقي تعملوا التكوين المستمر ديزون.
2: احنا نعملوا هو تعملوا لروحك التكوين المستمر، تعملوا لروحك. احنا العماده تعمل كل عام، عندنا دايوغ ان سونتر دو فورماسيون داخل العماده، كل عام يعمل ان بروغرام دو فورماسيون، اللي يحب يحسن في اللونجلي نتاعو، اللي يحب يعمل تكنيك جديده، اللي يحب فما انوفيل تكنولوجي يخدمها فما
0: انا كمواطن يا سيدي شنو نجم نطلب منك يا استاذه يا محاسبه؟ هل باش نطلب منك الديكلاراسيون الشهريه مثلا؟
2: اي
0: صب لي وخلنا نرتاح وقول لي قداش. والا فما حاجات اخرين احنا نجهلوهم في المهام نتاعك،
2: المهام نتاعنا
0: واللي يسمح بهم القانون
2: يعني ايفيدامون. احنا بالنسبه لينا قلت لك اي شيف دونتربريز، اي انتربريز تجيب لنا وثائق اللي هما الفاتورات نتاعو ولا لو ريلوفي بانكير، توت بيس كي ان رابور افيك لاكتيفيتي. هذيك كي تمدها لي انت ما عندها حتى معنى، معناتها اوراق حاجات. احنا الغول نتاعنا لي دوني هذوكم نردوهم اون انفورماسيون، انفورماسيون فينانسيير،
0: تحويل كل الاوراق هذوك الى معلومه ماليه.
2: فوالا معلومه ماليه عندها اهميه. المعلومه الماليه هذيك اول حاجه باش تخرج منها ديكلاراسيون اللي انتم اول السوسي برينسيبال قداش باش نخلص. دونك هنا نزيد ناكد اللي راهو معناتها سي اون سويت لوجيك، معناتها اون ديري اون شين، راهي الديكلاراسيون تخرج فينالمون من الكونتابيليتي، معناتها ما نجموش نجيو نعملوا دي ديكلاراسيون وانت ماكش عامل كونتابيليتي. هذا جوست نعرج على خاطر جا خليت صداع مش كبير برشا غوزمون، خاطر العباد ils sont normalement constitués au fait que les déclarations le comptabilité le comptable est le résultat le comptabilité les données les selon des normes déclaration fiscale. Mais à part le rôle déclaration فيسكال. حاجة أخرى أنت وقت الـ الـ الـ الـ الـ احنا كل شهر نعمل ديكلاراسي
0: في فرنسا.
2: أي
0: والله عرفت نجمش الريزونمون حاولت نترجملها ونعاونها. هي تفكر بالريزونمون بالفرنسا
2: احنا نقرأ بالفرنسي والعبد كل نورمالمون نحاول نوصل المعلومة معكم انتوما. دونك يسوفي احنا تويكا شنو هما لي زوبليغاسيون مو كل شهر شنو نعملوا الديكلاراسيون هذيك اللي العبد كل تلوش قد باش نخلص. اما ناسين اللي راهو في اخر العام باش يولي عندك ان بيلان دي زيتا فينانسي قوائم ماليه. هالقوائم الماليه راهو حاجه مهمه جدا.
0: مش عندك انت القوائم الماليه عند الكوميسير وكونت ولا
2: لا؟ الكوميسير وكونت هذيك حاجه اخرى. الكوميسير وكونت اولا الكوميسير وكونت ني با هو يجي باش يثبت بفك القوائم المالية. معناتها أنا ككونتابل جو سوي سونسي كل شهر ناخذ لي دوني نردهم دي زانفورماسيون نخرج منهم ديكلاراسيون ونجم نعمل دي رابور مونسويل تريمستريال انتي والبزوان نتاع لو شيف دونتربريز. وانا الغول نتاعي زادة اللي هو راهو معناتها الغول نتاعي باش انا نفسر لك شنو اللي موجود. نجم مثلا انتي شريكة في الباتيمون وتكري قاعد في المعدات نجم انا كيف ناخذ لي دوني وجو لي تريت نجم انت في ايتا تريمستريال نجي نقول لك شو راهو انت قاعد تكري في المعدات هذوما بطون في الشهر ولا بطون في التريمستر. راهو تنجم انت تمشي تاخذ ان كريدي ولا تعمل ان ليزينغ سا تو روفيان لو ميم كو
0: يرجع لك وانت
2: تملك العمليه.
0: اذا تلعبوا دور الاستشاره.
2: لا هذا هو الدور الاستشاري اللي هو
0: للمؤسسه
2: الدور الاستشاري للمؤسسه اللي هو اهم دور. خاطر احنا كيف لي دوني هذوكم اللي دي زانفورماسيون ونحنا نغزروا لهم طريقه معينه نوليو نجموا نعرفوا.
0: انا كي منس تليفون استاذه منال درويش انت الاستاذه في المحاسبه في الشركه اللي انا فيها وانا معناها جيرون جودي نقول لك نحب ندفع اقل حاجه ممكنه.
2: اي هو ايديالمون مش بالتليفون.
0: هذه تقوم به انت
2: تقوم به هنا هو
0: اقل حاجه ما حبش ندفع برش.
2: لا هو مش الدفع
0: فسر له لي كيف تدفع.
2: لا انا لخاطر وقت اللي ولي عندنا ولي عندي دي زيتا فينونسي ولا عندي ان ايتا حتى تريمستريال معناتها ان رابور فيه شنو صار في الاكتيفيتي في الشهر ولا في التريمستر هذاك اللي هما برشا عباد ما تلمهم همهم اللي هو هيت برك نعمل ديكلاراسيون ويتعدى ويتعدى ويتعدى وبعد يقول لك البيلون يصب على روحك البيلون. هذه الحاجه المايند سيت اللي ماذا بيا يتبدل. ماذا بينا يجينا بالعكس يسالني يقول لي انا زعما علاش حاسب روحي مثلا ريستورون معبي وفي الاخر ما عنديش فلوس. نجي ونشوفه نجم يبيع في ان برودوي.
3: هذا هو استاذ تو السؤال. شو الفرق بين محاسب ومحاسب؟ انا
2: صحيح.
3: عندي فرق بين محامي ومحامي. هذا محامي قادر يمكنني ويجيب لي حقوقي. محامي اخر ممكن ما يوصلنيش للنتائج هذيك بين طبيب وطبيب. انا كصاحب مؤسسة شو الفرق بين محاسب ومحاسب؟ اذا خرجنا على الشكل النيات في مستوى اعداد الملف علاش نختارك انت وما نختارش المحاسب الاخر مثلا؟
2: هو ثم حاجه كيما الطبيب كيما المحامي كيما اكسيتيرا. انت كي تمشي فما طبيب يقول لك ما شاء الله عليه طبيب هذايا كل ما نمشي نروح فرحانه ونفس الشخص يمشي له يقول لك شيء ما مشيتش معايا الحكايه. راهو حتى في اختيار المحاسب ثم ان فيلينغ من الاول تحس انت العبد هذاك مرتحت له ولا مش مرتحت له بالعلاقه نتاع اللي فات اللي انت ارتحت للمحاسب اللي انت ماشي له. يعني ايفيدامون انت تلقاك ماشي وعارف اللي انت ابري وين باش تكون. انا المحاسب بتقول انا هو نمشي له. العبد اللي هو يحب يفيقك انا برشا يجيوا لي انا ولا العبد الاخرين مش نحكي على شخصي مثلا.
0: جيتك انا تو نقول لك بربي صبني يوم بعد ربي يعمل
2: انا ما نحبهمش هذوما. انا من الاول جيك انت برشا يجي ويقول لي اسمعني انا راني ما نفهم حتى شيء من الكونتابيليتي وهذه حاجه كاستات وما تحكي لي حتى شيء. نقول له لا انا ماذا بيا بالعكس انا جو سوي ان بارتنير معك انا لازمني نكون معاك.
0: ما تشملوش نيون كان يطلب منك نيون يقول لك تقول لك ربي عمل في الدين بارك انا قاوس نيه ونقاوس
2: الاثنين ما فهم حتى ثنيه في الاخر بكلش يلقى روحه ويخلص في دي بيناليتين. فصلوا لي في الاخر بكل كي تصب نيون هاو مثلا كي تصب نيون في الاخر بكل تلقى روحك انت اور سيستم تصب نيون نيون نهار اللي انت تحب تشري كهرباء كوميرسيال ما تنجمش تحب تاخذ بون كابل ماكش بون كابل تقعد ديما في الريسك فيسكال.
0: يقولوا بون كابل راه ما عادش عندك حق تاخذ كريدي ولا تاخذ حتى روج.
2: انت كي تمشي كمؤسسه تقول تقول المؤسسه البنكيه تقولها راني نحب ناخذ ان كريدي اللي هو اي نوع من انواع الكريدي
0: ما تمشيش معاك
2: تقول لك اعطيني الهيستوريك نتاعك. معناتها انا ديما نحث العباد نقول لهم راهو ما تقوليش ما نحبش ندكلاري باش ما نخلصش.
3: ثم محاسبين عندهم صعوبات في العمل في المداخيل في كذلك القطاع نتاعكم لانك انت في النهايه عماده ولكن جزء منك عملك نقابي مع زملاء يعني ثم معناها صعوبات يعيشوها كما بعض المحامين ثم محامين يقول ما عادش لاحقين احنا والتكاليف يعيشوا المشكل هذا
2: ثم يعيشوا المشكل هذايا ودايوغ على ذاك احنا تويكا قاعدين نخدموا في العماده باش ناطروا ديجا الاستاجير اللي كانوا استاجير وسايي معناتها يسو سونت انستالي باش نعاونوهم سوا بور جيري
3: 2500 توا مازال طاقه الاستيعاب تهز قداش نجموا نوصلوا
2: ما نوصلوا اللي نوصلوا احنا المهم يجيو المهم ل 2500 يوليو شي 10000 ما احنا طونك عباد قارئ عاملين الكورسوس اونيفرسيتير نتاعهم
3: ايزون عاملوا 10000 ما يلقى السوق شغل
2: لا مش ما يلقاش ما يلقاش راهو في الاخر بكل ثم ديما احنا زاد احنا لو نوب قاعد يكبر والشركات قاعدين كل يوم راهو قاعدين يكونوا العبيد في الشركات واللي كان جون كبر ولا يحب يعمل بروجي واللي كان يخدم حس روحه ونج... معناتها اون باراليل ثم احنا قاعدين نوب يكبر اي اون باراليل راهو السوق يخدم وراهو مش الكلنا نخدموا في الكونتابيليتي انا بيرسونيلمون نخدم في اون بوتيت بارتي دو كونتابيليتي انا نخدم اكثر على الكونسي على الكوتشينغ على اناليز دي دوني على ليفي دو فون حاجات اللي هو تخلي العبد اللي جاي يحب يعمل مشروع كيفاش نجم نحاول نأطره ونوجهه باش ينجم يكون المشروع نتاعه ويكبر.
3: نعم يقول قايل من يحدد سعر المحاسب بالنسبه للمؤسسة خاطر زاد هذا من دور
2: فوالا هذا
3: معناها كيفاش تفهم انا ويا وحدنا صحيح. ولا ثم ما نعرفش ليست نتاع اسعار
0: ولا عماده الاطباء تخرج
3: ما تخرج
2: احنا احنا
3: المختص كذا العام او كموجوده
2: احنا حبينا نعملوا حاجه من هذا الشكل بوغ دو ليزوز اسباب دون بار باش كي يجي ان كليون باش يجي يعمل كيما كي تمشي للطبيب تخلص 70000 ولا 80000 وتخرج ما تنقش في الموضوع خاطر حاجه معروفه باش احنا باش العباد اللي هذوما عندهم صعوبات باش ينجموا ينجم حتى كي يجي كليون جديد ما ينجمش يقول له ما حتى ما ينجمش نيغوسي معاه ولا يقول له بقداش لا بريستاسيون حبينا ناثروها الحكايه كيما قلت انت واللي هو ايديالمون وهذا نداء لي زوتوريتي اللي عندهم عندهم عندهم دخل في الحكايه هذه رانا عملنا عندنا عملنا عملنا ان باغيم حبينا نخدموا به لبرشا اسباب باش
3: تكون رافضوا البر
2: ما عنديش فكره شكون اللي رافض
3: صبيناه
2: ما صبيناه وما تعداش الحق نتاع ربي لو دوسي كيفاش ترفض وكيفاش
3: مش تفاصيل
2: ترفض واحنا اليوم قاعدين نخدموا نحاولوا نخدموا على الموضوع هذا باش تولي عنا يولي عنا ان باغيم كيما لي كوميسير او كونط عنده باغيم بالنسبه ليه يخدم به لو لا كونطابيليتي عندها باغيم كل بريستاسيون نعملوها
3: في علاقه متينه مع الاداره
2: يعني
3: ساعدها الإدارة
2: ساعدها ساعدها حتى على حكاية حتى على على الدخلاء حتى على العباد
3: هذا
2: اللي
3: هذا يجيك لي السؤال يعني هل هناك ثم دخلاء يقلقوا المهنة كيفاش هذوما لأنه في كل قطاع وحتى في الطب ثم دخلاء في الانترنت ولو ثم طب هكاك واحد يهندسوا
2: ثم هو موضوع الدخلاء احنا قاعدين متصدين ليه وعاملين زادا اون سيليول ليه هي بالدخلاء لأي إنسان ماهوش ما تعدى ما عندوش الكفاءه الكورسوس يونيفرسيتير وما عملش الاستاج نتاعو وما سجلش وما احترمش القانون نتاعنا ان يسمى دخيل دونك الدخلاء هذوما عاملين لهم مرصد وبرشا زملاء وبرشا حتى عباد ماهمش زملاء قاعدين يوصلونا في معلومات علاش خاطر هو يلقى روحه فاس اون بيرسون اللي هو تدعي اللي هي محاسب وهي ماهيش محاسب دونك يلقى روحه اصلا يعطي فيها في ديزانفورماسيون غالطين احنا علاش ماذا بينا نكون هو انسكري وموجود معانا مش على خاطر نحبه جست نسكروا على رواحنا احنا برك نكزاخ بالعكس احنا اون اوفير اي عبد مرحبا خاطر غدوه راهو كي يجرى اشكال ما بين محاسب والكليون تاعو اون فادير راهو نجموا يرجعونا واحنا نحلوه المشكل هذاك ونحاولوا نلقاو
3: يقع الاشكال هذا يقع الاشكال هذا لمؤسسه منتصبه من الخارج ساعات تقاضي المحامي الاجنبي يلزم محامي تونسي لهذا انتم عندكم هذا النوع من هذه المشاكل لازم يكون محاسب تونسي مثلا بالنسبه لشركه اجنبيه منتصبه في تونس
2: هو سي اوتوماتيك اي شركه
3: ويكون هو عنده محاسب الجاي معاه
2: نجم يكون هو عنده المحاسب نتاعو في الاخر بكل هو الى بزوان دان كونطابل ولا دان اكسبير كونطابل ولا دان كوميسير او كونط اللي هو يعرف التونسي اللي هو يعرف القوانين نتاعنا معناتها
3: نجم من فرنسا مثلا فرنسا ولا بلجيكا ولا المانيا يعرف القوانين نتاع المانيا
2: دونك هذا هو معناتها ينجم
0: يكون عم... احنا رانا متقدمين برشا على الالمان وعلى الفرنسيس وعلى الناس الكل. تعرف علاش ما انا متقدمين برشا؟ خاطر كل عام عندنا قوانين تابت في قانون الماليه
2: الفنيه. احنا
0: قوانين اللي عندنا بارك الله والله مصلي على النبي ما عندهمش غادي زوم شو تعلموا عنا كل قانون مالية تزيد في برشا حاجات. لا لا لا عزيزة
2: عايشك.
0: نورتنا مخصي. شكرا لك أستاذة منال درويش أمينة مال عمالة المحاسبين بالبلاد التونسية. هذه هي بريس دو كونتاكت.
2: بريس دو كونتاكت
0: هكا عرفنا حطينا الموضوع في إطار نكروزيو معك في الحصص القادمة بيد الله. شكرا لك
2: وموافقين إن شاء الله. شكرا عايشك.
1: عدل الموجة يسمع طول سيدي بوزيد قصرين سليان وصفاقس الشمالية عن 104 جوهرة بيبليسيتي
4: امون اللي غرون
5: تيهاك زيه وعمل جو
4: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية
5: صحة صحة ترى وريني قدش وليت
4: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
5: تي هاي هي بيدها الشهرية تي ما تبدل شي ما تقول ليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب
1: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغرسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغرسيف أوبتيك ولا سولير على كيفك أوفر فالابل جسكو 10 جوان أوبتيلاب

0: مجلة مد العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: جوهرة
3: أفهم بيبليسيتي
4: تسمعوا من الثلاثة الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. صباح الورد مع حاتم.

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اي سيدي حكينا عليها ونزيد نذكر بها لانه حدث اهم حدث نعتبره ثقافي وعلمي تحتضنه ولاية سوسة في الأيامات هذه وفي حتى في البرمجة العامة الدورة 11 الدورة 11 لمعرض سوسة الدولي للكتاب واللي انطلقت نهار 8 وتتواصل كما تشوفوا في الأفيش إلى حدود 17 مايو 2026 بمعرض سوسة الدولي. وشرفنا بالحضور المديرة التجارية ديريكتور كوميرسيال متاع المعرض السيد أيمن الدوس هو في الأستوديو بحذانا وفي تونس دجانا. مرحبا بك أيمن.
2: يعطيكم الصحة وشكرا سي حاتم. مصباح الخير مستمعين الكل. مصباح الخير لكم أكيد.
1: إذا كان نقرب المعرض من كل أحباء الكتاب خاصة مش نتحدث على سوسة فقط وما جاورها لأنه معرض سوسة الدولي للكتاب نجم نقوله بعد تقريبا بعد معرض تونس الدولي للكتاب على مستوى الأهمية والقيمة الأدبية والعارضين اللي موجودين فيه.
2: أكيد احنا كي نحكيه على قطب ثقافي من بعد معرض تونس للكتاب نحكيه على معرض سوسة اللي يعتبر ثاني أكبر معرض دولي للكتاب معناها في تونس. يتنظم من طرف إدارة معرض سوسة الدولي والدورة هذه كانت للأمانة استثنائية من خلال نحكيه في شكل أرقام. أنا عنا تقريب 90 عارض يمثلوا تقريبا 130 دار نشر. ماك تعرف فما
1: تونسية وأجنبية.
2: تونسية وأجنبية. فما 6 دول مشاركة. فما مصر درجة أولى بعدد مشاركين فوق 20 مشارك. فما لبنان. فما سوريا. فما الأردن. فما المغرب. فلسطين كان ضيف شرف بزوز عارضين معنا. فما شكون جانا حتى من القدس. الحقيقة دورة كما قلنا استثنائية فيها العديد والعديد معناها من المنشورات في الأدبية الفكرية الثقافية كيف زاد وسائل تعليمية الأطفال كتب أطفال. الحقيقة الزائر إن شاء الله يجيب حذانا ويكتشف حاجات مهمة تفيد وترغب الصغار في المطالعة.
1: كيف نجيب حذاكم يا سيدي أنا والمستمعين والمشاهدين بتاع جوهر اف ام تي في؟ أعطيني التوقيت.
2: التوقيت من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية. بالنسبة للزيارة راهو بدينار ونص للكبار. الصغار دخولهم مجاني. إذا كان فما رحلة ولا تنظيم رحلات سواء مدارس خاصة ولا مدارس عمومية ولا ليسيات خاصة ولا ليسيات عمومية معنا المؤسسات مهما تكون راهو دخولها مجاني في شكل معناها رحلة ولا زيارة للمعرض. كيف زاد اللي طار التربوي المرافق معها باش يكون دخوله مجاني. هذا الكل في إطار سعينا أن نوعا ما نروجوا للتظاهرة هذه وخاصة وأن تظاهرة ثقافية معناها بامتياز.
1: من الدوس اللي نقوله أنا وأنا نعرف هذا جيدا أنا ريتك الدينار و500 اللي باش تدفعه راك باش تربح قدو 50 مرة فوا 50 إذا كان مش بواسون. قل لي كيفاش نربحه بالتخفيضات اللي موجودة والتخفيضات هو أيمن الدوس على عين المكان يشوف كل يوم لوين توصل من إلى اللي موجود
2: دول معناها على باز دوب يوصل الكاسة فما 20% هذا براتيكمون معناها برشا عارضين عاملينها. فما تخفيضات توصل حتى ل 50%. الحقيقة اني لاحظت زاد كتب واستغربت حتى من سعرها 500 مليم قصة قصيرة متاع صغيرات متاع كيما نقولوا متاع انسان في الروضة ولا في التحضير ولا انسان الاولى قصة ب 500 تقريبا مليم تقريبا في المتناول. اكيد فما كتب زاد فكرية وادبية متكلفة شوية لكن زاد يراعيوا فيها الظروف العارضين والناشرين خاطر الحقيقة الناشر ولا عنده متنفس وحيد هو المعارض لترويج الكتاب.
1: صحيح.
2: وللأمانة احنا زاد راهو المعرض هذا مقام بالتعاون مع اتحاد الناشرين التونسيين وباتحاد الكتاب. اتحاد الناشرين التونسيين في نوعا ما محاولة الترويج للمعرض ودعمه من خلال معناها دعم المشاركات متاع العارضين واتحاد الكتاب من خلال تنظيم البرنامج الثقافي الموازي لهذه الدورة.
1: ريت حتى لقاءات مع الكتاب غاديك
2: أكيد فما لقاءات فما ندوات فما تقديم كتب فما معناها حفلات توقيع كتب. معناها زائر البيجي نجم يتلاقى هو حتى والكاتب وينجم يتناقش معاه معناها من خلال برنامج مضبوط مع اتحاد الكتاب وفضاء مخصص لهم.
1: به نجيك خليفة.
3: طبعا المعرض يجي تقريبا بعد معرض تونس دول الكتاب في مستوى الأيامات يعني التوقيت يأثر إيجابا أم سلبا؟ هذا
1: إيجابا.
2: هو إيجابا خاصة أنه ألا منجمش يخلط على معرض تونس
1: وخاصة يخلط على معرض سوسة الدولي
2: سوسة من ناحية الموقع الجغرافي تعرف وأنه تتوسط تونس دونك سفاقس ولا قريبة سيد وزيد قريبة القروان قريبة مهدية مستيرة ذوك معناها يتسمى
3: خلاش أنا حبيت نسلك يعني زوار تقريبا يجيو من كل جهات
2: أكيد فما زوار يجيو من كل جهات وفما
1: فما رحلات طابتك من جنوب
2: أي فما رحلات جاتنا من زغوان رحلات جاتنا من بنزرت معناها من بنزرت إلا نوعا ما ما برمجوش معرض كتاب تونس ولا
1: ما خلطوش
2: ظروف ما معينة
1: ظروف معينة
2: يولي يقول لك نلقى ظالتي غادي هذه من ناحية الزوار من ناحية العارضين خاصة الأجانب منهم يستغلوا الفرصة أنه تيكيت
3: هذا كان علاش اللي حبيت نسألك معنا اللي جاوا في معرض تونس الدولي يتعداوا يكمل المدة نتاعه ويكون حاضر في سوسة
2: هذا هو اللي صار
3: كانش فرصة اللي مخذاش في معرض الكتاب الدولي في تونس ياخو
2: في سوسة وحتى إذا كان فما دور نشر ما كانتش حاضرة في تونس بليتو حاضرة في تونس وتلقاها في معنا الجناح تنجم تلقى فيه ثلاثة أربعة دور نشر بالوكالات ينجموا معنا هي يبيعوا الكتب متاع الناس هذيك
3: الندوات اللي هي على هامش المعرض
2: الندوات اللي على هامش المعرض هي ندوات فكرية وأدبية معنا أمسيات شعرية كيف كيف زاد الكتاب اللي حاضر معنا معناها اللي هي عندها إنتاجات جديدة وإصدارات معنا بالأحرى جديدة خلال هذه الدورة وبالتنسيق مع اتحاد الكتاب تم ضبط برنامج موجود على الباش فيسبوك أوفيسيال متاع المعرض ولا متاع الباش متاع اتحاد الكتاب التونسيين ينجم أنا يشوف الزائر أنا والمهتم بنا كتاب ولا بنا توجه كما يقولوا ينجم يزور المعرض ويحضر تحل المحاضرة
3: جاي سوس وماشي المعرض شنو نقولوا له أهم علامة توصلك للمعرض
2: أهم علامة توصلك علامة جغرافية
3: أي.
2: على جغرافي يوصل لاخر رومبوان يدور مستير يدور سوس يدور مستير ما با 200 متر يلقى المعرض غوش معناها بحذا السنترال نتاع ستيغ الكبير
1: سنني انا نقول ماشي المستير هاكا ولا
2: وي
1: نخرج طول طول طول
3: حي الرياض هاكا ولا
2: حي الرياض
1: نفوتهم ناخذ اليسار ماشي المستير بعد كي باش ناخذ اليمين باش نطلع المستير باش نلقى المعرض على يدي اليسار بعد 200 300 متر
2: هاكا ولا اكزاكتومون
1: مفتوح نذكر راهو
2: من العشر متاع الصباح للسبعة متاع العشية
1: وأفريات أفريات كبيرة نهار الأحد زادة راك تنجم تربح برشا على مستوى التخفيضات اللي موجودة
3: هذا موقت خاصة أقل حاجة 20% العربي اللي ما باعوش توا نتصور معظم دور النشر بالتجربة ما يحبش يروح بالكتب فرصة هكا علاش هذه راهي مهمة
2: نقطة إضافة أمس مع زوز من دار نشر أردني ودار نشر سورية قال لي أني وليت نبيع عملت تخفيضات اكثر من معرض تونس قال لي نبيع كتاب ونعطي كتاب في المقابل هدية
1: اي خير
2: معناها قال لي
3: خلينا ما يساعدوش يرجعوا
2: يعاودوا اي اكزاكتومون هذا هو معناها الفرصه نوعا ما تعد استثنائيه من حيث البروموسيون ومن حيث التخفيضات
1: باهي احنا ندعوهم الكل وخيان لي في سوسه واللي ايضا قراب من سوسه ولا حتى يحبوا ينظموا رحلات راهو مازال عندكم الوقت وتخلطوا الى حدود نهار 17 مايو تربحوا برشا على مستوى المصروف معناها ما تلقاهمش الكتب
3: بالاسعار في سوس
1: حاول تتمتع بمخزون ثقافي علمي ادبي مهم جدا للناشئه ولكل الاعمار بطبيعه الحال اللي من شانها انها كيف تقرا تساهم في بنيان الساس للبلاد هذه الساس نراه القرايه هكا ولا لا
2: المطالعه خاصه وترغيب الاطفال في المطالعه وخير جليس في الاعلام كتاب واحنا اخترنا شعارنا لل للمعرض هو الكلمة جسر العبور
1: يعطيك الصحة إذا نذكر من 8 انطلق راهو يتواصل لل 17 ماي كيف نقول 17 ماي 2026 معناها راهو نهار الأحد هذا
2: اكزاكتومون
1: دونك بروفيتي برمجوا اخرجوا طقس به يعمل الكيف نجموا تمشيو تعملوا دورة ممتازة وتربحوا من الناحية المادية والأدبية
3: طبعا كانت تخفيضات 50% وثم اللي ياخو كتابه معه كتاب آخر هذي كان في الكواريسية
1: بالنسبة للمعرض اللي بعده
2: المعرض اللي بعده عن اون فوار كوميرسيال تجاري ان شاء الله ساسورا لو 25 جوان حتى لو 5 جويي معرض تجاري فيه كل ما هو اثاث ديكور مفروشات زرابي حاجات كيما هكا المعرض اللي بعده جي زاد ثاني اكبر معرض للصناعات التقليديه اللي هو 17 جويلية 27 جويلية في سوسه نعملوا معنا عدد زوار ب 6000 و7000 زائر في اليوم عندنا عدد عارضين تجاوز
1: في الكتب قداش تعمل
2: في الكتب
1: معرض
2: دولي الكتاب في الجلوبال نعملوا في 15000 حاجه كما 15000 18000 زائر اي بالنسبه للمعرض الارتيزانا ان شاء الله ساسورا في جويليا دوره استثنائيه كانت عملناها الفتنه ل 450 عارض ان شاء الله سنين
1: ان شاء الله نواكبوها ونكونوا معك نحب نشكرك جزيل الشكر اللي جيت بحذانا ايمن الدوس واعطيتنا كل هذه التوضيحات بروفيتي امشيو لمعرض سوسه دولي الكتاب وتمتعوا بالبرنامج الثقافي الأدبي والتنشيط اللي موجود أيضا بالتخفيضات اللي من 20 أقل ما فما في المية إلى حدود 50%.
2: شكرا لك سعادة.
1: شكرا سعادة.
2: شكرا سخليفة.
0: جوهرة FM شونا ما يكون كنهكا.

0: Oh, baby, you should go and love yourself. الدنيا والموسيقى. من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: ما زلت حاير وين باش تعدي العيد؟ تحب تفرح العائلة وتدلل روحك في وتيل مزيان وبصوم معقول؟ المرادي جابت لك الحل مع أقوى فونت فلاش في تونس. استمتع بتخفيض ب 25% كاملة 25% أي في المرادي كلوب قنطاوي، المرادي كلوب سليمة، المرادي المهدية، وفي البنجالو متاع المرادي جربة منزل. وزيد دللنا لكم الصغير الأول متاعكم، يقول لنا المرادي كيفاش أقل من 12 سنة إقامته بلاش. الحجز لازم يكون بين 12 و15 ماي باش تعدي معانا أحلى إقامة من 17 ماي إلى 4 جوان. أنت تختار وقتاش حاب تعديها عطلة العيد، معناها من 17 ماي ل 4 جوان. لكن الشرط الأساسي راهو الريزرفاسيون لازم تكون بين 12 و15 ماي. ما تخليش الفرصة تفوتك. كلمنا توا على 70 105 720. نعود لكم رقم المرادي 70 105 720. احجز توا على الموقع زادة متاع المرادي اللي هو www.elmuradi.com. نعود www.elmuradi.com. مرسي لشان المرادي والعشرة لها ناسها ولها المرادي. وبالبون بلون هذا ما نقاوش خير منه باش نخدموا الحصه. يلا نقول لكم باي، نتلاقاو غدوه باذن الله من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم رسمين البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم اماليها، لكم سياح، لكم راي فيها احب من احب وكرهها.

0: cité.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.

0: مولان دور يودك باش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولان دور ودي روحك وزيت.
2: كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوا نتاع الزيت، اجيل انرجي توفر لك في الجام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هيبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور. Disponible chez Agile Energy.
3: Zohara FM. Publicité.
4: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
5: مرحبا بكم. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقر باردوي حالة تقرير مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على مجموعة اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بالمحطات الفوتوضوئية على الجلسة العامة المقررة عقدها اليوم الأربعاء للمصادقة عليها. وقرر مكتب المجلس بعد التداول والنقاش إحالة 24 سؤالا كتابيا بادر بها عدد من النواب على أنظار الوزارات المعنية، وإحالة 9 أسئلة شفهية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس لتوجيهها إلى وزارة التربية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. صادقت أمس لجنة والإدارية ببلدية تونس خلال اجتماعها الدوري بإشراف المكلفة بتسيير البلدية سماح دلدولة على جملة من المواضيع أبرزها خط ميزانية بلدية تونس لسنة 2025. وصادقت اللجنة على الموافقة على مبدأ انخراط بلدية تونس في البرنامج الوطني للتخلص الآمن من الأجهزة التي زال الانتفاع بها والزيوت الخطيرة والمضرة بالبيئة تحت إشراف وزارة البيئة. هذا وتمت أيضا المصادقة خلال الاجتماع للموافقة على طلب الترخيص لإنجاز مشروع ورشة مدرسة داخل فندق الفرنسيين بالمدينة العتيقة ضمن مشروع التعاون الدولي التحديات وصيانة التراث في تونس، إلى جانب دراسة ومناقشة عدة اتفاقيات وملفات ذات صبغة مرورية وعمرانية وعقارية. يهيمن القطاع غير المنظم على أكثر من 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية داخل مسالك التوزيع وفق ما كشفت عنه دراسة حول إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس تم تقديمها خلال انعقاد الدورة العاشرة لمنتدى تونس الاقتصادي. وتبرز الدراسة التي أنجزت من قبل المعهد العربي لرسائل المؤسسات تم عرضها أمس من قبل المستشار أحمد بن خضر وجود اختلال على مستوى نظام التوزيع الفلاحي الذي يسيطر عليه القطاع غير المنظم ويتسم خاصة بتشويه الأسعار وارتفاع التهرب الضريبي وغياب الاسترسال. أخبارنا العالمية، وجه رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين إنذارا إلى الولايات المتحدة بضرورة قبول الشروط الواردة في المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب أو مواجهة الفشل، مضيفا أن أي مقاربة أخرى ستكون عقيمة تماما حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار
6: www.jawharafm.net

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: خلينا نحمد هني المرسلين على عمل حمام سوسة على جماعة اللي طلعت ونور الساحل شعر رسول على حمام سوسة. تحيا حمام سوسة، تحيا الساحل، تحيا تونس. الله يا

0: ماني مهاب عمار من سيد بالي توسا. حب نقدم صحية الخالي كمان ولاية المهدية معطت تواسي بعد ميلاده.
1: جوهرة نداء مني قومت اللي وين النادي متاع جوهرة ربي كلينا لسخ والفار والجرابة والدنيا السكة الحديدية لا تنظف البلدية لا تنظف والناس كلها ترمي في الزبابل الغادي كايت بربي بربي ما عدناش النجم وناموس وفار واحد بربي كيفاش هذه باش تصير هذه لا بلدية تنظف ولا سمان دفاري ينظف الترا معناتها يمشي فوق الزبلة الترا يمشي فوق الزبلة وين هما البيرسونيل متاع السمان دفار وين هما وين المدير متاع من دفار وين هو من جوهرة حتىش للربق القنطرة اللي عملوها جديدة والدنيا لو ساق في جرة بعضه مع الواحد يعطس في الزبلة بربي نيدي.

0: وسيله نقل غير امنه بالمره. لذلك وزير النقل الجوي التفت بالجديد لهالوسائل هذوما اللي يلزمهم صيانه. وشكرا جوهر اف ام.
1: والله رسالتي الوزير الداخلي الجماعة كل اللي كل معناها الحكومة نتاع تونس جا ربي على الأقل القوانين اللي تصدروها احترم محتوى هالمحطات نتاع الضخ نتاع الناس تتحول في النهار في الليل المحطات نتاع تعاطي خمور وغيرها. شكيت مركز الحرس شكايات حتى ما عادش نشكي. شكيت لوكيل جمهوري ما عاد شيء ممل. داري تخربت ما هي جور تهز طومبات تهز الواحد وين يمشي بجا ربي. رانا تونس على الأقل لاحظوا كرامة الناس هذوما عاملوا لهم تبرنات الله يرحموني أنا كمواطن مش مانيش نجيب فهم الواد يعني بدي محطات مشي بعباد هايمة هاملة في الجف السواني وفي كذا وشراب ليلة مع نهار واحد ولا خايف على روحه راهو ما يجيش راهو والله العظيم ما يجيش.
2: طبق ميلاد بابا نحب نهني بعد ميلاد ونقول له كل عام وانت حي بألف خير وان شاء الله ربي يطول في عمرك ويشدك بصحتك ومأي رقيق مدوسة سيدي بوعلي وبابا من المهدية معتمد الواسي كمال رقيق نحب نهني بعد ميلاده.
3: الله وصلنا صوتنا بربي بربي يا سيد الوالد يا وزارة البيئة الله يرحم والديك راهو شارع البيئة القلعة الكبيرة يعني واحد يخش في الرخام تو جراج ماهوش معمل راهي غبرة وقدم الناس الكل بربي بربي يجي يشوفوا كيفاش يخش رخام وزوجة وحس وغبرة والناس ماهيش يهمك بالكل الله يرحم والديك وشكرا.
4: فرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: نجوم وسجادة حمراء تخطف أنظار العالم من قلب الريفيرا الفرنسية نويك بوأجواء أكبر عرض سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية أجواء ريد كاربت لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي تعيشوها لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف
6: كل يوم 10:30 وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
5: مهرجان كان السينمائي
6: برعاية
5: Le plus grand et le seul large d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, الشركة العالمية لمفروشات النزل débarque à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. إشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة large d'hôtel chez vous. زورونا à www.quizconfection.com.

تسمع دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: شوها FM الدنيا.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيل
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Publicité.

0: عندي كبش نوازل لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادار ود روحك وزيد
2: جوهرة
1: أف أم بيبليسيتي
3: بيزنس نيوز
4: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة انطلقت بداية من بارح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وإلى غاية 9 جوان القادم في تنظيم سلسلة من التظاهرات الاقتصادية والأيام العالمية واللقاءات المهنية. ويهدف البرنامج المتنوع والثري حسب بلاغ صادر عن الوكالة إلى مرافقة الباعثين الشبان وتشجيع المشاريع المبتكرة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة في القطاع الفلاحي. هذا وسيتم من 12 إلى 15 مايو الحالي تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمحاضن المؤسسات الفلاحية لاستقطاب الباعثين الشبان وتوجيههم نحو بعث مشاريع فلاحية مجددة وقابلة للنمو، مع تقديم الإحاطة والمرافقة الفنية والمالية في كل من تونس وزغوان والمنستير وصفاقس والكاف ومدنين. هذا وستشارك الوكالة خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الحالي في الملتقى الجهوي للتكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة دعما للتشغيل الذاتي وربط الاستثمار بالتكوين والكفاءات الشابة. كما ستشارك الوكالة خلال نفس الفترة في الصالون المتوسط 15 للفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس، وهو موعد اقتصادي هام يجمع المهنيين والمستثمرين والفاعلين في القطاع الفلاحي والغذائي. وباش يشهد يوم 14 مايو الحالي تنظيم يوم الباب المفتوح الخاص بالصندوق الأخضر للمناخ للتعريف بآليات التمويل الأخضر وفرص دعم المشاريع الفلاحية ذات البعد البيئي والمناخي. ينظم في تونس يوم الخميس 4 جوان القادم يوم الابتكار في مجال صناعة السيارات لسنة 2026 بالتعاون بين الغرفة التونسية الألمانية للصناعة

0: التجارة والجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويهدف الحدث هذا وفق ما أفادت به الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها الصناعة هذه في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات اللي واجهها القطاع في تونس. ضمن برنامج يوم الابتكار الصناعي 2026 مداخلات حول التوجهات الكبرى في قطاع السيارات الدولي تتناول التحولات العالمية الرئيسية وقيادة الاستدامة والابتكارات والتي تشكل مستقبل الصناعة هذه، إضافة إلى مناقشة التحول التكنولوجي والرقمنة والبحث والتطوير في القطاع مع التركيز على الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المستقبلية. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 11 مايو في حدود 2814 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 25734 مليون دينار، أي ما يعادل 106 أيام توريد. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد مكاسب استمرت 3 جلسات متتالية في وقت ترقب فيه المستثمرين تطورات وقف إطلاق النار الهش في الحرب مع إيران، بالتزامن مع توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة مرتقبة مع رئيس الصيني، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت حوالي 1.2% إلى 106 دولارات للبرميل. بينت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين لقمة أمريكية صينية مرتقبة في بكين إلى جانب متابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4699 دولار للأوقية. يختموا كالعادة بسوق الصرف لورو 3404 مليمات والدولار الأمريكي 2870 مليمات. بالسنوس في الأمانة.
1: Business News. جوهرة تندانس.
2: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اللي يجمعنا معكم يوميا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي اللي ولا جزء كبير من الروتين اليومي للكتابة والبحث وصناعة المحتوى لبرشا منا، لكن برشا من المستخدمين مثلا نتاع تشات جي بي تي ما همش قاعدين يستفادوا من الامكانيات الكاملة. هذاك علاش باش نعطي بعض النصائح باش ينجم يكون الاعتماد على تشات جي بي تي موثوق 100%، وزادة نجم تستغل 100% من القدرات اللي موجودة. مثلا أغلب المستخدمين يتعاملوا مع تشات جي بي تي كأنه أن موتور دو ريشيرش، يكتبوا أوامر قصيرة مثلا اكتب لي أن أرتيكل وإلا عمل لي ريزومي، لكن الحيلة الأهم هي اللي يلزمك تعطي لتشات جي بي تي سياق كامل. شنو الأوبجيكتيف نتاع الأرتيكل نتاعك؟ لشكون باش يخرج الأرتيكل هذا؟ وشنو الأسلوب اللي تحبه؟ وشنو الشكل المطلوب؟ حاجة أخرى زادة نجم تستفاد منها بأكثر من اللي قاعد تستفاد به توا من عند تشات جي بي تي هي إمكانية طلب تعديل الإجابة. في عودة تقوله ولا تعاود تكتب السؤال من أول وجديد، نجم ببساطة تقوله مثلا خلي الريبونس هذه أقصر وإلا أكثر رسمية وإلا أعطيني دي زيكزامبل. دونك الطريقة هذه توفر وقت وتقلل التكرار وتسمح ببناء المحتوى تدريجيا خير من اللي تبدأ مصفر في كل سؤال تحطه. تنجم زادة كيف كيف توجه تشات جي بي تي باش يتقمص دور محدد. مثلا تقوله أنا أعلامي نحب نخرج خبر على الموضوع الفلاني، قل له مثلا أنا خبير في الميدان الفلاني وإلا أنا مدرس. والحيلة هذه تغير أسلوب الإجابة بالكامل عند تشات جي بي تي وتخليها أقرب لإحتياجاتك الفعلية. على سبيل المثال مثلا تنجم تقول له أعطيني كصحفي تقني كلام على آخر تليفونات الآيفون، وإلا أعطيني أنا أرتيكل كامل ومتكامل على آخر سيارة خرجت من عند الشركة الفلانية. دونك لهنا تشات جي بي تي بش ياخذ دورك أنت وبش يحاول يكتب بلغتك أنت وبأسلوبك أنت. آخر حاجة نجم نقولها هي مثلا تنجم في عود تطلب مشروع كامل مرة واحدة من عند تشات جي بي تي، من الأفضل اللي كونه تقسمه إلى مراحل، والأسلوب هذا يرفع من جودة النتائج بشكل ملحوظ. علاش؟ على خطر النموذج يعالج كل جزء بتركيز أعلى في عود التشتت في طلب كبير ومعقد. في الأخر بالكل نعاود نقول راو تشات جي بي تي صحيح موثوق لكن ماهوش 100% ينجم يغلطك. دونك نزيدكم أستوس أخرانية.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو ربح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيتكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ضمنتكم.
4: حلمنا واحد، توا جا الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة من

كابوتشينو بنت الصبحية. 10:21 في استوديو جوهر اف ام، صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صبحية جديدة نبداوها معكم في كابوتشينو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام، جوهر اف ام تي في. كيف كيف تابعونا تتونسوا بنا، تبداو نهاركم معنا بالطاقة الإيجابية بالموجات اللي فيها برشا أمل برشا تفاؤل برشا عمل. هكا نبداو نهارنا معكم وتبداو نهاركم معنا، وقيت هكا تبداو تعملوا في قهوة مزيانة ولا شادين اثنين ونسوكم وين ما كنتوا في كل بلاصة في تونس وخارج أرض الوطن. هذه كابوتشينو بنات الصبحية اللي تحبوها اللي تبعتوها من اللي بدأت حتى التوا حتى الأيامات الجاية أكيد داخل البرمجة الشتوية. هكا ننطلقوا معكم برشا فقرات متنوعة حضرناها قفة الصبحية مع عبد القادر جلال، يوميات كان السينمائي، جورنال كوتيديان، كل الفعاليات، العروض، المسابقات، أكيد مسابقة كبيرة والصعفة الذهبية لشكون، هذا اللي نستناوه في النهار الأخر. الدبارة معها الأولى طارق الفوال، اليوم باش يجينا من القروان مراسلنا باش يحكي لنا على مهرجان مزيان برشا، هو دورة ثانية صحيح أما مهرجان اسمهن للمالوف سنايا ودفوف في حضرة المالوف. حضروا رواحكم باش تكونوا معنا بعد شوية، سينو زاد الأستاذ كمال بن منصور والدكتور رياض مرابط حاضرين في كابوتشينو. تحيات لكيب الكل، غازي خليل في العداد والتقديم، جينا الحومة في الإخراج، نرجس قلالة في الديجيتال، وتحيات لكيب تكنيك الكل. نبدأ مع بوشناق، أي لطفي بوشناق مالا الجران هكا تو حبيتك وتمنيتك.

0: Porque não era tão importante. Ande.
1: Microjão.
0: كان ميكرو جوهرة 29 100 100 والا 73 24 3000 الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
1: جوهرة أفهم.

0: باريس لاتينو، مازلنا معكم في كابوتشينو، نجدركم تحية في صبحية اليوم. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس كل، نهاركم زين. تحياتنا البيا معنا لقيت بيا تسمع فينا، عاملة جو مع موزيكتنا. سينو احنا مش مشيو القفصة، مش بعيد برش، مش نعملو طلع على سويم الخضرة والغلة والحوت والحم، هذا اللي باش تعرفوه معنا مع مراسلنا عبد القادر جلال.
1: قفة الصبحية،
2: قفة الصبحية،
0: قفة الصبحية مع عبد القادر جلال. قدور صباح النور.
3: صباح الورد، صباح الفل غازي، تحية ليك ولكل أوفياء جوهر فام. مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المتابعين والمشاهدين لجوهر فام. وانت تعدي في غناية مبروك، نحب نستغل معناتها بعض الثواني، نحب نهني يعني فريق النادي الإفريقي اللي هو فريقي بالتحصل على البطولة، وفي نفس الوقت نقول مبروك الحمام سوسة وصديقي سلهادي الحوار، نقوله مبروك يا سلهادي، ونفس التحية للفريق تقدم سقيط الدير، إن شاء الله مبروك عليهم هذوم الكل. نتعدوا يا سيدي بعد الموجات الإيجابية، نتعدوا على بركة الله باش نشوفوا الأسعار اليوم في السوق المركزية بقفصة اليوم 4/13/2026. نبدأ بالخضر على بركة الله، بالنسبة للبطاطا دينارين، الطماطم 3 دينار،
0: دينا بالبطاطا
3: غالية غالية، دينارين يا غازي
0: في قفصة راهي،
3: أي في قفصة، والأغلى منها الطماطم اليوم ب3 دينارات و600،
0: طماطم ب3600، يعني
3: طماطم 3600 في قفصة. البصل فما البصل الرباط دينار و300، وفما البصل الروس دينارين و100، ولد القمرة دينار و870، الدنجاز 3 دينارات و100، الكرم دينارين و250، السفنارية واللف دينارين، الفلفل الحلو 3 دينارات، الفلفل الحار دينار و850، البروكلو دينارين، الخس دينار و500، الفول دينار و500. نتعدوا للغلال حتى هي ماشي بعيدة برشا يعني في الأسوام. بالنسبة للبطيخ 4 دينارات و350، المشمش 4 دينارات و200، 5 دينارات و100، الفريز 5 دينارات، البوطة بقاية دخول بقوة للسوق 5 دينارات و900، التفاح 7 دينارات و بين 7 دينارات و8 دينارات و500 ومازال غالي. زاد كيف كيف اللوز الاخضر فما 3 دينارات و200، العوينه 4 دينارات و900، والبرتقال 3 دينارات و700. نتعدوا يا سيدي للاسماك، الوراطه 22 دينار و800، الحمام 13 دينار و500، السردينه 6 دينارات، المرجان الصغير 5 دينارات، المرجان الكبير 13 دينار و800، كومبري 14 دينار، الكروفات 30 دينار، الشورو 6 دينارات و700، البوغا 6 دينارات، القرنيط 39 دينار، الدجاج 8 دينارات و500، السكالوب 17 دينار و500. نتعدوا للحوم الحمراء، العلوش والبرشني 50 دينار، العجل 35 دينار، البركوس 35 دينار، البقري 25، الحاشي ب 33 دينار، والدوارة ب 10 دينارات. وعملت جولة يا غازي اليوم، مشيت لسوق المواشي يعني وين يبيعوا الأغنام، عملت طلة قلت خليني نشوف الأسوام، الحقيقة من 500 دينار 3000 دينار، تعرف ال 500 دينار، تعرف ال 500 دينار علوش ب 500 دينار، وقت ما يعني تذبح العلوش تنحي له الراس وتنحي له الجلدة والدوارة، تنجم تحطه في كسكروت يعني ما باش تعرف الحجم، حجم صغير، وثلاثة دينارات الحقيقة الأسعار. توا تسأل غازي الفلاح تقول له يا أخي علاش مثلا الأسعار، يقول لك مثلا راهو الغلفة العلفة ما فماش، والعلفة معناتها غالية، وتعرف معناتها الفلاح معناتها يتعب شوية، يقول تسأل المواطن يقول لك غالي برشا، يعني غلا غلا غلا برشا، يعني المواطن يعمل جولة. والحقيقة يعني قلت اليوم الأسعار تحت شعار نار يا حبيبي نار، وإن شاء الله ربي يسعد الناس كلها، وإن شاء الله الله لا يحرم إنسان، ولا كل إنسان هو اللي في استطاعته باش يشري يشري، اللي مش في استطاعته معناتها كما يقولوا لا حرج علي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا تقريبا جولة في قفصة يا غازي،
0: جولة في السوق المركزية في قفصة أكيد، وربي مع الزوالي هذه اللي نحب نقول لك الحقيقة عبد القادر صراحة معك. بس مهم غالي علينا شوية،
3: غالية غالية غالية تو بالحق، معناتها كتشوف تو كتشوف غازي كتشوف الطماطم 3 دينارات و600، وتشوف لهنا الفلفل يعني الفلفل الحلو 3 دينارات، وتشوف البصل يعني ربطة بتاع بصل باش تعمل سلطة مشوية معناتها تتكلف أقل شيء 8000 7000، هذا إذا كان باش تشري كيلو، ولا يعني غالي الحقيقة. وين ماشيين بالمواطن؟ المواطن كما قلت أنت ربي مع الزوالي وربي يصلح الحال لما حاله. هو نحن في فترة
0: كيلو إيزي كيلو إيزي سافا كيلو مرقازي ذولي سافا
3: راو ما ننسوش زادة يا غازي ما ننسوش أنه الطماطم والفلفل ما زالوا يعني البيوت مكيفة ربما تسخن الدنيا شوي بشي الأسعار متاعهم بسيح لأنه مش وقتها تو خاطر ما زلنا في ربيع فهمتني ما زالوا يعني في البيوت مكيفة إن شاء الله على كل حال
0: من الوقت أيه. من الوقت ما يصيرش نسبقوا الخير احنا على كل
3: ان شاء الله اكيد اكيد
0: سبق الخير عبد القادر
3: باهي اكيد ديما نسبقوا الخير ربي يسلمك ربي ينورك وربي يسلمك يا غازي تحيه ليك
0: والمنير عبد القادر الف بلا
3: اي ماذا بيه
0: الله ايه هذه ديديكاس ليك انت واللي يسمعوا فينا في قفصه الكل اكيد تحيه ليهم غنيه مزيانه فيها برشا جو زاد باهي
3: مرتي بوكو يا عيسك
0: نارك زين عاش خويا عبد القادر تحيه ليك يلا نمشيو مع الموسيقى ديما في كابوتشينو.

ريكي مارتن وندو ستريس ماريا. هكا بدينا الصبحيه معكم بالعشرة وثلاثة واربعين دقيقة في كابوتشينو بنت الصبحيه. السلام عليكم الكل في تونس خارج تونس. هكا بديتوا النهار بالانرجي بالليزون بوزيتيف الكل. حاب نسلم برشا برشا برشا على نسيمة المجري خاطر باش تعمل ديديكاس لانسان عزيز عليها انسانة تحبها برشا اللي هي مفيدة تليسي من سيدي فتح الله. تقول لها كل عام وانت حي بخير جويز انيفرسير. ربي يطول في عمرك في الخير في الصحة في الفرحة في الناس اللي يحبوك في العائلة الكل. تقولها ربي خلينا لبعضنا. تحية ملا من سيما المفيدة أكيد. نسلم على وليد في السويد وليد فالي هكا يسمع فينا اللقيت هذا سينو زيدا. نسلم على البيا البيا اللي مازلت كي بدأت بروجي مزيان وقالت استنوني السيزون هذي عندي ما نقولكم وعندي ما نخدم وما نحضركم. برافو بيا تحية ليك. زياد تكيري في فرنسا معنا اللقيت هذا. اسكندر في الألجيري يسمع فينا زيدا ويتبع فينا اللقيت هذا. مرسي يا اسكندر مرحبا بيك زادة وتسمعنا وتابعنا من الزوديتور في دال الدنيا وما فيها. صابر تحية ليك في المكنين. ويدات تحب تسلم برشا على خالد وتقول له ربي خلينا لبعضنا راني نحبك برشا وانت اغلى ما عندي. ما احنا الكلام الباهي هكا على الصباح نبداو به نهارنا. يلا نمشي مع الموسيقى. تعالى دلعك احنا ندلعكم بالموسيقى اخر

0: باي سلطان ملا بدنا بدنا في الموسيقى بدنا في الاغنيات اللي تسمعها معنا. تعالى دلعك احنا ندلعوكم. نسلموا برشا على ليلى في مارسيليا، تحب تسلم برشا على فامي برهومي، فامي دبكي وفامي زلاسي، تقولهم توحشكم برشا. تحيه ليك ليلى، احنا مازلنا معكم، مازلنا مع الموسيقى مع الاغنيات. اما لقيت هذاك وقيت مع لي بون غوسيت.
1: ملا بدنا ملا بدنا
0: ملا بنا ملا بنا مع هلولة. هلولة بونجور، صباح النور.
2: صباح النور، شنو أحوالك؟
0: صافا الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: نسر عليك، أنت شنو أحوالك؟
2: والله بخير الحمد لله يا ربي.
0: أي بيه مدام تخي تخي تخي بيان معناها باهر معناها صافا الحمد لله.
2: ملا الحمد هلولة. لله.
0: إيش عندنا اليوم في الغساء؟
2: اليوم عندنا مقرونه بالبشاميل بالدجاج، هذا يا سالي، والحلو عملت لكم بانكيك هيلثي بلاش سكر.
0: بيه بيه مدام هيلثي صافا.
2: اي باش نبداو وي
0: بتبيع بالسالي ومن بعد فيك خير.
2: باهي اليوم خممت في لي مامو اللي يحبوا يعملوا بلا سالي ساهل ياسر. الفكره زيدا كي يفضل لنا دجاج روتي ولا دجاج هكا مشوي، نجمو نعملو به طبق اخر نبدلو به المطعم. دونك الطريقه باش تكون سهله برشا، متكونه من زوز حاجات اللي هي البشاميل والحشوه نتاع الدجاج. دونك البشاميل زيد اخترت طريقه سهله للعبيد اللي ما تنجحش الصوص. دونك باش نحبوا ايترا حليب، عليها 4 مغارف فرينة، عليها مغرفتين زبده، ملح، فلفل اكحل، بودره الثوم، وجوست تطيب الدجاج. نحبو الدجاج مشرح، عليه حمل في ملح فلفل اكحل، فحات الدجاج، ليزيرب دو بروفانس، سبنيغ، ابصل، وبيان سور مقرونه مسموطه وموتزاريلا. به طريقه البشاميل سهله برشا برشا. ناخذ طاوه صبوا فيها الحليب، نزيدوا عليها الفرينه والملح والفلفل الاكحل وبودره الثوم وجوست تطيب، ونحطوها على الغاز لين يتماسك الخليط. في الاخر باش نزيدوا عليهم مغرفتين زبده. هكا كنكونوا تحصلنا على صوص بشاميل ليس وبنينه برشا. دونك نتعداو للحشو نتاع الدجاج، باش ناخذوا طاوه كبيره نحطوا فيها زيت زيتونه، بصله صغيره مقصوصه، دجاج مقطع، وملح فلفل اكحل، والبهارات اللي نحبوا نزيدوها الكل، ونحطوها تتقلى شويه. في الاخر انا اخترت انا في الاخر اخترت اليوم باش نزيدو السبنيخ. السبنيخ كيما نعرفوا حاجه مفيده ياسر، باش ندخلوها في البلا باش هكاك اللي ما ياكلش الخضروات ناكلوه بالسيف. اليوم لازم ياكل بالسيف.
0: اليوم يمشي هيلثي يمشي بيولي.
2: بالضبط. دونك زيد السبنيخ في الاخر ونطفيو النار.
0: بس اخر حلقه باش يطيب وحده راه من غير ماما راه حتى لي بابا ينجموا يعملوها
2: اي شيء ما فيها هكا ولا لا؟
0: سهله.
2: بيه بعد ما طيبنا الحشوه نتاع الدجاج بيان سور تكونوا ديجا احنا في نفس الوقت نصمتوا في المقرونه. دونك ناخذوا طبق البيريكس الكبيره اللي باش نحطوا فيها الميلانج، ندهنوها بالزيت ونخلطوا الحشوه مع البشاميل ومع المقرونه الكل، ونزيدوا في الاخر الموتزاريلا ونحطوها في الطبق الكل، ونحطوها في الفور ما بين 180 200 درجه كل واحد والفور نتاعو. هكاك نكونوا تحصلنا على بلا بنين بنين بنين بنين على الاخر.
0: ملا بن.
2: وسريع اون بلوس.
0: هي فوالا مازلنا في السالي شفت. باش تلقى بنا في السالي راهو.
2: مالا باهي نمشيو للسكري تو.
0: باهي
2: انا زاد اليوم اخترت اني نعمل روسيت تحضر في 10 دقائق.
0: باهي.
2: خلينا اليوم ندلوا صغيراتنا الصباح كي نقيموهم الصباح بكري نعملوا لهم حاجة سخونة وبنينة وهم يقوموا على الريحة البنينة. هكا ولا به دونك طريقة سهلة ياسر. تحب 100 جرام شوفان مرحي، عليهم 100 جرام فخوماج هذاك الجبن الكريمي، عليهم مغرفة صغيرة خميرة، مغرفة صغيرة كربوناتو عظيمة، 120 مليلتر حليب، بيان سور ما نسيوش الفانيليا ورشه الملح. دونك باش نخلطوا النواشف الكل في بول، والبول الثاني نخلطوا فيها سوائل الكل. ومن بعد نخلطوهم مع بعضهم. هكاك نكونوا تحصلنا على ميلونج ليس وتحفون. دونك ناخذوا الطاوه اللي باش نطيبوا فيها، ماذا بينا ما نعملوا لا زبده لا زيت. البانكيك راه اون جينيرال يسيب بلاش الحاجات الدهنيه. يلزم جوست الطاوة ما تلصقش. مفهومة؟
0: بيه
2: دونك نعملو لي بانكيك صغار كبار كيما نحبو احنا بالحق في خمسة
0: دقائق.
2: انا سمحني زيد نسيت ما قلت لك شفما مغرفة كبيرة عسل شنو بلاش سكر زيد بلاش عسل هكا مش ما يجيش مغرفة كبيرة عسل مع الميلانج هذيك الكل مغرفة كبيرة عسل
0: ديما ما كلت ديما مو عسل
2: ها يا بي ان شاء الله ديما عسل
0: مالا بنا
2: دونك نطيبوهم كيما قلت لك في المقليد سينا كان نحبوا زيد نعملو لهم حاجات مختلفة ناخذوا بنانا نقصوها دي غونديل ونخلطوها مع باقي الميلانج ميلانج نعملوه بانكيك وميلانج نعملوه بانكيك بالبنان دونك نقسموا احنا البنانه هكا دي غونديل نحطوها في الميلانج نغلفوها ونهزوا الميلانج اللي بالبنان ونحطوه على التيفال هكي كنوليو ناكلو كاب كيك بانكيك يا ربي بالبنان بنينه برشا زيده مع الشوكولا والعسل من الفوق ولا البور دو كاكاويت بدنا اخرى
0: عسل وشوكولا طمنتني هاي بيه الحمد لله بنان وحده برح مختص تغذية توصي من البنان قال ترد بيكم برشا منه يعمل امساك راهو
2: ليه احنا باش ناخذوا دي غونديل صغار ديجا انت باش تاخذ بنانه صغيره
0: هلونا ميرسي بوكو في بالنا بدنا اليوم
2: يعيشك ميرسي
0: يلا نهارك زين شوي اخرى موجز اخبار لحداش سينو احنا زادا مع ابو ملك الفبركه ما والله كيف الفبركه خليكم معنا نرجع لكم بعد شويه في الساعه الثانيه

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل موجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. انطلاق الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة للمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 10 عمالة من الأصناف 5 و7 لفائدة الإدارة الفرعية لبطاحات جربة، وتتوزع الخطط المعروضة للتناظر حسب ما ورد في بلاغ الوزارة بين 3 خطط في خطة ربان و6 خطط في اختصاص ميكانيكي بطاحات، إضافة إلى خطة واحدة في اختصاص اللحام. وفي تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وقبيل وصوله إلى بكين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل. في شأن آخر، وكالة مهر الإيرانية للأنباء تفيد بأن سلسلة من 9 زلازل صغيرة هزت منطقة برديس في شرق طهران، مما جدد المخاوف لدى الخبراء من احتمال تعرض العاصمة لكارثة حدوث زلزال كبير. ختاما، وقبيل انطلاق جولة محادثات بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن، تواصل التصعيد الصهيوني في لبنان، إذ استهدف جيش الاحتلال سيارتين جنوب بيروت في غارتين منفصلتين، كما شن غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.johrafm.net.

0: It's My Life مع الدكتور ألبان. تو سويت نمشي والكان.
1: مباشرة من كان تغطية خاصة لفعالية الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هبة لوسيف. برعاية

0: Confection, الشركة العالمية لمفروشات النزل ديبارك الكروزيت دو كان دون لي زوتيل 5 ايطوال دو لوكس. اشعار تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة الناج دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www.quizconfection.com.
1: ايوه يطلع على مهرجان كان السينمائي، مهرجان دولي، مهرجان عريق، اكبر التظاهرات السينمائيه في العالم. وقيدكم مع الفن السابع ومباشره من كان مبعوثتنا الخاصه هبه. اهلا وسهلا. بونجور.
2: بونجور.
1: والله بعد ما قلت لك على الكرواسون على القهوه فكرت البارح الجورنال هكا، قلت كي جريده هكا تمد هكا جورنال هكا كوتيديان كيما انت تعمل كل يوم.
2: قول انت
1: اعطينا اش عندك.
2: نسمع في المشوشه جيجي خاقوله صباح النور كيف كيف زاد نرجوسه ليكيب الكل. دونك ما صعب هكا يكون فما بلاتو هنا مباشره من كان نحكيو فيه على فعاليات. انه الاشعاع التونسي ما شاء الله يعني في الكوت دازور خليني نقول كبير، يعني كفاءات ناس تخدم كوسوسوا من داخل تونس ولا خارج تونس من ناحيه الاكسبور. كيف كيف زاد التوانسه اللي تلقاهم في لي زوتيل دو لوكس، تلقاهم بارتو في الـ في الـ في لي ريستو، معناها تلقاهم هما مالكي المحلات هذه. يعني بالحق اشعاع تونسي كبير ثقافيا والا حتى تجاريا. دونك وين ما يكون موجود التونسي الا والحمد لله الرايه ترفرف عاليا ونقولوا بكل فخر احنا توانسه ونص الحمد لله.
1: فوالا
2: وي دونك هذايا الجانب
1: ان شاء الله الاشعاع يمشي ويكبر ان شاء الله يا ربي.
2: ان شاء الله يا ربي. دونك خلينا نحكيو غازي على انطلاق بيان سور الدوره 79 مهرجان كان السينمائي البارح. كان الانطلاقه الرسميه لفعاليه نسخه جديده امام جمهور كان حاضر قبل سويعات باش يكون في استقبال نجوم السجادة الحمراء. السجادة الحمراء اللي هي هواس خليني نقول نجوم، يعني يكونوا من خلال السجادة هذه ينطلقوا الى مهرجانات اخرى والافلام نتاعهم تتوج في لي زوسكار. دونك مهم جدا اكل تافي روج اللي برشا يمكن نتبع البارح في لي كومونتير. يمكن هواس الفن السابع عنده الرونق نتاعو، عنده البهرج نتاعو. فرينا البارح برشا ناس كانت حاضره باش تستقبل النجوم اللي كانوا حاضرين امام كاميرات وعدسات المصورين اللي كيما حكينا على البروتوكول على السجاده الحمراء يكونوا باليونيفورم باللي كوستيم بالبابيون. دونك هذاك الكود المتعارف عليه في مهرجان كان واللي يخلي من ازقه كان وشوارعها هكا اسباس انك ترى الجلامور وترى لي غوب وترى الناس اللي تحب تجي تتغلى لحظات وتسرق لحظات من المهرجان باش هكا تعيش اللحظه خليني نقول. دونك هو مهرجان كيما قلنا يجمع لي بروفيسيونيل وكيف كيف الناس اللي مغرومه واللي تلقى من المهرجان هذايا متنفس باش هكا ما نعرفش انا عليها أبار إنه نحكيو سينما. يعني تجاريا هو مهرجان تجاري بامتياز، هذيك علاش حتى نتوما توا تتفرجوا معايا فما ناس ما عندها حتى علاقة بالمهرجان تستغل الفرصة باش تجي وباش تصور وباش تلبس وباش تعيش أكل بلينج الفيك خليني نقول. وحاضرة في إطار انطلاق وفعاليات الدورة 79 مهرجان كان مش سنة هدايا متعارف عليها. وإحنا أكيد مش أول مرة جهرة فيلم تكون حاضرة في مهرجان كان السينمائي الدولي. دونك يمكن تعودنا بالنمطية فما زادة يعني صورة هذه النمطية اللي هي عادية جدا في أي مهرجان أنك تجي بكري أنك تتصور أنه يكون فما ما نعرفش أنا هكا أجواء خاصة حتى تلبس دريس وبعد شوية تتلف تلقاها بدلت اللوك نتاعها. فالديناميكية على الكروزيت غريبة وعجيبة وهذا هو الشغل نتاع مهرجان كان. الحقيقة الصور اللي عملته أنا ما نعرفش قداش بومبا توا عاملة لكن مسكلت وبغيت نجمو معناها قاعدة نتحمل في أونترينمون باهي.
1: لأنه يعني فعلا السنة وقتاش تروح نشوف المسكيلاسيون
2: إن شاء الله. دونك الحقيقة
1: معناها بلينك مع الكوين ماهوش فيك أنا نعرف راهو.
2: فما الحقيقة فما إيجا نقول لك فما الفيك وفما الفعاليات الرسمية. والهدف من مهرجان كان السينمائي هو أنه يجمع لي بروفيسيونيل من مخرجين من منجين من ممثلين من صناع أفلام. اليوم المهرجان هو نافذة لصناع السينما باش ينطلقوا باش تكون فما شراكات. هذا هو الهدف الأصلي نتاع المهرجان بعيدا عن السجادة الحمراء بعيدا عن كل ما هو بلينك لا نحكيو على أهداف أخرى يتمنى المهرجان. هذيك علاش خلى إشعاعه كبير وخلاه يكون في المراتب الأولى. حكيت على السجادة الحمراء بينسون نحكيو على الفوتوغراف اللي هو هجسهم الوحيد وهم الوحيد أنهم يكونوا حاضرين ويوثقوا إطلالات النجوم. البارح كان لقاء لأنه عدد كبير من الصحفيين وإحنا عنا يعني البوكس نتاعنا الخاص اللي يكونوا فيه صحفيين متواجدين مع هكا لي بي سي معناها وموفرين كل الظروف باش ينجموا لي فوتوغراف سورتو لي فوتوغراف يخدموا لي فوتو نتاعهم يكونوا مع لي اجونس وتكون فما معناها نسق كبير نتاع تخطيط الفعاليات كيما قلت لك مش فقط جده حمراء فما برشا فعاليات لي بافيون مارشي دو فيلم يعني بالحق فما ديناميكيه كبيره سهرات اللي تكون اون باراليل يعني اللي يتم فيها اعلان مجموعه من التظاهرات دونك الريتم سوا ميل خلينا نقوله دونك البارح اللي لقاها كاختصها كفوتوغراف هو اول مره يكون حاضر هو جزائري الاصل ولكن يعيش في لونك اول مره يكون حاضر في فرنسا هو اللي يحضر مجموعه من المهرجانات العالميه ويقول انه السجاده الحمراء في كان عندها بريق خاص نسمعوا شنو قال ونرجع نكملوا الحوار نتاعنا
3: je viens de Londres donc je fais tous les tapis rouges de Londres Et bah, c'est bien de découvrir la France et comment ils font les tapis rouges. Uh-huh. Il y avait beaucoup de monde, des surprises. Il y avait Demi Moore, Peter Jackson, c'est les jurys. Et puis il y avait des modèles, des actrices. Uh-huh. Il y avait une actrice indienne qui est très connue, c'est une actrice Bollywood. Et voilà, donc c'était bien. Pour les photographes, en fait, ce qu'on veut, c'est surtout les femmes qui ont des robes, qui sont bien habillées.
4: Très bien.
3: Et il y avait ça toute la soirée. Donc, il y avait L'Oréal aussi, je crois qu'ils ont habillé des trois filles. Donc bah, c'est bien pour les photos. Là je viens de finir d'éditer toutes les photos parce que j'ai pris je crois, 1500 photos.
4: 1500 photos.
3: Ouais mais j'en ai édité 200. En fait sur 1500 j'en garde 200. Cette année, franchement, Fast and Furious.
4: D'accord.
3: Demain.
4: Donc, demain.
3: Voilà c'est ça. Et sinon il y a Barbara Streisand mais je ne serai pas là quand elle viendra parce que je pars le 17.
2: هذه فيما يخص كما قلنا لي فوتوغراف هو هاجسهم الوحيد انهم ياخذوا اجمل الاطلالات احسن لي بريز لي زاكس دونك يكونوا متواجدين قبل بسويعات بيسير على السجاده الحمراء كل واحد يعرف مكانه كل واحد يعرف شنو باش يخدم دونك هذا فيما يخص لي فوتوغراف هات نشوفوا اهل الميدان لي بروفيسيونيل دومين اللي يجيو المهرجان كان باش يعيشوا يمكن شراكات مهمه جدا تحسب لمهرجان كان لانه يعني سؤال اليوم قدام الزخم الهائل من المهرجانات العالميه نحكيوا على برلين نحكيوا على مثلا فينيس فيلم فيستيفال نحكيوا على برشا مهرجانات حتى زاد العربيه تسا اليوم نقولوا علاش مهرجان كان عنده هالقاعده الجماهيريه الكبيره وهالاشعاع الكبير الجواب يجينا من عند مدير مهرجان طرابلس اللي هو زاد عنده ستاند في المارشي دو فيلم وتسالنا على المارشي دو فيلم لانه اول ما بديت في المتابعه لمهرجان كان نحكيو على حدث ثقافي ولكن نحكيو على ماكينه اقتصاديه كيفاش تكون هالماكينه الاقتصاديه وقت اللي نحكيو على المشاركات في الستاند دونك والفضاء المخصص هذاك برشا فلوس هذاك هو اللي مول المهرجان هذاك اللي يعطي دفع للمهرجان باش يستمر باش يكون عنده البريق نتاعو نسمعوا المخرج لياس خلاط وكيف كيف مدير مهرجان طرابلس ومشارك في المارشي دو فيلم شنو قال على المهرجان وعلاش يقعد مهرجان كان هو الاكثر شعاعا ما بين المهرجانات العالميه.
5: صار لي 12 سنه هذا 12 مره رجع كان هو المهرجان اللي بيجمع العالم ما هو المهرجان حلاوته انه بيجمع وهذا المهرجان بيجمع العالم على كل الاصعده. إن كان إن كان على السجادة الحمراء أو ورايا على السجادة الحمراء يعني كل شيء له علاقة بالمارشي دو فيلم أهمية المارشي إنه أول شيء هو إذا بدك ما كانت المصاري تبع الفستيفال لأنه الفستيفال بدون مارشي ما إنه قادر يكون بهالضخامة وبهالأهمية سو بده مصاري كتير المارشي هو واحدة من السورس دو فينانسمون إذا بدنا نقول للمهرجان بذات الوقت هو المكان يلي بتصير فيه كل الديلز اكبر ديلز بالعالم بتصير هون ان كان للكو برودكسيون ان كان للتوزيع كله اللي بده يبلش فيلم باول حتى كارير تبعه مش ضروري تكون توب بروفيشنال لي جران ستوديو نو نو حتى اذا مبلش باول فيلم هذا المكان كمان مهم يلي فيك تبلش فيه تو بريمي فيلم في عندك الاكتيفيتي والايفنتس اللي لهم علاقه بهذا الشيء يلي بيساعدوا كثير دونك عندك بروجرام يعني خارج اطار الستاندات عندك البروجرامات النتوركينج سيشنز البريكفاست الصبحيات اللي بتصير دائما بالمارشي هي اللي بتعمل بتصنع المارشي وبتخلي له اهميته الاقتصاديه يلي من لولاه ما في سجاده حمراء ولا ببلد بالعالم ولا بفستيفال بالعالم هو الاساس للسجاده الحمراء هو اللي بيحملها باوروبا في هذا الفستيفال في فستيفالات ثانيه عندها بالمارشيات تبعولها تخصصات اوكي بفينيس مثلا متخصصين للعالم العربي وافريقيا بموضوع الفاينل كات انه على الاخر بيخلصوا لك الفيلم تبعك اذا كنت انت مو ضراب لافريك. بفينيز مثلا عندك الكو برودكشن ماركت اللي هو بيقول لك ذا جاب، انا بعبي لك الجاب يلا قبل الانتاج اخر 1 تو 1 ميتينجز سبيد ميتينجز ورا بعضهم حتى نقدر نعمل الفينانسمون حتى فيلمك يمشي. ما عنده مرشي مثل هون، هيدا متخصص بهذا الشيء. برلين متخصص للمرشي الاوروبي. على ما بعرف قديش في يستمر بوجود الأزمة الاقتصادية المونديال وفاس أكان، ما بعرف قديش في يستمر برلين صراحة. بالدول العربية البحر الأحمر مهم. المارشي دو فيلم تبع البحر الأحمر أنا راقبته من أول ما بلش. بلش من محل ما خلص دبي. لأنه أنا كنت بآخر إديسيون لدبي. المارشي تبع دبي كان فريمان مش هالقد يعني. بلش من محل ما انتهى دبي which is great، وكل سنة كان في شيء عم بينزيد، كل سنة كان في شيء عم بينزيد. فا أكيد هذا المرشي كتير مهم اليوم بالسعودية.
2: حكينا على السعودية، دونك خليني نمشي بكم فيسع فيسع على لي بافيون. أكيد نحكيو على لي بافيون اللي يكون فيها مشاركة مجموعة من الدول. تونس تكون مشاركة بافيون تونسي، ما عرفش كان الفيديو البارح عمل جولة هكا ووثق بعض اللحظات عن تحضيرات البافيون التونسي اللي يحتفي موجود اللي يحتفي بريس التينية فرجوا بستينية أيام قطاج السينمائية. دونك شفنا مجموعة من الأفلام التونسية اللي رسخت تاريخ السينما التونسية. دونك في البافيون هذا اللي باش يستقبل أبارتير من اليوم يعني صناع السينما والمهتمين بالسينما التونسية، ولقاءات متعددة باش تكون في البروجرام. كيف جبدنا على البحر الأحمر السينمائي المهرجان الصغير في العمر لكن الكبير في الطموحات نتاعو، اللي الحقيقة قاعد يذوق في أموال كبيرة يعني لاكتشاف المواهب للتظاهرات اليوم. من خلينا نقول يعني اللي شفته معناه بافيون فيه رقي وهكا يعني أجواء خاصة تخليك تعيش معناه السينما السعودية. اللي ما نحكيه على السينما السعودية نحكيه على المخرجين على المنجين. وبما أنه ذكرت دونك بافيون السعودي مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في الدورة هذه 79 شارك مجموعة من الفعاليات أبرزها فعالية المرأة في السينما. دونك بشكون إن شاء الله أبرتين من الثلاثة اليوم، كيف زاد افتتاح الجناح المصري بشكون أبرتين من 5 نتاع العشية بحضور كل النجوم على رأسهم الأستاذ حسين فهمي اللي باش يكون حاضر واللي سيكرم اسناه دونك من قبل دونك سينما سنتر اللي كرموا المسيرة نتاعو. دونك الحقيقة فعاليات كبيرة وأجواء كبيرة هوني في مهرجان كان من الأفلام من السجادة الحمراء من الحضور. وبما أنه جبدنا على الحضور خلينا نرجعوا للسجادة الحمراء اليوم باش تستقبل أبطال ذا فاست أند فيريوس اللي باش يكونوا حاضرين اليوم في البروجيكسيون 11 نتاع الليل. دونك الناس الكل تستنى في العرض هذية وهالنوستالجية هذية. دونك إن شاء الله تتابعوا كل الأجواء عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فهم على إنستغرام على تيك توك. كما بالحق معناها الحياة للتكاد تهدى. وقت اللي نقولوا كان في الفترة هذية نقولوا أمبيونس كبيرة، ولكن نحكي شوية هكا مع أهالي الجهة يقول لك ما تحفحفل معناها كان في الفترة هذية. من بعد كل شيء عرفت يرجع للنسق الروتيني نتاعه والعادي نتاعه. دونك هذه فرصة اليوم لهم هما زادة باش يكونوا حاضرين. قلت لك المهرجان هذايا نتاعنا مهرجاننا، دونك يكونوا حاضرين في في في طوابير كبيره. واكيد عندكم بدا الفيديوهات البارح في عرض الفيلم الفرنسي يعني الحقيقه امطار وامطار الناس تجي تقعد واقفه باللي تالون يعطيهم الصحه باش يدخلوا يتفرجوا في العروض. دونك هذه الاجواء نتاع مهرجان كان ان شاء الله وصلنا لكم هكا الامبيونس مباشره من هكا قلب الحدث.
1: يعطيك الصحة هيبة، ميرسي بوكو زادة. نتلقى معك غدوة زادة كالعادة في يومية كان على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نمشي للموسيقى أكيد ديما على الدنيا وما فيها، خليكم معنا.
0: مباشرة من كان تغطية خاصة لفعاليات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي الدولي من 11 إلى 16 ماي مع هيبة لوسيف.
6: برعاية
0: Confection, الشركة العالمية لمفروشات النزول دي بار كان كروزيت دو كان دون لي زوتيل 5 ايتوال دو لوكس. اشعاع تونسي نحو العالمية وقريبا فخامة الناج دوتيل شيفو. لمزيد المعلومات زورونا على موقعنا www.quizconfection.com.
7: جوهرة
8: Publicité.
9: بابا، كومون فواياج ان باتو؟
10: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا.
6: في بيتنا مرتاحين بريحة البحر النسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي.
7: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
8: Publicité.

كابوتشينو بنة الصبحية كولتور ماغ. ديما معكم في كابوتشينو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. وقت اللي تسمعوا الموسيقى البنينه وقت اللي تسمعوا ديما جديد عارفوا اللي انتم معنا ومازلنا حتى الماضي ساعه. نجدد لكم التحيه للناس الكل. صباح الخير صباح النور. مازلنا مع الاخبار مازلنا مع الفقرات المتنوعه. الوقت هذا نحكيوا ثقافه نحكيوا فن اكيد بدم نحكيوا على بالي ريجيم المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير. الناس اللي قاعده تحضر في رواحها لقيت هذا باش تكون مساهمه ولا مشاركه ولا حاضره بعروضها في مهرجان المنستير الدولي. المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير تفتح باب الترشحات للمشاركه في المهرجانات في التظاهرات الصيفيه الكل، يعني مش كان مهرجان المنستير الدولي، كل التظاهرات الصيفيه اللي تابعه المندوبيه نجموا هكا تقدموا ملفاتكم. الحقيقه اخر اجل تقديم الملفات هذه نهار 10 جوان بالغ هبط البارح. يلزم في ملفات الترشح مجموعه من الوثائق تحضروها من توا، مطلب مشاركه باسم السيده المندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير، وهنا ممضى من قبل الفنان المترشح ولا وكيل أعماله، قائمة مفصلة في المشاركين الكل في العرض من فنانين من عازفين ونسخ من بطاقات التعريف بطاقات الاحتراف الفني زادة نسخ من بطاقات التعريف كما قلت لكم زادة للفنانين المشاركين في العرض، التزامات كتابية لكل المشاركين في العرض من فنانين من تقنيين معترف بها ومعرف بها تنص على تعهد بتنفيذ البرنامج الفني للعرض المقترح في صورة انتقائه إذا تم اختياره للبرنامج الفني للعرض ومدة إنجازه، كشف مالي مفصل للقيمة الجملية للعرض وبالطبيعة الجودة الفنية للعرض، التجهيزات الصوتية والضوئية والمعدات الضرورية لتقديم العرض. هذا الفيش تكنيك احنا نقولها بالطبيعة. سينو زادة محامل رقمية تتضمن مقاطع فيديو وإلا روابط للمشروع الفني المقترح. علاش لا إذا تم برمجة العرض في مواعيد سابقة وإلا عندكم مثلا قدمتوا هكا شوية من العرض هذا عملتوا بروفة حاجة نجموا تحطوها في سيبور باش نشوفوا شنو العرض هذا والمحتوى بتاع العرض هذا بالنسبة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير. بالنسبة للمتعهدي الحفلات والوسطاء فما تقديم ما يفيد أنه الصفة القانونية لممارسة النشاط هذا نسخة من المعرف الجبائي ومضمون السجل التجاري وثيقة التعويض تثبت ارتباطهم بالفنانين المشاركين في العرض. بالنسبة للموظفين يلزم ترخيص مسبق ممضى من الرئيس المباشر لممارسة نشاط فني، يعني حتى اللي موظفين ينجم بتبيع يقدم عرض على شلاء والمقترح عرض، المهم أنه حتى رئيسه المباشر يعطيه ترخيص مسبق. هنا الملفات بالنسبة للترشح الكل تتبعث في ظرف مغلق في الأجال المذكورة في نص البلاغ المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير شارع طيب المهيري 5000 المنستير، ولا تتسلم مباشرة المكتب الضبط في المندوبية. هكا نقولوا حظ سعيد للناس كل، ان شاء الله نشوف عروض مزيانه في سيفيت السنه في ولايه المنستير. اذا فما تفاصيل تحبوا تاخذوها فما رقم زاده 73 461 298. هذا شعنا اليوم في كولتور ماك. شويه اخرى النشره الرئيسيه الاخبار نص الليل ونرجع لكم احنا نص النهار ديما ديما باهي الاخبار نص النهار ونرجع لكم ديما في كابوتشينو بنص

0: سيتي.
1: كيلر جيل قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كيلر جيل لقينا الحل الفعال، كلا من كيلر جيل ورجع للغار، اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفيه الكشمار. كيلر جيل الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش
2: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي إبريد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
3: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وبداية بالعناوين: تنظيم خيمة من المنتج للمستهلك وسط تونس العاصمة، والاحتلال يشن غارات على بيروت وصيدا. في تفاصيل أخبارنا، والبداية من شارع حبيب بورقيبة بتونس العاصمة، إن تم اليوم تنظيم خيمة من المنتج للمستهلك بمناسبة العيد الوطني للفلاحة. وفي تصريح مفدى الجورة فما رصغير، أكد طارق تيرا كهية مدير تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك للغلال تواصل السوق إلى غاية يوم السبت 16 مايو الحالي بشارع الجمهورية وسط تونس العاصمة.
6: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 الجلاء الزراعي اللي هو يجي عيد الفلاحة يوم 12 مايو، الخيمة هذه تحت إشراف وزارة الفلاحة نظمتها الهيئة المهنية اللي هي المجامع المهنية المشتركة، كل واحد في اختصاصه، وديوان الأراضي الدولية. هذه هي انطلقت يوم 12 مايو وتتواصل إلى غاية يوم 16 مايو بشارع الجمهورية، يعني قلب تونس ماهيش بعيد على شارع حبيب بورقيبة. الخيمة هذه تمتد على حوالي 450 متر مربع، فيها حوالي 15 إلى 20 منتج وبحار وفلاح، كل واحد جايب منتوجاته. نقاو فيها خيرات تونس كل، يعني من الغلال، خوخ، مشماش، توت، فراولة، نقاو الخضر على أنواعها الخضر الموسمية، نقاو الأجبان، نقاو اللحوم البيضاء، نقاو الحوت المربي والسوفاج، بياسور التمور التونسية هذيك ما تغيبش على كل تظاهرة، كيف كيف فما البيض، فما الزيتون اللي هو حاضر زاد بأسعار طيبة، كيف كيف فما الفستق زاد موجود، يعني برسك لما المنتجات التونسية المعروضة حاليا. الأسعار اللي تفهمنا فيها مع المنتجين هذوما باش تكون أسعار متداولة في سوق الجملة بير القاسم، عندنا الريفيرنس نتاع الميركوريال نرجعوا له، وزاد طلبنا منهم باش تكون الجودة في المستوى، يعني حتى الأسعار ما تعرف الجودة هي اللي تحكم في الأسعار. الحقيقة اللي المواطنين اللي جاوا حتى نحن شفنا آراء نتاعهم، الناس راضية بالجودة، كيف كيف الخضر أسعار سوق الجملة قاعدين يطبقوا فيها.
5: من جهتهم عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من غلاء الأسعار المعروضة في خيمة من المنتج للمستهلك.
7: بالنسبة للأسعار، الأسعار كاسحة شوية، الزوالي ما يخلطش. توا سرينا كتشوفيها 3800 وكنا نبيعنا، قالك حتى يجي المال. أنا نستنى الفاقوس هو 2000 ما تفرش ما تخوش، الفلفل هاكا ب 18100، البطاطا ب 16100. هذوما سيدي أغلى من السوق شوي، ماهيش سوق أسبوعية، ماهيش نتاع الزوالي، يقولك المنتج للمستهلك. فهمتني؟ هذه ما عبارة إنسان خضار قاعد تاخذ من عندهم، كل شيء غالي.
8: الخلاء والكويه ملي دخلت من الباب كان نار، المشماش هذاك مشماش برا، شوف حتى البقر ما تاكلوش، الفريز عندنا ساعتين نستنوا ب 5000 ساعتين باش ناخذ كيلو فريز واقفه ساعتين. انا نشري من المارشي السنترال ب 4500 الفريز، ها ما نكذبش عليك، نفرز وحدي قسما بالله. انا بنت من فلوري، راني كل يوم نمشي للمارشي، الخضره البصل ارخص من هنا، كل شيء الفلفل ارخص، نفرز على كيفي، ندخل نعبي قفتي ونخرج.
9: أنا مش دم كطماطم تكون 3000 طماطم، وقت توا 4 ولا 5 أيام عداو ما نعرفش، فأنا بخا في سوق ما نعرفش كل كوبان، معناتها طماطم بسعر دينار و200 دينار و200 تخرج توصل لنا نحن ب 3000، الفلفل خارج من من من السوق المركزية ب 1600 يوصل هنا ب 3000 و4000، وين يكون المقارنة هذه؟ شو نبار با دو كاليتي، توا الناس ما عندناش فلوس نشريو حاجة محترمة وكهو، شو نوجع الكاليتي ونتعرف ندير الكاليتي، الكاليتي هذه كاليتي تبدا مخلطه خويا. ولو تعديت الحوت هذا شيء الحوت حاجه مش معقوله مش معقوله يا اخي. الحوت واكلوا فيه علاش كتماتهم البطاطا تطلع الحوت يطلع.
5: تم اليوم بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تنظيم ندوة صحفية حول نتائج برنامج قوافل للمرافقة التقنية لخمسة هياكل تونسية تابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم. وفي تصريح مفدى الجوهرة فام نسرين علوش، أكد مدير المشروع مازن قاسم أنه يهدف إلى دعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة في مسار التوسع نحو الأسواق الإفريقية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والصحة والتكنولوجيا والتعليم والتكوين المهني.
0: مشروع قوافل هو ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية. مشروع قوافل الهدف الأساسي تبع المشروع أنه ندعم تدول الشركات التونسية، الشركات الصغرى والمتوسطة، للوصول إلى الأسواق الأفريقية بمجالات الأغرو أليمونتير، الصحة، البي تي بي، الباتيمون ترافو بوبليك، التكنولوجيا والإدوكاسيون والفورماسيون بروفيسيونيل. المشروع بدأ بمايو 2023 بيخلص بديسمبر 2026، ودعم على عدة مراحل. دعم الستركتور داكومبانيومون، الستركتور انترميديير اللي هن بيعملوا الاكومبانيمون للشركات الصغرى المتوسطة، دعمهم تقنيا وماديا لحتى يقدروا يساعدوا ويقدروا يكون عندهم الاوفر دو سيرفيس ليساعدوا الشركات البي ام او بور كيل بويس انترناسيوناليزي. من طرف الثاني نحن المشروع قوافل هو كمان بيتمحور حول كمان دبلوماسية الاقتصاديه ودعم لو سافوار فير ولا بروموسيون دو سافوار فير تونيزيان على القاره الافريقيه، ودعم الشركات. خدمنا مع شركات تونسيه لحتى نوصلهم للاسواق عن طريق معارض وعن طريق فواح بروفيسيونيل. وطبعا نخدم كمان مع وزارة المينيستير دي افيرز اترانجير على موضوع الدبلوماسية الاقتصادية ناسيونال، استراتيجية ناسيونال للدبلوماسية الاقتصادية. ليش موجودين نحن اليوم؟ اخر شيء هو مرحلة، جزء كبير كمان من المشروع هو الفاسيليتي داسيستانس تكنيك، اللي معنى انه نحن ندعم لي ستركتور بوبليك، الشركات او المؤسسات العمومية، بدعم تقني لحتى يقدروا يقدموا خدمة للتدول الشركات ولا شركاتهم على الاسواق الافريقية.
5: وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان في 3 غارات بمسيرات إسرائيلية في بيروت وصيدا. ذكرت تقارير إخبارية عبرية بأن استخبارات الجيش الاحتلال تعمل على تحليل التهديد المميت لمسيرات حزب الله، ويعمل على تطوير وسائل تكنولوجية لمواجهتها، وأيضا على تعزيز الانضباط العملياتي للحد من خسائر هجمات المسيرات. ختاما، شن رئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على الأكراد الإيرانيين، واتهمهم بخذلان واشنطن في ملف دعم المتظاهرين الإيرانيين ضد النظام أواخر العام الماضي، مشيرا إلى أنهم يعملون لمصلحتهم فقط حسب تعبيره. على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر
10: فم برعاية تونيزي برومو، توفر لك الخدمات الكل: ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
1: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
11: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
12: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على ذمتكم.
13: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبه.

0: انطلاقا من 8 متاع الليل في استاد مولاي الحسن. الماتش الثاني باش يكون نهار 16 ماي ماضي ساعتين ضد المنتخب المصري، والماتش الثالث 19 ماي ضد المنتخب الاثيوبي، منتخب الاصغر بقيادة المدرب عبد الرزاق ديدر بمساعدة نوفل شبيل وكريم بن عمر. نحكيو على البطولة اليوم، باش يكون الموعد مع الدفعة الثانية من الجولة الختامية في البطولة انطلاقا من الأربعة نتاع العشية. زوز مقابلات في ملعب 15 أكتوبر، النادي البنزرتي يستضيف ترجي جرجيس، مقابلة زفرة سيف الورداني، حكم الفار أمير الفقير، ومستقبل جابس الملعب التونسي مقابلة زفرة عبد السلام ماني، في الفار باش يكون محمد علي قروية. ونذكر البارح في الدفعة الأولى شبيبة العمران تعادلت مع مستقبل مرسى هدفين مقابل هدف. وختام الجولة وختام البطولة، الأنظار الكل باش تتجه خاصة إلى المركز الثاني في الشامبيونات، المنحصر ما بين الترجي وسي اس اس، الترجي اللي عنده 60 نقطة، سي اس اس اللي عنده 59 نقطة، وأيضا الفريق الثالث اللي باش يغادر الرابطة الأولى إلى الرابطة الثانية بعد مستقبل جابس ومستقبل سليمان، إما الأولمبي الباجي أو الشبيبة القيروانية. البرنامج الكامل وتعيينات الحكام، النادي الفريق الأولمبي الباجي مقابل زفرة حسين بولعراس، في الفار باش يكون سيف الدين الورتاني، اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي مقابل زفرة باسم بالعيد وليد المنصري باش يكون في الفار، الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان مقابل زفرة هيثم الطرابلسي محرز الملكي باش يكون في الفار، نجم المتلوي شبيبة القيروان مقابل زفرة نضال بالطيف، في الفار باش يكون حسني النايلي، والكلاسيكو في ملعب الطيب لميري بسفاقس، سي اس اس ليتوال مقابل زفرة حمزة جعيد، ومنتصر بالعربي باش يكون في غرفة الفار. على مباراة النادي الافريقي والاولمبي الباجي، النادي الافريقي يستفسر لدى الهياكل الرياضية بخصوص وضعية مهاجمه فراس شوات بعد تجميد نشاطه الى حين مثوله قدام مكتب الرابطة على خلفية احداث الدربي وتبادل العنف بينه وبين توغاي، زوز ملاعبية تم تجميد نشاطهم الى حين مثولهم قدام مكتب الرابطة. دونك الافريقي يستفسر هل بامكان فراس شوات حضور مراسم التتويج تاع النادي الافريقي بلقب البطولة والا لا. حسب ما اكدوه اساتذة بتاع قانون فإنه إمكانية حضور فراس شوات في مراسم التتويج واردة جدا، في انتظار التأكيد من الهياكل وأيضا من النادي الإفريقي. على الفولي، موعد مباراة نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي، المقابلة هذه باش تلعب نهار السبت انطلاقا من الأربعة متاع العشية في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. نذكر الترجي توج بلقب البطولة ومواجهة مشوقة باش تكون في نهائي الكأس بين الإسبيرونس وليتوان. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس الذويدي، تفاصيل الكل موجودة على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام.
1: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: سيتي. باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته. بليسيتي.
1: كابوتشينو بنة الصبحية.
2: مازلنا معكم في كابوتشينو بنة الصبحية مباشرة. مش نمشيو لعاصمة الأغلب القيروان ونحكيو على تظاهرة فنية ثقافية. الحقيقة هي في فعاليات مهرجان أسبوع المالوف بالقيروان في الدورة الثانية من 15 حتى 17 ماي. تظاهرة مزيانة برشا. مهرجان أسمع للمالوف هذا عنوان المهرجان. سينوز هذا مهرجان تحت شعار صنايع وتفوف في حضرة المالوف. والتفاصيل تكون مع مراسلنا في القيروان مباشرة طارق الفوال. صباح النور طارق. بونجور.
3: صباح خير غازي جيهان كل مستمعي جوهرة فان. كما كنت تحكي في إطار تخطيطنا للمهرجانات والأنشطة الثقافية في مدينة القيروان، مهرجان اسمعان للمالوف اللي انطلق نهار الجمعة 15 وحتى نهار الأحد 15 16 17 ماي من تنظيم جمعية رنيم للفنون بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات ووزارة الشؤون الثقافية. احنا كنا حاضرين في الندوة الصحفية اللي نظمتها الخاصة بمهرجان اسمعان للمالوف لتقديم نمج واللي يبدأ نهار الجمعة بالافتتاح واستقبال الوفود. فما ورشات للصناعات العود العربي، دونك اللي يحب يصنع عود ويخليه عنده في الدار ينجم يمشي ويتعلم كيفاش يصنع العود هذايا، وخاص بالحرفيين. وباش يشرف عليها الأستاذ زياد غرفة لمدة 3 أيام باش يصنعوا العود والكمانجة هذوما الزوز. ثم بالنسبة للعروض هما 3 عروض موسيقية. نهار الجمعة فرقة الرشيدية في تونس بدار الثقافة قاعة الكبيرة قاعة العروض. ثم زوز عروض أخرى لمجموعة نوايا المالوف، الأولى بمقام سيد عبيد الغرياني، والعرض الثاني هو بمجموعة المالوف فجأة بالمنستير كيف كيف في مقام سيد عبيد الغرياني. مقام هذا للي ما يعرفوش يعني هو مقام تراديسيونيل مزيان، عنده وجهة حلوة برشا في تنظيم باهي. زادة المهرجان هذا يجي في دورته الثانية 3 أيام. احنا حكينا مع رئيس المهرجان السي حاتم دربال في الندوة الصحفية ونسمعوا شنو قال.
4: تلك الأيام 3 وكذلك احنا حابين نحافظوا على الفلسفة العامة للمهرجان هذا، يعني الإبقاء على فقراته الثلاثة اللي هما الندوات العلمية أو الفكرية، الورشات التكوينية، والعروض الموسيقية المختارة بتبيع والمنطقات. هذا كله في فضاء يستجيب لهاللون ذا من الموسيقى. ثم ارتأينا أنه نحدث ورشة لصناعة العود العربي. حقيقة فكرة كانت أوريجينال معنا هذا، واستحسنوها برشا من أعضاء الهيئة فمشينا فيها. إن شاء الله تنجح، إن شاء الله بها هي الرسخ هالصناعة هذه اللي معناها شحيحة خلينا نقوله، أو معناها هم قلة اللي يجيدون معناها صناعة العود العربي. بالطبيعة هو تماهيا أو تماشيا مع الورشات نتاع العود العربي اللي أسسها الكبير والفنان القدير الشيخ زياد غرسة. دونك هذا هو نفس المشروع. معناها كل مرة نزيد حاجة باش ما نكبروش معناها تودانكو، نحن بشوي بشوي بشوي بشوي بالطبيعة وبالإحاطة متاعكم انتوما الحقيقة راهم هذا هو. دونك نحبون نطلع بالمهرجان هذايا كبصدق معناها كمنارة مضيئة في القروان. رانا نحبوا بالحق، نحبوا نختلفوا عن الكل، ونحبوا نكونوا عنا سبيسيفيسيتي في القروان، خاصة من خلال الموروث اللامادي نتاعنا اللي هو المالوف.
5: خاصة القروان عنده تاريخ.
3: واضح. غازي انت تسمع شويه مالوف ولا لا؟ ولا نسيت ولا عندك برشا ما سمعتوش؟
2: لا نسمع مالوف، نسمع الحقيقه ديما المالوف.
3: بالطبيعة هذاك علاش
2: هي عربي وهكا ودندينا مالوف تعمل 66 كيف، خاصة مع مالوف زياد غرسة عاد ما نحكيلكش.
3: كيما قلت انت يا غازي، لانه المالوف يعني ارتبط كما قلت انت هكا بالقهوة العربي وكذا، هذاك علاش هما في الندوة الصحفية تم تطرق الموضوع هذايا. وحتى خالد السيد خالد العجلودي هو
2: الاستماع للمالوف ولا القهوة العربي ساعة الموضوع؟
3: لا الاستماع للمالوف.
2: خلينا في المالوف.
3: اي دونك قال لك معناتها في تصريح السيد خالد العجلودي باش نسمعوه يقول انه ربما آن الأوان باش نرجعوا لإعادة كتابة الفن التونسي، نرجعوا للمالوف، نرجعوا الأغاني التونسية. وبالتوازي مع الفن الآخر واللي قاعد طالع برشا واللي هو الراب والغناء هذاك، دونك نرجع شوية للفن التراديسيونيل متاعنا، ومش لازم يرتبط كان بالقهوة العربي ولا كان بالمطاعم هكا شوية راقية. حط تنجم في كرهبتك ولا في دارك ولا في الراديو نحط شوية ملوك، أو نسمع سيد خالد العجرودي عن مندوبية الثقافة في قروية.
5: اليوم الدورة الثانية تنطلق من عنده معتها في المهرجان الملوك، نحكيه على الدورة هذه وأهميتها بالنسبة للقيروان وشنو جديد معنا مقارنة بالدورة السابقة.
6: مهرجان اسماعيل الملوف سنة في دورة الثانية كان طلق السنة اللي فاتت، عنده خصوصية خاصة جدا، أولا من حيث الاختصاص الموسيقي متاعه وهو الملوف، ونشوف اليوم الهجمة اللي تتعرض لها المكون الأساسي من مكونات هويتنا يعني الملوف التونسي والأنماط الوافدة والشيء اللي قاعد ينتشر في الميديا. والحقيقة الملوف مظلوم في الميديا، ماهوش لاقي حظه كما كان قبله، هذاك علاش ماهوش منتشر بهذاك الدرجة. دونك المهرجان هذا هو فرصة تتاح باش يقربوا الفن هذا من سيرتو من الشبيبة، معناتها لي جون في مختلف تمظهراته، حفلات ماستر كلاس مع شيخ الملوف في تونس زياد غرسة، ورشة في صناعة العود العربي وهي حاجة خارقة العادة جدا، أيضا ماستر كلاس في تعليم البيانو العربي اللي تقريبا مازال قلة يعني سنين ثلاثة في الجمهورية كل مازالوا يعزفوا فيه، أيضا الاحتفاء برمز من رموز تونس الثقافية اللي هي الفرقة الرشيدية اللي هي توفت 75 أو 80 سنة،
5: خرجوا منها أجيال وأجيال
6: تقريبا كل الفنانين التونسي تعدوا على الرشيدية، يعني ما يسقل الصوت كان الملوف التونسي. دونك اليوم وكأنها صرخة في وجه هذا التلوث السمعي الحقيقة، لعل نثير يعني الحمية في نفوس الملحنين والكتاب، خلنا ألف ونلحن أغاني اليوم يعني يعني يعني إذا كان ستار غرس زادنا نوبة في الملوف التونسي لحنها، علاش ما نتمحوش في نوبة جديدة وتطوير وتعميق البحث في مختلف مكونات الفن الجميل وتقريبه، خاصة وأنه تقريبا كي دي تونس دي الملوف هذيك هي موسيقتنا، عندها 500 سنة أول الملوف من اللي جاوا الإسبان بل الأندلسيين 1498 أظن، من اللي جاوا لتونس هذا الفن اللي التصق بينا وتفاعل مع الثقافة المحلية وأصبح لنا طابع خاص، يعني الملوف التونسي غير الملوف الجزائري غير الملوف الليبي، وإن كان نقترب شوية من تجربة حسين العريبي في ليبيا، ولكن عندنا خصوصية ما تلقاها كان في تونس. القيروان عندها رواية في الملوف، في تونس نعرف ما ثلاثة روايات، رواية تستور، رواية بنزرت، رواية ثالثة هي رواية القيروان، وتعطي خصوصية، وهذا هو ما يسمى التراث اللامادي، يعني الأشياء والمهارات والخبرات اللي يركموها العباد طيلة سنوات باش نقدموها في ثلاثة أيام، وإن شاء الله نكونوا وفقنا في إنجاز برنامج معقول. يعني
5: شكرا.
3: كما كنت تسمع يا غازي، هذه الأجواء اللي باش تعيشها القيروان في الثلاثة أيام الجايين، جمعة وسبت وحد، دونك دعوة لعشاق الملوف وإلا للي يحبوا هكا شوية يبدلوا جو في سواء أجواء الموسيقية أو الأجواء يعني المكان اللي باش يدخلوا له هو مقام سيد عبيد الغرياني. أكيد مشكل الملوف راه باش يكون حاضر، ربما باش يكون فما حلويات وتتقدم بالمناسبة هذه، دونك دعوة لك أنت زادة والجميع.
2: مقروض القيروان أكيد
3: أكيد، أنت تو قلت قهوة عربي لازمها كيبة مقروض بقلاوة باللوز ولا بالفستق
2: نودي كل شهيك. يعطيك صحة يا طارق، ميرسي بوكو، شكرا لك طارق الفوال مراسلنا في القيروان. غدوة نعود نتلقاو معك زادة في المرشي أكيد، وقفة الصبحية تكون معك سونيا مبارك باش نسمعوها زادة في جو الملوف التونسي توت سويت.

0: Como era tão importante.
1: ميكروجرامة
2: يا مون اللي غرام
3: تي هاك زيه وعامل جو
4: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهريه
3: صحه ترى وريني قداش وليت
4: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني شوفي لله وصلي عني بي
3: تي هاي هي بيدها الشهريه تي ما تبدل شيء ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من

0: Offre Optilab, qui te chérit des verres progressifs optiques. Optilab te dit lek, belara tochrin, progressif optique, ou elle la solaire à l'équifoc. Offre valable jusqu'au 10 juin. Optilab, دلل العينيك
1: علاش كل ما نسالك على لي بون بلون ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى الفاريات الكل فرجه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله هذا الكل كي جاس ماكسيت ملا جاس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
1: عندك اورانج
3: جوهره اف ام
1: بوبليسيتي

0: هذا آدم برشا رومانسية بدونك من أحلى الغنيات اللي خرجها بالطبيعة من أجل الغنيات سمعتوها معنا في كابوتشينو بنة الصبحية. مازلنا معكم نحب نسلموا برشا على ملاك تحتفل بعيد ميلادها اليوم ونقولوا لها جوايز أنيفيرسير وكل عام وأنت حية بألف ألف خير. تحية من أصحابك من أحبابك من الناس اللي هكا عندهم بلاصة عندك انت وانت زادة عندك بلاصة عندهم نقول لك هابي بيرثداي ملك. سينو الوقيت هذا وقيت باش نمشيو هكا مع التاريخ مع المعالم اكيد اليوم نحكيو على المنبر واصل المنبر مع الدكتور رياض مرابط.
1: اصل فصل مع الدكتور رياض مرابط
2: أو في جغرافيا في كل مكان. مرحبا بكم اللقاء نجد معكم ضمن فعاليات دورة 36 لشهر التراث اللي موضوعها العمارة والهوية وأصل وفصل. إذن منخرط فيها الاحتفالية الوطنية هذه كل مرة نحكي على موضوع يتعلق بالعمارة وعلاقتها بالهوية الوطنية. اليوم مش نحكي على المنبر. المنبر في الجوامع. المنبر كما تعرفوا وما فيها باس اللي ما يعرفوش يعرفوا هو هك الدروج اللي يطلع عليه الإمام يوم الجمعة لإلقاء خطبتي الجمعة. يعمل الخطبة الأولى وما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية يعني يقعد تريف برهة صغيرة من الزمن ويقوم ويعاود يعمل الخطبة الثانية. شنو أصله هالمنبر هذايا وشنو أنواع المنابر اللي عنا في البلاد التونسية وأنه أقدم المنابر اللي عنا في تونس؟ أولا فكرة المنبر هي مرتبطة بالخطابة عند العرب منذ الجاهلية. كانوا العرب في أسواق عكاظ وقت اللي يجي واحد باش يلقي قصيدة أو باش يتحدث أو باش يلقي خطاب يحطوا له حاجة يرتقي عليها. هالبقعة أو الحاجة اللي يرتقي عليها أي شيء يطلع فوقه يتسمى منبر. هذاك علاش نقولوا منابر الإعلام ومنابر سياسية ومنابر إلى غير ذلك، يعني الحاجة اللي تمكنك من الكلام. وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة إذن أول ما تبنات الظلة المخصة للصلاة خصص للرسول عليه الصلاة والسلام منبر من ثلاث درجات، منبر من الخشب من ثلاث درجات. فما شكون يقول مبني، لكن غالب الروايات تقول هو منبر خشبي. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يلقي خطبته من الدرجة العليا هذا المنبر وبين الخطبتين وهو متكئ على سيفه. بعد السيف بصفة رمزية عوضته العصا اللي ديما يبدأ يكون عنده الإمام متكئ عليها، وبين الخطبتين يستريح يجلس على الدرجة العليا ويضع قدميه الشريفتين على الدرجات التي بعدها. وورد في كتب التاريخ أن وقت رجاء الخليفة أبو بكر الصديق فيعني استحى من أن يرتقي على نفس الدرجة اللي كان يرتقى عليها الرسول، وكان يلقي خطبته من الدرجة الثانية ويضع قدميه الشريفتين على الدرجة الأولى. ثم عمر قال أنا لا أجلس حيث جلس صاحبي كما تقول المصادر، وكان يلقي خطبته انطلاقا من الدرجة الأولى فقط. بعدها بدأت الحالة مع شم إمكانية وظهرت المنابر المرتفعة. هذا بشكل عام كيفاش بدا المنبر. وفكرة المنبر بدأت الحالة انتقلت معنا في كل العالم الإسلامي، كل مساجد العالم الإسلامي عملت منابر. بينما المحراب يجي من بعد حقيقة في مرحلة لاحقة، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه محراب. المهم أنه في بلادنا أقدم المنابر القائمة واللي هي في الحقيقة تحف فنية على منبر القيروان، منبر جمع عقبة يعود القرن الثالث الهجرة التاسع الميلاد، وكذلك يعود في أجزاء كثيرة منه منبر جامع زيتونة اللي هي نفس هذه الفترة. أما المنابر عنا في تونس نوعين، فما المنابر الخشبية لوح وتكون يمشي على سكة يخرجوه نهار الجمعة وبعد يدخل عنده غرفة خاصة به يتخبى فيها وهو منبر خشبي على أساس أنه من السنة العطرة، ويبدأ عالي وفيه جلسة الفوق وعنده كمان مدخل مقوس من القدام. وقلت لك أنه أحسن أو أقدم المنابر اللي عنا منابر أثرية وجميلة جدا هي منبر القيروان ومنبر جامع زيتون، وخاصة منبر القيروان يعتبر تحفة فنية نادرة جدا. من بعد في العهد العثماني في العهد التركي باش تدخل لنا من نوع جديد انت منابر اللي هي المنابر المبنية. منبر كله مبني بالرخام يشبه كما المنبر الخشبي لكن مبني بالبني ومغلف بالرخام. وبما أنه هما اللي دخلوه هما الأتراك ولا المنبر هذا يعني خاص بالمساجد الحنفية، وبالطريقة هذه ولات تتميز المساجد الحنفية كما يوسف داي كما يوسف صعب الطابع تتميز بمنابرها مبنية بينما المساجد اللي على المذهب المالكي وهو مذهب أغلبية أهل البلاد والمغرب العربي بقات منابرها خشبية، وهكا ولا المنبر يعطي فكرة حتى عن الهوية المذهبية للجامع ولمرتديه. إلى اللقاء.

بالاوريجينال بالربريز ديما تقعد من احلى الاغنيات انت شمسي وما تغيبيش. احنا نكملوا معكم رونديفو كابوتشينو لليوم، الموعد يتجدد غدوه من 10 حتى الماضي ساعه ديما في صبحيه جديده متجدده بالفقرات بالموسيقى ومع ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيهان الحومه في الاخراج، نرجس قلاله في الديجيتال. بعد شويه تجيكم بسمه سعيديه في موجز اخبار ماضي ساعه، وبعدها حمزة البلومي في المحقق بلوس.

0: 2023 من 13 ل 17 مايو 2023، اعرض تجهيزات ومعدات فلاحيه ومنتوجات الصناعات الغذائيه. السبابات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزيا على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
2: جوهرة بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 10 عملاء من الأصناف 5 و7 لفائدة الإدارة الجهوية أو الإدارة الفرعية لبطاحات تجربة والإدارة الجهوية بمدنين. وتتوزع الخطط المعروضة للتناظر حسب ما ورد في بلاغ الوزارة بين 3 خطط في خطة ربان عامل صنف 7 و6 خطط في اختصاص ميكانيكي بطاحات عامل صنف 5، إضافة إلى خطة واحدة في اختصاص لحام عامل صنف 5. ووفقا للجدول الزمني المنشور، حدد يوم 5 جوان المقبل كآخر أجل لختم قائمة الترشحات على أن يتم فتح الامتحانات المهنية انطلاقا من يوم 30 جوان 2026 والأيام الموالية. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى التسجيل وجوبا عبر بوابة المناظرات العمومية www.concours.gov.tn، ثم إيداع ملف فاتهم مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوزارة أو إرسالها عبر البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى مقر وزارة التجهيز والإسكان حي الحدائق تونس، مع ضرورة التنصيص على عبارة ملف ترشح للامتحان المهني لانتداب عمل لفائدة الإدارة الفرعية لبطاحات تجربة. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم أنه هاجم خلال الساعات 24 الأخيرة 40 موقعا في جنوب لبنان بادعاء أنها بنى تحتية تابعة لحزب الله. وزعم جيش الاحتلال أيضا أنه من بين المواقع المستهدفة مستودعات أسلحة ومباني مستخدمة لأغراض عسكرية. هذا في الوقت الذي أظهرت فيه مقاطع نشرها الجيش وأخرى منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أن ما تم قصفه وتدميره هي منازل ومبان سكنية في جنوب لبنان. وقعت وزارة الدفاع التركية ونظيرتها البلجيكية خطاب نوايا في مجال الصناعات الدفاعية بحضور مسؤولين من البلدين. جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الدفاع التركي شار جولر بنظيره البلجيكي ثيو فرانكين الموجود بالعاصمة أنقرة في إطار زيارة رسمية. أجرى وفدان من الصين ومن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مشاورات صريحة وبناءة في كوريا الجنوبية تناولت القضايا التجارية وفق ما أعلنت وزارة التجارة الصينية. يأتي ذلك قبل قمة مرتقبة بين الزعيمين الأمريكي والصيني يوم الخميس أو الجمعة في بكين. وقبل توجهه إلى الصين قال ترامب أنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكي
7: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
6: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
7: اس ام اس على 85 990.
6: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. من الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوي.
8: يومكم سعيد، أهلا وسهلا بكل مستمعي جوهرة FM. هذا موعد المحقق بلوس في يوم الأربعاء 13 مايو 2026 من ماضي ساعة لماضي ساعتين، موعد القصص وال

0: القضايا اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. مش باش نطولوا برشا في المقدمة، خاطر زوز قضايا اللي نقترحهم عليكم اليوم فيهم مادة دسمة. بعد شوية باش نهزكم للي صار لي أسطورة الموضة فيرساتشي، أما مش باش نحكيو على إبداعاته في الموضة، لسوء الحظ باش نحكيو على مصيره المأساوي. فيرساتشي اللي مات مقتول في الولايات المتحدة الأمريكية، فيرساتشي وكونانين إمبراطور الموضة والقاتل المتسلسل، تسمعوها في الجزء الثاني من هذه الساعة. لكن البداية بعد لحظات مع قضية مصرية نشوفوا فيها سر غرفة الحاجة زهرة. متابعة طيبة للجميع.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم إذن بجتزنا لمركز الصف التابع لمحافظة الجيزة المصرية، وترجع بينا لنهار الخميس 30 أفريل 2026، احنا في واحدة من القرى الريفية التابعة لهذا المركز، مركز الصف. الحال كان حليل، الهدوء يعم المكان، والشارع تقريبا فاضي من المارة. الناس كل شدت ديارها بعد نهار طويل من الخدمة والتعب والإرهاق، لكن في واحد من المنازل صوت متاع عياط يزلزل الدنيا، عياط متاع امرأة، صوت عياطها خلى الجيران الكل يفزعوا ويخرجوا من ديارهم، تبعوا مصدر الصوت، وإذا بيهم يلقوا رواحهم قدام دار جارهم عبد الرحمن، وهما واقفين قدام الدار يطلبوا في اللطف. وإذا بعبد الرحمن يحل لك الباب ويخرج طاير وفي ديه بنته الرضيعة رحمة، بنت شهرين ما كملتهمش، كان يبكي وهو يطلب في ربي أنه ينقذ بنته. شفما يا عبد الرحمن لباس؟ وعبد الرحمن بش يجاوب وهو يجري بصوت مخنوق بش يقول لهم: بنتي يا ناس، بنتي لدغتها لفعة. طلع في كرهبته، خلطت عليه مرته أم رحيم وأمه حاجة زهرة، وانطلقوا كلهم في اتجاه مستشفى الصف المركزي. في السبيطار أعطى عبد الرحمن بنته للإطار الطبي اللي في ساعة باش يدخلوها لغرفة الإنعاش. البنية كانت حالتها سيئة جدا وكانت تصارع في الموت أصلا. في صدرها شيرة قلبها كانت فما بلاصة حمراء، كانت البنية تتنفس بالسيف، سخانتها طالعة وهي تخرج في كشاكش من فمها. سيتم إيواءها

وعظها، وهو اللي تسبب لها في الحالة اللي جابوها فيها. هنش طبيب كان يغزر له مستغرب من الكلام اللي قاعد يسمع فيه. هنش دخل وعظ رحمة. بون، حالة نجم تصير في وضعية عادية، كان الطبيب يصدق هذه الرواية، لكنه المرة هذه ما صدقهاش. علاش؟ ببساطة لأنه الجملة هذه ولت نوعا ما مألوفة بالنسبة لي من عندها السيد. شنو معناها؟ مش نجم تفهم شنو معناها. لازمني نرجع بيك شهرين التالي، احنا في فجر واحد من الليالي الاخرى في شهر رمضان، راجل يدخل السبيطار يجري هازز بين يديه ولده كان عمره عام وشهر، كان يعيط ويصيح بعلى صوته في الكولوار متاع السبيطار وهو يطلب في المساعدة من الطاقم الطبي. فورا الطب تسلموا أكلوا ليد ودخلوا به لغرفة العمليات، لكنهم سرعان ما خرجوا وأعلنوا رسميا أنه توفى. وقتها الطبيب المشرف سمع العائلة وفهم منهم أنه لوليد كان راقد مع جدته في بيتها، وحسب كلام الجدة فأنه ليلتها خليت الشباك محلول باش تدخل شوية نسمة طقس سخون، لكن يظهر أنه ما انتبهتش أنه فما حنش دخل من الشباك تسلل الفرش اللي كانت راقدة فيه هي وحفيدها ولدغ البيبي. قالت أنه حفيدها قام يبكي ويعيط، الشيء اللي خليها تقوم تحل الضوء وتتفقد وشبيه. وقتها شافت الحنش خارج من الشباك. بالتدقيق في جسم حفيدها القاو آثار لدغة أو ما يشبه اللدغة. وقتها سريعا ناديت البوه وامه اللي بدورهم هزوه على جناح السرعة للسبيطار، لكنه المسكين خلط مخر. لوليد مات، والمستشفى باش تسلم جثته للعائلة مع تصريح بالدفن. طبعا راك عرفت عاد أنه العائلة اللي جات شهرين التالي هي بيدها عائلة سي عبد الرحمن. لوليد اللي جابوه شهرين التالي يعاني من نفس الأعراض متاع البنية اللي جابوها توا، هو رحيم ولد عبد الرحمن. لكن الفرق بين رحيم ورحمة هو أنه رحيم تم إسعافه المسكين مخر، بالتالي توفى ولم يتم إنجاده، لكن رحمة فما أمل أنها تمنع، بالتالي كان فما نقطة استفهام كبيرة عند الطبيب، ولات حاجة محيرة جدا وأسئلة من غير أجوبة تدور في مخه. كيفاش حنش يدخل لنفس الدار ويستهدف فقط الأولاد الصغار؟ الحكاية فيها إنا وفيها إنا كبيرة برش. هذاك علاش الطبيب قرر إخضاع رحمة لتحليل السموميات. في المقابل وقبل ما يتأكد حتى من شكوكه، قام بإعلام إدارة المستشفى أنه فما شبهة جريمة في الموضوع. إدارة المستشفى اللي بدورها ستبلغ الوحدات الأمنية سريعا اللي حضروا على عين المكان. طبعا الأمنيين باش يقوموا باستجواب الحاضرين في المستشفى، باش يبدأوا بداية بسماع عبد الرحمن اللي باش يقول أنه شهرين التالي رحيم كان راقد مع جدته في البيت والشباك محلول، وإحنا سيد الأمني نعيشوا في منطقة ريفية تلقى فيها الحيوانات أنواع وأشكال، هذيك قضاء من عند رب، ادخل حنش من شباك البيت وقرص ولا وعض الوليد. أمي شفته خارج من البيت، حاولنا ننقذوه، جبناه فيس على السبيطار، لكن ذيك عمره بلغونا اللي هو مات. رضينا سيد المحقق بلي كتبه ربي، لا اعتراض على حكم الله. سيد ربي يكرمنا مولودة أخرى، ولادة مرتي ببنية جديدة وسميناها رحمة، خاطر ربي رحمنا بها. لكن بعد شهر نفس الحادثة باش تعاود تتكرر من جديد، بنتي رقدت مع جدتها في بيتها ويظهر أنها لحنش ولحنش شاخر ولا عاود دخل من جديد للبيت، والمرة هذه أهجم على رحم. أو بنتي توا تصارع في الموت، شوف تعيش شوف لا. هذا كان كلام

عبد الرحمن. نفس الكلام قالته مرته أم رحيم. أكدت نفس الكلام زادة الجدة زهرة. لكن الكلام اللي كانت العائلة مقتنعة به الأمنيين كانوا يشوفوا فيه رواية مضحكة جدا. شو هذا زوز صغار يقدين في بيت جدتهم تخلى عليهم ثعبان لدغهم واحد مات والأخرى تصارع في الموت؟ رواية ما تجدش على حد، خاصة وأنه نفس الحكاية تعاودت بعد مدة وليست بقصيرة. علاش لحنش هذا يستهدف كان في الصغار كهو زعمة؟ ما كانش نجم يلدغ الجدة مثلا؟ بالتالي الشرطة كانوا متأكدين أنه الحكاية بعيدة كل البعد على السيناريو اللي حكيته العائلة، واللي زاد أكد لهم كلامهم نتائج التحاليل الإضافية اللي تعملت على الرضيعة رحمة، واللي أكدت تعرضها للحقن على مستوى صدرها. رحمة حقنت على مستوى صدرها بمادة الكلور. بالتالي أصبحوا المحاقين قدام محاولة قتل مدروسة جدا. أما شكون اللي باش يفكر يقتل زوز رضع عمارهم واحد عام وشهر والأخرى بضعة أسابيع؟ باش ينجموا المحاقين يجاوبوا على هالسؤال كان لازمهم يحلوا الكتاب على عائلة عبد الرحمن. إجا نحلوا الكتاب معاهم. عبد الرحمن بو هذا رجل طيب برشا، معروف بين أهل منطقته اللي هو إنسان ذو مبادئ، متربي متخلق. مرته أم رحيم هي زادة سيدة دافية ومتخلقة. تعرفت على عبد الرحمن سنة 2023 في الثانية اللي يخدموا فيها الزوز، يخدموا فيها في الفلاحة. ومن وقتها عبد الرحمن حبها وقال منها نخلق، وهي زادة كانت تبادلوا نفس الشعور. في أشهر بسيطة الكوبل عرسوا وعاشوا في دار زهرة اللي هي أم عبد الرحمن. سريعاً باش تكتشف مرت عبد الرحمن أنها حامل بمولودها الأول راحي، ذاك عليها هي سماوها أم رحيم. رحيم اللي خلى العلاقة في الكوبل تزيد تتماسك أكثر وحبهم يزيد يكبر، بل أنه عبد الرحمن قرر بما أنه العائلة باش تكبر أنه يكري دار على روحه يستقر فيها هو ومرته وولده. زهرة أمه ما كانتش موافقة برشا على الفكرة، قالت له في عوض تكري دار هي نبيعوا الدويرة هذه اللي عامنا، وزيد عليها أنت تفتوفة اللي أنت مخبيها من خدمتك، وزيد عليها أنا التفتوفة اللي مخبيتها، وناخذوا دار ما أوسع ما شاء الله ونعيشوا فيها الكل ويتربيوا فيها أولادك. عبد الرحمن باش يحكي مع مرته في الموضوع، ومرته وافقت دون تردد وقالت له ما فما حتى مشكل، بل هي زادت تعاونت بلي تقدر عليه، واعطاتهم طرف الفليسات اللي هي كانت مستحفظه بيهم الوقت شده. شريوا دار في نفس القريه وعاشوا فيها مع بعضهم عبد الرحمن مرته ولده اذا البيبي وامه. من هنا باش يبدا فصل جديد في حياه الكوبل. أكدوا جيران أن العلاقة بين زهرة وكنتها ما كانتش باهية. زهرة كانت من الأول رافضة الزواج ولدها بهالمرأة، بما أنها كانت متفاهمة هي وشقيقتها خالة عبد الرحمن أنه عبد الرحمن باش يعرس بنت خالته، لكنه هو مات وحياه على مرته هذه طو، وفرض على أمه تقبلها وتنحي من بالها فكرة زواجه من بنت خالته. لكن الحاجة زهرة بقات ديما شادة البغض على مرت ولدها، رغم أنها المرأة كانت ديما تحاول تعاملها بالحسنة، بل الجيران والأقارب أكدوا أنها ديما كانت تحاول توسع معاها بالها، ترجع الخايب اللي تعمله لها بالباهي، أملاً أنه يجي نهار وتقبلها ولا تحبها كان نجمت. واستمر الحال على ما هو عليه النهار اللي توفى رحيم، ومن بعد الحادثة اللي تعرضت لها رحمة. طبعا بعد المعطيات الجديدة اللي عرفوها الأمنيين أصبحت الحاجة زهرة هي المشتبه فيها الرئيسي في القضية،
سريعا دورية من الأمن توجهت لها للسبيطار، وإن كانت هي قاعدة مع ولدها ومرت ولدها يستناو في تطورات الحالة الصحية متاع رحمة. تم إلقاء القبض على الحاجة وسط صدمة كبيرة من عبد الرحمن ومرته اللي ما فهموا حتى شيء. في غرفة التحقيق كانت الحاجة زهرة ترعش بكلها، قعد قدامها المحقق وبنبرة ثقة سألها: يا حاجة، علاش قتلت رحيم وحاولت تقتل رحمة أولاد ولدك؟ في البداية الحاجة زهرة أنكرت وشدت صحيح أنها ما قتلتهمش، لحنش سيد المحقق هو اللي قتلهم. ثعبان يمكن مبعوث سيد المحقق، يمكن يكون سحر باعثين، وشكون الولدي باش ما يتهناش بصغاره. لكن مع تضييق الخناق عليها أخيرا انهارت واعترفت سهرة. صحيح سيد المحقق قالت أنا اللي قتلتهم، قتلتهم انتقاما من أمهم، من حبهاش عرس بها ولدي وأنا مانيش موافقة عليها، قلت له برشا مرات طلقها يا وليدي رتحني منها وتو نعرس لك باللي خير منها، وهو كل مرة يتسبب بحكاية، مرة يقولي نحبها يا عمي ومرة يقولي ما نجمش نطلقها، وفي المدة الأخرى ولا يقولي على خاطر العيال ما هي أم صغاري، قولي ما نحبش أولادي يتربيوا بعاد عليا. عاد قلت مدامهم هما السبب وهما اللي رابطينه بها، ها؟ نتخلصوا منهم. وهكاك يطلقها. وبديت نخطط كيفاش باش نقتلهم، وبعد تخميم طويل لقيت الحل، دبوست الكلور. الكلور ما هو مادة سامة تقتل الكبار، فما بالك بالرضع. شهرين التالي قالت الحاجة بديت نطبق في الخطة متاعي، مشيت للفرماسي شريت الزريقة اللي باش نحط فيها الكلور. ليلتها قلت لكنتي خلي رحيم يبات بحذايا، انتي راك تعبة نهار كامل في الخدمة في الثانية، وزيد كمل عليك صيام رمضان، وزيد انتي ما شاء الله هاك حبلة، ارتاح. رحيم تو يبات بجنبي الليلة، وهي لقاتها رحمة من عند ربي، دخلت رقدت وانا دخلت له ليد بحذايا حطيته في الفرش بجنبي. اول ما خفا ورقد اجبت دبوسة الكلور اللي كنت مخبيتها تحت المخدة وعبيت منها في الزريقة وزرقت له بها شيرة قلب، وقمت خبيت الزريقة والدبوزة بالباهي وطفيت الضوء ورجعت بحذاه في الفرش. ما نعرفش قديش تعدى وقت ما نتفكر بالباهي، هو بدا يبكي والبكاء متاعو ملاد دار، وابوه عبد الرحمن وامه جاو ودخلوا للبيت، واول ما شعلوا الضو شفنا وجهه ازرق وكشكش بكل في فمه، وانا وقتها عملت روحي مانيش فاهم اش بيه. عبد الرحمن ومرته كانوا يحاولوا انهم يفيقوا رحيم اللي كان يفقد في الوعي تدريجيا. وقتها قالت الحاجة أنا قمت نعيط وقلت لهم هاو شفتوا شنو شفت يا أمي؟ شفتوا توا هاو خرج من هنا، لحنش يا ولدي حنش خرج من الشباك. قلت له هيا نسعفوا الوليد قبل ما تجرى له حاجة ويمشي فيها، ومشينا نجريه للسبيطار، وغادي بلغونا أنه رحيم مات. في الوقت ذاك كي سألوا الإطار الطبي شنو اللي صار، قالت الحاجة قلت لهم أنه عضوا وحنش وإحنا راقدين، وهما صدقوني وأعطاونا التصريح بالدفن. عرفت وقتها أنه الخطة متاعي نجحت، وأنه حد ما شك أنه لا فما حنش ولا غيره، فما لفعة لسعدته بطريقة أخرى. وقررت أني باش نطبق نفس الخطة على المولودة الجاية. ما وكنتي وقتها قلت لك عادة حبلة في شهرها الثامن وعلى أبواب ولادة، استنيتها لين ولدت وجابت بنتها وسميتها رحمة، وكانوا فرحانين بها، وأنا كنت نشوف فيها ورطة جديدة ولازمني نتخلص منها في أقرب وقت. بقيت نترصد في الفرصة
الشهر الأول ما نجمتش بما أنه أمها بقات معاها في الدار وكانت شدتها صباح وليل، لكن في الجمعة الأخرى كانت رجعت تخدم. ليلة الحادثة نهار الخميس 30 أفريل هي روحت ومعها عبد الرحمن، مروحين تعبين من الخدمة، تعشينا مع بعضنا أنا وياها وبنتي الكبيرة. وبعد العشاء قلت لها يا مرأة ادخل انت ارتاح شوية، وجهك يظهر عليه تعب برش، وخلي البنية بحذايا الليلة هاتا وترقد بحذايا ونتلهى بها وانت يشبع على الأقل ليلة بشوية راحة. وهي الحقيقة ما تلويش الأعصاب في يدي وقالت لي باهي يا حاج، ودخلت هي ورجلها رقدوا على رواحه. أول ما الحس بيت في الدار الكل، قمت من بلاستي عديت حليت شباك البيت ومشيت للخزانة، غادي ماني خبيت الزريقة ودبوست الكلور، نفس الزريقة اللي زرقت بها الرحيم استعملتها الرحمة، عبيتها بنفس الدوزة وفي نفس البلاصة، قالوا لي نافعة برشا شيرة القلب. حقنت رحمة اللي بالوقت هي زادة قامت تبكي، وانا في ساعة مشيت خبيتك الزريقة ورجعت بحذاها للفرش. ثواني ودخل علي عبد الرحمن ومرته مفجوعين على صوت البنية، وجهها بدا يزرق وكيف كيف بدات كشاكش تخرج من فمها. وعبد الرحمن قال لي يا امي شبيها، قلت له انا يا وليدي ني نعرف هاو الشباك محلول يظهرشي، صار لها كيما اخوها. قالت حاذا هذا ما يكون، كان حد عمل لكم سحر مش ما تجيبوش الصغار وما تفرحوش بحتى وليد، هيا هيا هيا نهزوها للسبيطار وان شاء الله ننقذوها. وهما الحقيقة سيد المحقق صدقوني وطرنا بالبنية للسبيطار. اللي كنتوا تسمعوا فيه إذن هي اعترافات الحاجة زهر، اعترافات كانت صادمة جدا. عبد الرحمن أول ما عرف أنه أمه هي اللي زرقت لأولاده الزوز دخل في حالة أخرى، وبدأ يسيح ويبكي في وسطك المركز ويقول لها علاش يا أمي عملت فيا هكا. أمه هي اللي قتلت له ولده ولد العام وحاولت تقتل بنته حفيدتها اللي هي حاليا في وضع صحي متدهور جدا، نسبة نجاتها تكاد تكون منعدمة والأرجح أنها تخلط بخوها. حاجة زهرة بتتراجع في أقوالها من بعد وتقول أنها صحيح هي اللي خططت وقتلت رحيم، لكن رحمة الجريمة كانت مشتركة. قالت مشتركة مع شكون؟ قالت خططت لها أنا وبنتي الكبيرة. الله الله، بنتها اللي ما تمش ذكر اسمها في حتى مصدر إعلامي. قالت أنه بنتها كانت هي زادة علاقتها خايبة برشا بمرت خوها وما تحبهاش، بالتالي شاركتها في التخطيط باش يتخلصوا من بنت خوها الصغيرة، يكونوا بالتالي تخلصوا من الزوجة أيضا. طبعا فريق من الأمن توجه سريعا لمنزل عبد الرحمن وغادي وقع إلقاء القبض على أخته ووحيلت على التحقيق. طبعا أنكرت التهمة وقالت أنها ما شاركتش وما عندها حتى علم باللي كانت أمها تعمل فيه. في المقابل تم تفتيش المنزل بالكامل وين وقع العثور على دبوسة الكلور وعلى الزريقة. المحاكمة متاع هذه الحاجة الشيطان اللفعة الحقيقية ستنطلق قريبا، أكيد الحكم على الأقل بالنسبة للحاجة سيكون بالإعدام، وسنوافيكم بتفاصيله في وقته. محقق بلس مع حمزة البلومي.

0: نيوز مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. كنت منذ لحظات في الاستماع لسر غرفة الحاجة زهرة، حلقة نجموا تعاودوا تسمعوها وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. أما الآن نزكم للولايات المتحدة الأمريكية، واحد من أرقى الأحياء فيها، ولكن باش تصير فيه جريمة مذهلة. الإمبراطور الموضة فيرساتشي، فيرساتشي وكونانين إمبراطور الموضة والقاتل المتسلسل، تسمعوها حالا في المحق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: اليوم بسزنا إذن لمدينة ميامي التابعة لفلوريدا الأمريكية، طبعا مدينة معروفة بأجواءها السياحية وحياتها النابضة والبذخ اللي فيها. البحر فيها يرد الروح، والطقس معتدل جدا ويساعد على قضاء عطلة جميلة، خاصة لعشاق فصل الصيف، خاطر أغلبية الوقت صيف. لكن في أواخر سنوات التسعين ستعرف المدينة هذه بجريمة قتل بشعة، لكنها ستساهم في الإطاحة بمجرم حير الولايات المتحدة لسنين. 15 جويلية 1997، الطقس سخون كالعادة، الوقت تقريبا 8:30 متاع الصباح. جياني فيرساتشي مصمم الأزياء الإيطالي والعالمي الشهير، خرج من الفيلا متاعه ولا قصره اسمه كازا كازوارينا، اللي كان في واحد من الشوارع الفخمة في منطقة ميامي بيتش. في ميامي علش برشا مشاهير يحبوا سكنة فيها، بما أنه فما برشا مشاهير وبرشا نجوم وبرشا مليارديرات ولا مليونيرات، فإنهم يعيشوا لانونيما، يتسمى يعني كي يخرجوا في الشارع ما فماش ناس تبدأ بتجري وراهم فركس عليهم، مشاهير ما بينات بعضهم وشوية من الناس اللي موجودين بين ظفرين من عامة الشعب، ما همش لا محالة من عامة الشعب ياسر، ولكن يدوروا في شوارع المدينة. حسيل هو خرج على روحه في اتجاهه كعادته اليومية، القهوة بحذاه تبعد عليه 200 متر من القصر، اسمها كافي نيوز، شايف يجيب قهوة ويشري المجلات الصباحية اللي مسانس يقراهم، وهو يحتسي قهوته الأولى، لبس ماريو لكحل وشورت بيش. إمبراطور الموضة شرالي لازم، وقصد ربي مروح للقصر. هو يحط في المفتاح في الباب البراني باش يحلو، وصوت متاع زوز طلقات نارية تزلزل المكان. صوت الكرتوش خلى أنطونيو هذا هو صديق وحبيب فيرساتشي، يطل من الشباك وغادي شاف المشهد الصادم. فيرساتشي مرمي في الدروج قدام الباب البراني وغارق في دمه، ومش بعيد عليه قاعد يشوف في واحد شدد فرد ويجري هارب، اخرج يجري وراه وتوجه نحو البلاصة اللي كان يرمي فيها ساعة فيرساتشي. حاول يفيقه لكنه ما كانش متفاعل معاه. الناس بدأت تتلم به وسط مشهد صادم جدا يعيشه هذا المجتمع الراقي. طبعا تم الاتصال بالإسعاف والشرطة، وأنطونيو كان على ركيب ويخزر يمين يسار، وإذا به يشوف من بعيد نفس الشخص اللي كان يشوف فيه هارب بالفرد قاعد يطل عليه من وراه واحد من الحيوط. ما خممش مرتين وانطلق خلط يجري وراه، ابقى يجري وراه في شوارع ميامي بيتش دون تردد ودون خوف، حتى وصلوا لشارع مكتظ في المنطقة. المجرم قص الكياس، أنطونيو وقف الضفة الأخرى، المجرم من غير ما يتلفت وراه صوب السلاح في وجه أنطونيو. لحسن حظ أنطونيو سلاح كان فارغ من الكرتوش، آخر كرتوشتين كانوا من نصيب فيرساتشي. المجرم إذن هرب ودخل الباركينج تبع الوحدة من العمارات السكنية. أنطونيو ما زادش خلط وراه بل عاد لمسرح الجريمة. غادي مش يلقى الإسعاف جاءوا قاعدين ينقلوا فيما أصبح جثة، جثة فيرساتشي. الإعلام سيكون حاضر بقوة في غضون دقائق بسيطة. خبر كما هذا يعتبر خبر كبير جدا. فيرساتشي إمبراطور الموضة، العلامة الكبرى في مجال الأزياء، يقتل قدام داره بزوز رصاصات. للي ما يعرفوش، فيرساتشي هو واحد من أبرز الأسماء في عالم الموضة. هو صاحب الماركة العالمية اللي تحمل اسمه واللي تم تأسيسها عام 1978 في إيطاليا. من أبرز الأسماء اللي تعاملت معاه ولبست من حواجه كانت على رأس القائمة ليدي دي، أميرة ويلز، اللي جمعتها فيرساتشي علاقة صداقة متينة جدا. كانت في أغلب المناسبات الفخمة تلتجأ له، هو اللي لبسها. كيف مادونا والفنان مايكل جاكسون وجينيفر لوبيز اللي لبست من عنده الفستان الأخضر الشهير عام 2000. عموما أنطونيو مشى الأول أمني وبلغه أنه شاف القاتل وتبعه ويعرف البلاصة اللي تخبى فيها. سريعا الأمن باش يتحرك معاه للباركينج اللي قالهم عليه، تحركوا أملا أنهم ينجموا يلقيوا القبض عليه. المكان الكل تعبى بأعوان الأمن، طوق الباركينج بالكامل وبكل حذر وبخطوات مدروسة دخلوا الأمنيين الداخل، لكنهم فركسوا يمين يسار، ما همش باش يلقاوا السيد في الباركينج، اهرب. لكنه مع ذلك خلى للمحققين أدلة عديدة ومهمة. بين زوز سيارات باش يلقاو الأمنيين حوايج رجالية. أنطونيو أكد أنهم فعلا الحوايج هذوما كان لبسهم المجرم اللي أطلق النار على فيرساتشي. لكن اللي باش يصدم المحققين أكثر، كميونة حمراء، كميونة تلقاو بيناتها الحوايج. الأمن يعرف مليح الكميونة هذه، يعرفوا مليح رقم اللوحة المنجمية هذه. الكميونة هذه مسروقة من نيو جيرسي ولاية أخرى، عندها شهرين، وارتبطت حادثة سرقتها بجريمة قتل مروعة أخرى صارت في حق رجل سبعيني اسمه ويليام. لليوم هالجريمة بقت غامضة وما نجموش يعرفوا هوية مرتكبها. جاب الكميونة الحمراء ميامي، زعما اللي قتل ويليام هو نفسه اللي قتل فيرساتشي. طبعا نقطة استفهام كبيرة كانت عند المحققين، لكن الصدمات والاكتشافات ما زالت متواصلة. بما أنهم مش يلقاو في وسط الكاميون المرة هذه أسطوش وفيها أوراق رسمية، أوراق باسم أندرو كونانين، علامات الصدمة ارتسمت في وجه الأمنيين، صدمة وخوف. غزروا لبعضهم وكأنهم يقولوا زعما الاختر وصل الميامي، علاش خافوا؟ ما هو أندرو كونانان هذا يعرفوه بالباهي، بل يعرفوه عز المعرفة، لأنه مطلوب للعدالة في أمريكا الكل. هو قاتل متسلسل خطير وهارب من السجن. مش نفهموا مليح الحكاية بالضبط، خلينا نرجعوا بضعة أشهر التالي باش نحطكم في الصورة. احنا نهار 28 أفريل 1997 في ولاية المينيسوتا، سيدة قدمت لمركز الأمن وهي في حالة من الخوف، وكانت تطلب في المساعدة من الأمنيين، وتقول اللي هي فقدت أي اتصال بخوها، خوها جيفري ما روحش للدار. سيد الأمن آخر مرة شفته كانت الليلة اللي سابقة، قال لها اللي هو خارج باش يسهر مع أصحابه في واحد من الملاهي الليلية، وقال لها بالأمارة ما تسكرش الباب من داخل، راني باش نجي نبات بحذاك. لكن سيد المحقق الصباح قمت نتفقد فيه، لقيت الفرش كيما هو، عشاه اللي خليته له كيما هو، زاد ما تمسش. كلمت أصحابه اللي نعرفه يمشي لديارهم نسأل عليه، لكن كله مكدول اللي هو خليهم في السهرية وخرج. خرج مع أندرو بعد ما أندرو أصر عليه أنهم يخرجوا يكملوا السهرية في بلاصة أخرى. مش يعملوا لا تغني دي باغ يقولوا لها. شكون أندرو يا مدام؟ أندرو سيد المحقق صديق خويا، هما توم ما عادش حبايبات برشا، انفصلوا على بعضهم. خويا انفصل عليه على خاطر أندرو إنسان عنيف وكذاب، واللي نعرفه قاله لي خويا اللي هو رافض أصلا أنه يرجع يحكي معاه. بعد ما عرفت الموضوع هذا مشيت الأندرو للدار شقة ويعيش فيها، مشيت له غادي، بقيت ندق ندق ونعاود عليه لكن ما فهم حتى فايد. روحت للدار كلمته على التليفون، شيء ما هزش علي. وقتها سيد المحقق مشيت للأمن باش يشوفوا لي حل، لكن حسيت لي الأمنيين اتعاملوا ببرشة برودة دم مع الموضوع. لكن اللي باش يصير في اليوم الموالي وتحديدا نهار 29 أبريل باش يخلي أعوان الأمن مصدومين جدا وفي حيرة كبيرة، حيرة باش تستمر الأشهر عديدة. لأنه صباح نهار 29 أبريل باش يوصل بلاغ جديد للأمن، بلاغ المرة هذه مش على اختفاء بل على جريمة قتل. فمش كون تقدم لمركز أمن المدينة ويقول أنه عارفوا في الخدمة اللي اسمه دافيد جون مادسون، ما جيش عنده نهاري. آخر مرة شافوه فيها كان نهار 27 أبريل، من وقتها ما يعرفوا عليه شيء. قال مشيت له للدار مش نطمن عليه نسأل عليه لعل مريض لعل بحاجة، لكن تفاجأت أنه باب الدار محلول. قال دخلت شوية يدوب هكا وقفت في رأس الباب في في في في الكلوار، وبديت النادي باسم عارفي لكن حد ما جاوبني. يا أخي زدت دخلت شوية للصالة وغادي لطف سيد المحقق، تصدمت بالمشهد اللي قدامي، أثاث شيء مقلوب على دم في البلايس الكل، على على أثار متاع على حاجات مكسرة. لكن المفاجأة الكبرى كانت تستنى فيا وراء الكنبي، سجادة ملفوفة وبين فيها أثار دم. قربت منها وأنا ندعي أنه اللي في بالي يكون غالط، لكن ثواني وتأكدت من شكوكي، حليتك السجادة قابلتني جثة. ما نعرفش كيفاش تنطرت من بلاستي وهاني جيتكم نجري. فما شكون قتل عارفي سيد المحقق؟ الأمن بمجرد تلقيهم البلاغ فورا انطلقوا في اتجاه العنوان، وغادي باش يلقاو رواحهم في مسرح جريمة بشع آخر أبشع من اللي وصفه السيد اللي جي حكي له. لكن الصادم أكثر من المشهد اللي يشوفوا فيه هو الاكتشاف اللي باش يعرفوه أول ما يتم فحص الضحية في وسط الدار. رغم أنه جثة كانت في بداية التحلل، ما كانش من الصعب على الموجودين يأكدوا أنه الضحية ما هوش دافيد مادسون مولى الدار. كيفاش مش دافيد؟ كان الضحية ما هوش مادسون مالا شكون؟ وشنو اللي جابوا الدار دافيد؟ أي وينو سي دافيد؟ ما نقلنا المفاجآت ما زالت في انتظار المحقين، لأنه بالبحث في مسرح الجريمة باش يلقاو الأمنيين أستوش فيه وثائق هوية. خرج وكل الوريقات تق تعريف يقرأ فيها جيفري آلين جيف. شكون؟ جيفري فكرتو؟ أي بالضبط جيفري اللي أخته قدمت بلاغ في اختفائه اليوم السابق. بالفحص الأول كانوا المحقين متأكدين أنه الجثة ترجع لجيفري، رغم ذلك وقعت إحالتها على الطب الشرعي اللي سيؤكد بمقارنة سجل الأسنان أنه فعلا جيفري. مش يقول تحقيق زاد أنه الوفاة صارت من حوالي 24-48 ساعة، وأنه سببها هو الضرب المبرح على الرأس بواسطة أداة حادة. مش أكدوا المحقين أنها مطرقة تم العثور عليها في مسرح الجريمة بكل هدم. طبعاً مش يولي دافيد مولى الدار اللي ما فماش على رأس قائمة المشتبه فيهم في قتل جيفري. ما وقلنا السيد تلقى مقتول في داره وفوق هذا هو مختفي ومش موجود. حسيل سريعا الأمن يبدأ في رحلة البحث عليه، لكن هالرحلة هذه ما هيش بشدون برش، بما أنه قامت من خدوة باش يجي بلاغ جديد للأمن. بلاغ يقول تم العثور على جثة رجل في الثلاثينات من عمره. الجثة كانت مرمية على حافة البحر. السيد كان متلقي طلقات عديدة في راسه وظهره من سلاح عيار 40 مليمتر. بعد تمشيط المنطقة من قبل الأمنيين تم العثور على بطاقة هوية أخرى، بطاقة هوية السيد اللي لقوه على الشط. وهنا كانت المفاجأة الجديدة بالنسبة للمحققين. الضحية هو صحيح دافيد جون مادسون، المشتبه به في جريمة قتل جيفري. كل ما يجيوا يشتبهوا في واحد يلقوه تقتل، هم يشتبهوا فيه يلقوه يقتلوه. شكون اللي قاعد يقتل فيها؟ وقتها التحقيق باش ياخذ منحى جديد. إذا كان دافيد هو زاد ضحية، شكون اللي قتل؟ وشكون قتل جيفري؟ التحقيق باش يوصل المحققين لاسم واحد يتكرر، أندرو كونانين، حبيب جيفري. مش عارفوا المحققين أنه أندرو زاد يعيش في علاقة مع دافيد. احنا في مجتمع المثليين، آخر مرة تشاف دافيد عايش كان نهار 28 أفريل، يعني بعد نهار فقط من مقتل جيفري. تشاف هو وأندرو مع بعضهم في واحد من البارات متاع المثليين. حسب شهود عيان الثنائي كان يظهر عليهم علامات توتر، والجو بيناتهم كان مكهرب، وكانوا يظهروا أنهم يتعاركوا. من بعد أندرو هز روحه وخرج دقائق وخلط عليه دافيد، ومن وقتها ما عودش تشاف من جديد. المعلومات اللي وصلها المحققين إذن خليتهم شبه متأكدين أنه أندرو هو قاتل جيفري ودافيد، خاصة بعد ما عرفوا زادها أنه سي شباب ما زال كيشري سلاح عيار 40 مليمتر، نفس السلاح اللي تقتل به دافيد. عموما تم إدراج اسم أندرو كونانين ضمن قائمة المطلوبين للعدالة في المينيسوتا. تم استجواب أصحابه الكل اللي يعرفهم من قريب ومن بعيد، تم تفتيش حتى ديارهم دار دار، لكنهم فشلوا في العثور على أندرو. أندرو وصملح وذاب. هو في الحقيقة في الوقت اللي الشرطة في المينيسوتا تلوج عليه وقال بالدنيا باش تلقاه، هو كان يعمل في دورة في شيكاغو، ومش أي دورة، كان يلوج على ضحية جديدة ولقاها. لأنه بتاريخ 3 مايو 1997 سيتم العثور على جثة راجل عمره 72 سنة اسمه لي ألبرت ميغلين. هو يخدم في مجال العقارات ومعروف. تلقاه في وضعية خايبة ياسر، إيديه وساقيه مكتفين، راسه ملفوف بالسكوتش، متعرض لما يقارب 20 طعنة. تقرير الطب الشرعي بشي أكد أنه الضحية وقع على اعتداء عليه جنسياً قبل ما يتم قتله. مش عارفوا المحققين زاد أنه كرهبت الضحية بح، رجحوا أن يكون المجرم سرقها. لكن في المقابل بشي يتم العثور في الباركينج متاعه على كرهب أخرى كي حلوا عليها الكتاب، عارفوا أنها باسم أندرو كونانين. صدمات الأمن ما هيش بشتوفة لهنا مع أندرو، على خاطر بينما كانت الدنيا مقلوبة عليه في الزوز ولايات، هو كان في رحلة جديدة في ولاية جديدة ويترصد في ضحية جديدة. 9 ماي، يعني 6 أيام فقط من العثور على جثة ألبرت. باش يتم العثور على جثة جديدة. الراجل آخر في ولاية نيوجيرسي وتحديدا في وسط جبانة موجودة في بلدة بانسفيل. الراجل هذا هو ويليام ريتشارد، هو عساس الجبانة. نهارتها بطاع على غير عادته في المرواح للدار، مارته مشيت باش تتفقده في الجبانة شبيه التوى، وغادي لقاته جثة هامدة قتل برصاصة في راسه من تالي. سريعا شعروا الأمنيين أنه تم إطلاق النار عليه بمسدس من عيار 40 مليمتر. عرفوا زادة من خلال التحقيق في الواقعة أنه كميونة حمراء متاع ويليام اختفت من مسرح الجريمة. اعتقدوا المحققين أنه المجرم هو اللي سرقها، وبدأ إذن البحث في قضية مقتل ويليام. طبعا تم تعميم رقم اللوحة المنجمية متاع الكميونة الحمراء في المدن الكل. الأدلة كانت قليلة جدا في مسرح الجريمة، الشيء اللي تسبب في برشة تعطيلات في التحقيق. تعدوا الأيام، الأسابيع، فالأشهر دون أي جديد يذكر، كما زاد ما تمش العثور على هالكميونة الحمراء، وكأنه الأرض تشقت وبلعتها. إلى أن جاء النهار اللي قلب الموازين في القضية. 15 جويلية 1997، وقت اللي تلقات إذن الكميونة في الباركينج، وكانت فيها الأوراق متاع أندرو كونانن كما حكيت لك قبيلة. وهكا عملنا الدورة ملي لقينا الكميونة للي عاودنا وفهمنا كيفاش توجدت الكميونة غادي. إذن أندرو هو المشتبه به الرئيسي في مقتل ويليام، كما زاد هو توا المشتبه به الرئيسي في مقتل فيرساتشي، وهو المشتبه به الرئيسي في مقتل بقية الرجال اللي تلقاو في ولايات مختلفة في أمريكا وحكيت لك عليهم. شرطة ميامي بدأت البحث رسميا على أندرو، بل سيتم إدراج اسمه المرة هذه ضمن قائمة أخطر 10 مجرمين مطلوبين للشرطة الفيدرالية FBI في الولايات المتحدة الأمريكية. تم تعميم صورته في مختلف وسائل الإعلام. طلبوا من أي شخص يعرف أي معلومة عليه يبلغهم فورا، لأنه مجرم خطير بل وقاتل متسلسل، ولازم يتم إلقاء القبض عليه في أقرب وقت. قيت عاد نعرفك على هذا المجرم، وهل ولد ليقتل؟ أندرو كونانن أمريكي من أصل فلبيني، حقيقة عاش طفولة طبيعية جدا عكس ما في أغلب الحالات نشوفه بالنسبة للقتلة المتسلسلين. الوضع المادي كان مقبول، هو كان يخدم في وقت ما وبوه يخدم في البحرية الأمريكية. من بعد استقال والتحق بالبورصة وخدم بين ظفرين سمسار في البورصة اللي هي مهنة تعتبر مهنة بارزة. أندرو كان هو الوليد الصغير على 3 أولاد أخرين، الشيء اللي خلاه يكون مدلل أكثر شوية من بقية أخوته. لكن يقول المثل الدلال يخلف لهباء. في فترة مراهقته بدأ أندرو يدخل عالم الانحراف، في الأول بدأها بالمخدرات، مع مرور الوقت من الاستهلاك ولا يبيع أكثر من هكا. كان معروف بين أصحابه في القراية أنه كذاب كبير، ملك الكذب. مثلاً كان يروي قصص خيالية على عائلته وحياته الشخصية. كان يقول أصحابه على سبيل المثال أنه جاي من عائلة فلبينية، من العائلة المالكة، من عائلة ملكية، وأنه في عمره 12 سنة دخل الجيش وخدم كجنرال وهو عمره 12 سنة. وهذا طبعا كذب في كذب. ادعى مرات أخرى أنه من أصول يهودية، وأنه أبوه مليونير إسرائيلي، وأنه كان متزوج بأميرة يهودية. مش عارف هي أميرة منين لما حالة عند في إسرائيل، ما هو كأميرة دز تخطف. وطبعا هذا كان كذب في كذب، ما فما منه شيء. عموما وقت اللي يوصل أندرو كونانن ل 16 سنة باش يصرح علنية في المعهد اللي هو يقرأ فيه أنه مثلي. وتزامن تصريحه هذا مع تغيير جذري في هندامه، بين ليلة وضحاها ولا يلبس في ماركات غالية وتشاف مرات عديدة قالوا زملائه مع رجال أكبر منه سناً كانوا يوصلوه قدام باب الليسي. الحقيقة أندرو كونانين ما كانش متقلق من إظهار ميولاته الجنسية، لكنه خسر تقريباً جميع أصحابه. الحاجة هذه طبعاً ما عجبتش عائلته جملة، اللي قررت أنها تتبرى منه. ومن وقتها أندرو أصبح وحيد، كان يصرف من الفلوس اللي يأخذها من أصحابه. علاقاته ما كانتش علاقات متواصلة، كان قلوقي، كل شهرين ثلاثة يقص علاقة بشكون ويعمل علاقة بشكون آخر، وحتى من الولايات قلوقي يفد من الولاية هذه نقل الولاية الأخرى. وهكا تواصلت حياته لسنوات، حتى ارتبط اسمه بجرائم قتل وسرقة، اعتبرت كما حكيت لك من أبشع الجرائم في الولايات المتحدة. عموما الأمن في ميامي كان مصر على أنه يلقي القبض على أندرو، هذا ما عادش فيها حتى قتل فيرساتشي، حتى فضيحتهم ولات عالمية. حبوا يمنعوه بالتالي من أنه يواصل في سلسلة الجرائم هذه، لكن جهودهم مش باش تجيب نتيجة تذكر، رغم البحث عليه، رغم أنه يظهر في التلفز الكل، في الجرائد الكل. أندرو فص ملح وذاب، جمعة كاملة يلوجوا عليه في كل مكان. قلت لك الإعلام كان يوميا راهو يعدي في تصاور، الشرطة راهي عملت ندوات صحفية ويحكيوا على خطورة الوضع وطلبوا من الناس الكل المساعدة في الإطاحة به، إلى أن يوصل للأمن التليفون اللي كانوا يستناو فيه في اليوم الثامن من البحث، وتحديدا نهار 23 جويلية. تليفون من شخص كان يقول أنه سمع صوت إطلاق نار في الشقة اللي بجنبه. سريع عن الأمن توجهوا للمكان المذكور. الغريب أنه الأمن مش يلقاو باب الشقة محلول، دخلوا وغادي يلقاو أخيرا اللي قاعدوا يلوجوا عليه لأشهر، أندرو كونانين قدامهم، أو جثته قدامهم. أندرو كونانين انتحر على ما يبدو بعد ما أطلق النار على رأسه، مات قبل ما يجاوب على برشا أسئلة تدور في رأس أهالي الضحايا اللي قتلهم، مات قبل ما يقول حقيقة قيامه بالجرائم البشعة المنسوبة له. بعد وفاته تم تسليم جثمانه لبوه ميديستو اللي حرق الجثة ودفن الرفات. البوه اللي باش يظهر من بعد في وسائل الإعلام وباش ينكر كل ما نسب لولده، أنكر أنه ولده كان مثلي، أنكر أنه ولده قاتل، أنكر أنه هو وياه كانوا ما يحكيوش مع بعضهم لسنين. قال لا، أنا ولدي نحكي معاه ويزور فيا ونزور فيه، ولدي عمره ما كان عنده ميولات جنسية مثلية ولا عمره قتل نمالة، فما بالك يقتل بشر، مجموعة من البشر. قال فما مؤامرة وفما عناصر مرموقة في البلاد تعمدت تلفق الجرائم هذه الأندرو، وقال أنه يخطط الإنتاج فيلم وثائقي بش يحكي فيه تفاصيل خطيرة جدا ستقلب موازين كل ما نعرفوه وتظهر براءة أندرو. لكننا لليوم مازلنا نستناو في إنتاج هذا الفيلم. أما عن أسباب مقتل فيرساتشي، أشنو دخل إمبراطور الموضة في السيدة دي؟ فتداولت الصحافة من بعد اكتشاف هوية القاتل أنه سبب وراء الجريمة كان عاطفي، مش ما نقولش جنسي، بما أنه فيرساتشي أولاً يزمك تعرف هو كان معروف أنه مثلي. أصحابه أكدوا لوسائل الإعلام أنه في عدة مناسبات فيرساتشي وأندرو اتقابلوا في ملاهي ليلية. أكدوا زادة أنه صارت بيناتهم تواصل وعلاقة لبضعة أيامات أو أسابيع، لكن الحكاية انتهت سريعاً ما دامتش شهر ونص، بما أنه أندرو كان إنسان مهووس وغريب، وفيرساتشي كان يرفض النوع هذا من العلاقات التوكسيك السامة. فاختار سريعاً الانفصال عليه، لكن أندرو مش بش يعجب الموضوع وقرر الانتقام منه. تبقى روايات، تبقى إشاعات. أندرو كونانين مات منتحر رسمياً. هل انتحر فعلياً أو انتحر؟ سؤال نطرحه عليكم. في نهاية المطاف مشى في سقين هذه السلسلة من الجرائم متاع القتل، واحد من أبرز أسماء الموضة في العالم، فيرساتشي، اللي رحل وترك ثروة تقدر بأكثر من 1 مليار دولار، أكثر من 1000 مليار من المليمات التوانس.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.

0: حمزة البلومي. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
1: تيهاك زيه وعمل جو.
2: اي قولي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
1: صحة ترى، وريني قدش وليت.
2: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي للا وصلي عني بي.
1: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب،
0: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب، دلل عينيك.
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
4: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة أفهم.
5: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
6: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت،
7: ماضي ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالمنتخب التونسي أقل من 17 سنة اللي يستاهل اليوم مشواره في مشاركته في كان أقل من 17 سنة اللي تنظمها المغرب. اليوم منتخبنا باش يواجه المنتخب المغربي 8 تعليل بستاد مولاي الحسن بالرباط. منتخبنا باش يلعب المقابلة الثانية كذلك نهار 16 ماي، ماضي ساعتين ضد المنتخب المصري، والمقابلة ثلثة نهار 19 ماي ضد أثيوبيا 8 انت عليل. منتخبنا بقيادة المدرب عبد الرزاق هديدر بمساعدة نوفل شبيل وكريم بن عمر، مطالب بالتأهل إلى الدور المقبل للتأهل رسميا لكأس العالم قطر 2026 أقل من 17 سنة. المنتخب التونسي مطالب أنه يكون في المركز الأول أو المركز الثاني للتوجه لكأس العالم قطر 2026. كما قلت اليوم أول المقابلات أمام المنتخب المغربي 8 تعليل بستاد مولاي الحسن، وبشكم أقولها على قنوات بين سبور. اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. زوز مقابلات ينطلقوا الأربعة على العشية، النادي البنزرتي الترجي الجرجيسي، مقابلة يدير الحكم سيف الورتيني وفي غرفة الفار أمين الفكير. مستقبل جابس الملعب التونسي، المقابلة هذه يدير الحكم عبد السليماني وفي غرفة الفار محمد علي قروية. ونذكر البارحة تلعبت الدفعة الأولى مقابلة وحيدة شبيبة العمران، كانت تعادل 2-2 مع مستقبل المرسى. غدوة تلعب الدفعة الأخيرة من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى مع تعيينات حكام. البداية بكلاسيكو بين نادي الصفاقسي ونجم الساحلي، المقابلة باش كما نقول على قناة الوطنية الأولى وقناة الدوري والكأس. المقابلة هذه يدير الحكم حمزة جعيد وفي غرفة الفار منتصر بالعربي. نادي الإفريقي الأولمبي البيجي حسام بولعراس حكم المقابلة وسيف الورتيني في غرفة الفار، وبعد المقابلة سيتم تسليم رمز البطولة للنادي الإفريقي اللي كان توج به في لقاء الفارت في ديربي العاصمة من الترجي الرياضي التونسي، والبطولة رقم 14 للنادي الإفريقي، ومقابلة مهمة كذلك للأولمبي البيجي لضمان البقاء في البطولة التونسية. المقابلة الثانية كذلك المهمة نجم المتلوي الشبيبة القيرواني، المقابلة هذه ديال الحكم نضال طيف وفي غرفة الفار حسني النيلي. كذلك الشبيبة اللي يبحث عن مكان لضمان البقاء بعد نزول كل من مستقبل جابس ومستقبل إسليمان، مازال مكان وحيد بين الأولمبي البيجي اللي موجود في المركز 13 عنده 31 نقطة، والشبيبة القيروانية في المركز 14 عنده 30 نقطة. بيجا انتصار يخليه يضمن البقاء، في صورة الهزيمة ينتظر تعثر الشبيبة القيروانية، وفي صورة الهزيمة وتعادل الشبيبة القيروانية باش يوليو عندهم زوز فرق 31 و 31. ضمان البقاء باش يكون الشبيبة القيروانية بحكم المواجهة المباشرة بين الزوز فرق، وكما قلت الشبيبة كذلك في صورة صورة انتصار وتعثر بيجسي وهزيمة أو تعادل باش يضمن البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. باقي المقابلات في ملعب مستوى بجنات بالمنستير الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، المقابلة هذه ديال الحكم هيثم ترابلسي. وفي بنغردين اتحاد بنغردين يستقبل الترجي الرياضي التونسي، مقابلة ديال الحكم بسام بالعيد. ريهان كذلك موجود بين الترجي ونادي صفاقسي من أجل مكان في دوري أبطال أفريقيا، ونعرفوا أن السياسيس كان طالب بتأخير مقابلته أمام ليتوال بحكم باش يلعب مع مباراة بنغردين وترجي في نفس الوقت، ومعرفة شكون باش يكمل في المركز الثاني لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. غدوة كما قلت الدفعة الأخيرة الأربعة العشية باش نعرفوا كل التفاصيل شكون باش يكون في المركز الثاني وشكون الفريق الثالث اللي باش يغادر البطولة التونسية. في الفولي عن الجامعة التونسية لكرة الطائرة عن موعد نهائي كأس تونس اللي باش يكون نهار السبت 16 مايو 14 بقاعة متعددة الاختصاصات برادس بين النجمة الساحلي والترجي الرياضي التونسي. نحكيو على كأس العالم وطريقة المتابعة للمباريات سواء على البي سي تليفون ولا ايباد. اليوم دارت ندوة صحفية لمنصة تود حول بث مباريات نهائيات كأس العالم 2026. ندوة صحفية كان حاضر فيها مراسلنا رضا الخليفي، وكان معها نشأة الخالدي المدير الاتصالي لشركة تود.
8: احنا الغاية من وجودنا هون ان نعرف الجميع على منصة تود باي بي ان اللي هي من مجموعة بين الاعلامية. طبعا احنا صارنا فترة عم نعمل في المنطقة، وحبينا نيجي نزور تونس عشان نعرف الناس عن المحتويات الموجودة في المنصة عنا. طبعا احنا متطلعين هلأ لبث كأس العالم، وكون المنصة الحصرية الموجودة في المنطقة لبث كأس العالم، وطبعا مبروك للشعب التونسي المرة السابعة حاليا حيكون في كأس العالم، وتطلع رقبوا كل الجديد اللي راح يكون موجود عندنا من رياضة وترفيه في منصة تود. هلأ احنا المنصة بإمكان الشخص ينزل المنصة عن طريق الأبل بلاي ستور، الأبل ستور أو الجوجل بلاي ستور. وأيضا احنا حاليا عم نعمل مع شركاء استراتيجيين في المنطقة حاليا عن طريق أريدو، وإن شاء الله في المستقبل القريب مع الشركات الثانية. وطبعا عن طريق الويب بإمكان الشخص يشترك على منصة تود.
7: نسمع بيتر موريكشا المدير العام.
9: Tod is the leading streaming sports and entertainment streaming platform here in the Middle East and North Africa, and our coverage extends from Morocco to Oman, from Jordan to Sudan, so we are across 23 different countries. And if I can talk about the different content that we have available on our platform, we have all of the leading sports rights. So we have the FIFA World Cup, which is exclusively available only through Tod. We also have all of the Champions League, La Liga, the Premier League, as well as a number of other sports rights, including the Formula One, tennis, and many, many other different assets.
7: بيتر موريكش المدير العام لشركة تود يقول أنه نبثه في شمال أفريقيا والبلدان العربية. يقول في التطبيق عن عديد الدوريات على غرار كأس العالم، بريمير ليج، الدوري الإسباني، الدوري الفرنسي، وكذلك عن رياضات فردية سوى الفورميلا 1 أو تنس أو رياضات أخرى. ياسين أيلول مدير التوزيع لشركة تود، شنو حكاية بخصوص هذا الموضوع؟
10: On est la plateforme officielle du groupe Bein Sports. Donc aujourd'hui, c'est une proposition qui est digitale. À travers une souscription, on a la possibilité de regarder sur plusieurs écrans, y compris les téléviseurs, les mobiles, les tablettes, et aussi pour tout ce qui est tout appareil connecté. La plateforme aujourd'hui comprend toutes sortes de contenus. Bien évidemment, on est les leaders dans la matière du sport.
7: يقول ياسين احنا تطبيق رسمي للبين سبورت، نجمو نتفرجوا على كل مباريات سواء في التلفزة في التليفونات ولا في التابلت. نكملوا مع مباريات الكرة الأوروبية، البداية بالدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر يو سيتي يواجه كريستال بالاس 8 نتاع الليل. في الدوري الفرنسي 6 نتاع العشية بريست ستراسبور، و8 نتاع الليل قمة كروية بين صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني لونس. صاحب المركز الثاني يواجه باريس سان جيرمان، صاحب المركز الأول انتصار أو تعادل أو هزيمة أقل من 2-0 يتوج الفريق الباريسي بالبطولة رسميا رقم 14 في تاريخه.

0: Labo 2.0. Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتي نوصل 13 دقيقة على جوهرة فم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ اليوم الأربعاء 13 ماي 2026. كالعادة الرونديفو هو نفسه من الاثنين حتى للخميس، من ساعتين حتى للأربعاء. أما المحتوى كل يوم يتبدل بحكم المتابعات، بحكم أنه كل 24 ساعة فما جديد في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ونحكي وأخبار المناظرات الوطنية في تونس، أخبار الكونكورات نحكي، وزيدا أخبار البلاغات اللي جينا من المؤسسات الرسمية في علاقة بالامتحانات الوطنية بار اكزومبل اللي قاعدين نقربوا منها بشوية بشوية في بلادنا، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ترافقنا سمية صاير في الإخراج التقني، مرحبا، وسلام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. مش رايكم قبل ما نغوصوا في أجواء اللابو ونبدأوا هكا نحكي وبأكثر تفاصيل على آخر الأخبار والمستجدات اللي عنا بالنسبة لليوم، خليكم تعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى تسمعوا فيها إليسا وبعد شوية شيرين.
0: لابو 2.0

0: 2.0 ma Selmani. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل إذا توخلتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله تكونوا بأحسن حال مستمعينا مع انطلاق الحصة المسائية للناس اللي تخدم على رواحة، للي مكلفين بمهام أخرى وتلقاهم عندهم برشة هكا أمور، نقول لهم الله المستعان وإن شاء الله تكونوا ديما متونسين على جوهرة فهم. البارح في اللابو 2.0 للناس اللي تبعتنا أكيد شفتوا كيفاش أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم قاعدة تقتحم في عالم الفن بألوانه الفنية الكل. هذيك علاش حبينا نواصلوا اليوم ونحكي لكم على موسيقى المزاج اللي تنجموا تستخدموا فيها أدوات الذكاء الاصطناعي. تعرفوا انتوما في الأسواق العالمية مرسوية الموسيقى، يعني المقاطع الموسيقية نورمالمون تتباع بالفلوس، وهي في برشة اختصاصات قاعدة تتباع بالفلوس احتراما لحقوق التأليف والمؤلفين والملحنين وغيره. لكن اليوم لي ماركتور اللي قاعدين يخدموا برشة على ديجيتال يلقاو روحهم مستحقين البرشة موسيقى تعبيرية للمقاطع اللي قاعدين يخدموا فيهم، سواء ان هما يخدموا في دي بودكاست وإلا باش يعملوا فيديوهات ترويجية لمنتوجاتهم، وإلا حتى نصوص، ساعات نصوص تبدأ مكتوبة ومستحقين أنهم يحطوا معها تصاور ولا يحطوا معها فيديو، ويلزمهم يعملوا الفون الموسيقي، يعني كما نقولوا أكل التابي هذيك اللي تبدأ مع الأصوات. اليوم بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي راهو هذايا ممكن، وخصوصا يكون مجاني كي تستخدم الساوندراو لتوليد موسيقى خلفية لمقاطع الفيديو متاعك، سواء كانت بودكاست وإلا على اليوتيوب. نجم تبيعها زادة على المواقع بالفلوس، إنعم أنت تصنعها المقاطع على الموسيقية هذية وتبيعها على موقع Pound 5. هذية تكتب POND 5. البدايات أكيد باش تكون متواضعة، خاطر واحد أول مرة كيستعمل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي مش ملول باش يتمكن منها، لكن أكيد باش تحسن مع الوقت. وفي الباوند 5 تنجم تبيع المخصوم تاعك الميوزيكال من 10 ثواني يتباعوا $5، 10 ثواني $5، فما بالك يولي مقطع فيها 20 ثانية و 30 ثانية. نحكي لكم على مدرب الإبداع بالذكاء الاصطناعي اللي كيما ميد جورني اللي كنا حكينا عليه قبل، وقلنا لكم اللي هو ممتاز جدا. أما شو يحب المبدع هذايا ميد جورني؟ يحب شكون يترين عليه، دونك مينيموم لونترينمون يلزم يكون جمعتين. بعديك تنجم تعمل ورشات تعليمية أونلاين، أنت تعلم الناس الآخرين كيفاش يستعملوه الميد جورني. أكيد الطلب باش يكون كبير برشا، والأسعار توصل حتى $50 للورشة الواحدة. وأكيد اللي غاطسين في أجواء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يعرفوا شنو معناها ورشة أونليني، وركشوب أونليني، تعلم فيه حاجة جديدة وتفاصيل جديدة. الحقيقة القيمة ماهيش في استخدام الأداة نتاع الذكاء الاصطناعي، القيمة في التميز والتمييز. علاش؟ على خاطر أنت يزمك تكون مختلف على المليون شخص اللي قاعدين يستخدموا في نفس الأداة. أو نحكي لكم اليوم أبسط مثال، شات جي بي تي. الناس الكل متأكدة اللي هي عندها شات جي بي تي في تليفوناتها وحابة تجرب مرة واثنين شات جي بي تي. الفرق بين مستعمل ومستعمل آخر شنو هو؟ في القيمة المضافة وفي تقدمك في استعمال الأداة هذيك. سينارة والفايدة مش الناس الكل تحكي برواحة تقول لك أي نعرف شات جي بي تي ونستعمل في شات جي بي تي. إيه فما أشواط كبرى اليوم وصلوا لها مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي اللي هما ولاو يعملوا في ورشات للتكوين في استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، اللي هما في الأخر ما همش مهندسين متاع عالمية وما همش مختصين في الأدوات هذيك، هما فقط خذوا وقتهم شبعوا بالكده بالأدوات هذيك، عرفوا كل التفاصيل عن المطبخ الداخلي متاع الأدوات هذيك، واليوم يبيعوا في ورشات الفلوس على الانترنت. وهذه ثنية من ثنية اللي تنجم ممكن تصنع بها الفلوس بفضل التكنولوجيا والانترنت.
0: لابو 2.0.

just what I wanna be. Joel FM. Idinha.

0: Labo 2.0, ma selmani. Labo 2.0. Labo 2.0.
1: ساعتين و44 دقيقة في اللابو 2.0 نحكيو 100% أكتواليتي بآخر الأخبار والبلاغات الرسمية اللي نلقاوها في موقع وزارة التربية. وتعرفوا نتوا كل الأخبار والاهتمام يكون مركز تركيز كبير برشا على الامتحانات الوطنية. الحمد لله تلمت البكالوريا, كملوا البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالباك بلون في ظروف طيبة. إن شاء الله التجربة كانت مفيدة للتلامذة. وتوا سيبون تسكروا كما نقولوا صفحة الباك بلون ونبدأ في فترة المراجعة. وفي نفس الوقت فما الباك انفورماتيك في تونس اللي هي الاختبار التطبيقي لمواد الإعلامية لمختلف الشعب في امتحان البكالوريا. الباك انفو هذه راه يعديوها بصفة كما نقولوا رسمية, كما اللي يقرأ شعبة الإعلامية كما اللي ما يقراش زادة شعبة الإعلامية. دونك إن شاء الله دورة 2026 والاختبار باش ينطلق نهار السبت 16 ماي 2026 في أنظمة وتكنولوجيا المعلوماتية بالنسبة لشعبة الانفو. بعديك نهار الثلاثة 19 ماي اللي متوجهين اللي باش يعديو بلوتو مادة الإعلامية, بقية الشعب اللي هما الرياضيات العلوم التجريبية والعلوم التقنية. نهار الأربعاء 20 ماي 2026 باش يعديو زاد الإعلامية اللي متوجهين في شعبة الاقتصاد والتصرف, وبالنسبة للأداب والرياضة يعديو الإعلامية نتاعهم نهار الخميس 21 ماي في نفس الأسبوع تقريبا. علوم الإعلامية يعاودوا يرجعوا نهار السبت 23 ماي يعديو الخوارزميات والبرمجة. أكيد اللي يسمعوا فيها يقولوا علاش جماعة الإعلامية يعديوا على مرتين وبقيت شعب يعديوا مرة بركة. تو سامبلومون هما أصحاب الاختصاص. دونك اللي توجهوا شعبة علوم الإعلامية باش يعديوا في زوز مواعيد, نهار السبت 16 ماي ونهار السبت 23 ماي. وأكيد اللي عندهم صغيراتهم يقرأوا في الشعبة هذية يعرفوا أهمية المادة هذية وأهمية البروغراماسيون والخوارزميات والبرمجة بالنسبة لهم. وبقية الشعب كل واحد والرزنامة متاعه. دونك ديما ترجعوا للي كونفوكاسيون متاعكم باش ما تغلطوش في التواريخ وتثبتوا بالكدا. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. الباكانفو زاد عندها قيمة معتبرة جدا في تونس, والمواد اللي يختاروهم في بعض الأحيان المترشحين البكالوريا كمادة اختيارية راهو سكور متاعها مهم جدا اللي تجيبوا. تعرفوا انتوما لي اوبسيون زاد قداش يعاونوا في السكور او عدد النقاط النهائي بالنسبه لكم والفايده في نجاحكم ان شاء الله. الناس الكل مشوارنا يتواصل توت سويت في بوز صغيره مع الموسيقى نسمعوا فيها امين خطاب, وبعد شويه كولد بلاي. وتستناو معنا قسم الاخبار على جوهره فاميلي باش يقدموا لنا موجز ما ثلاثه على راس الساعه.
0: لابو 2.0

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الماضية أحكاما تتراوح بين 2 و38 عاما سجنا في حق 10 متهمين، من بينهم رجل الأعمال فتحي دمق، وبإخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة

0: الاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيد. مصدر قضائي أوضح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الأربعاء أن تفاصيل الحكم كانت كالآتي: فتحي دمق 38 عام، محمد الصادق دمق 29 عام مع النفاذ العاجل، قيس بكار 20 عام مع النفاذ العاجل، علي الفرشيش 22 عام سجنا، بالحسن النقاش 30 عام سجنا، كمال العيفي 16 عام سجنا مع النفاذ العاجل، مصطفى خضر 16 عام سجنا مع النفاذ العاجل، هشام شربيب 16 عام سجنا مع النفاذ العاجل، الطاهر بوبحري 16 عام سجنا مع النفاذ العاجل، جمال النفزي عامين سجنا، وسامي الهيشري عامين سجنا. مصدر القضائي أفاد أنه تم إخضاع جميع المتهمين إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام باستثناء جمال النفزي وسامي الهيشري، مؤكدا أن نص التهمة الموجهة إليهم تعلق بالانضمام بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ ولو صدفة أو بصفة ظرفية من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، والعزم المقترن بعمل تحضيري لتوفير أسلحة لفائدة وفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى. قال وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي إن تنظيم الملتقى 15 لرؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية يندرج في إطار مساعي تونس لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية والدفع بالتعاون العسكري بينها، اعتبارا لوحدة المصير والتحديات المشتركة، مشددا على أن أمن واستقرار القارة يقتضيان اعتماد مقاربة فاعلة وناجعة ومتضامنة. من جهته أبرز رئيس أركان جيش الطيران التونسي الفريق أول محمد الحجام بالمناسبة أن هذا الملتقى من شأنه أن يوفر المستلزمات الأساسية لضمان مواكبة الواقع الجديد ورهاناته الحالية والمرتقبة وحسن مواجهة التحديات والتهديدات المحتقة بأمن واستقرار القارة الإفريقية وسلامة أجوائها الوطنية. دوليا، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 18 ضابطا وجنديا وإصابة أكثر من 910 آخرين في الحرب على جنوب لبنان منذ بداية مارس الماضي. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى العاصمة الصينية بكين، حيث سيلتقي نظيره الصيني تشي جين بينغ لبحث ملفات عديدة في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى عام 2017. وكالة شينخوا الصينية تؤكد أن زيارة ترامب لبكين ستستمر 3 أيام ويرافقه فيها وفد واسع يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وكبريات الشركات الأمريكية. نهاية الموجز.
1: للمزيد من الأخبار www.jawherfm.net.
2: Labo 2.0.
3: Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawhara FM.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: جاني لكم في ساعتنا الثانية من لابو 2.0. مرحبا بكم الناس الكل. قبل ما نخليو المجال لياسين نعيجة باش يحكي لنا على توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، خليني نستغل الفرصة زيدا ونحكي على توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الثقافي. تعرفوا اللي في تونس بالتزامن مع الاحتفال بشهر التراث، أطلقت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد الدورة الأولى من تظاهرة هاكاتون الابتكار والتجديد في الثقافة والإبداع، وهذه بالشراكة مع المعهد العالي للدراسة سيتا تكنولوجيا بسيدي بوزيد وعدد من الشركاء. المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية أكدت أن التظاهرة هذه تندرج ضمن توجه يهدف إلى الانفتاح على مختلف مؤسسات الجهة وتشجيع الشباب على الابتكار خصوصا المؤسسات الجامعية، والهدف الأساسي يتمثل في تثمين الموروث الثقافي المحلي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي في خدمة التراث والتعريف بخصوصيات الجهة الثقافية والحضارية. دونك الهاكاتون هذه يقوم أساسا على إنجاز مشاريع طلابية مبتكرة، الهدف منها هو الترويج للمخزون الثقافي والتراثي لسيدي بوزيد، على أمل أنه يتم إن شاء الله في مرحلة متقدمة تقييم الأعمال المنجزة واختيار أفضل المشاريع والإعلان على الفائزين. دونك المعهد العالي للدراسات التكنولوجية

0: في سيدي بوزيد يأكد زادا أن المبادرة هذه تمثل مزيج بين التراث والتكنولوجيا، وأكدوا زادا كل المتداخلين على أهمية مواكبة اهتمامات الطلبة المتزايدة بعالم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. وخير دليل اللي احنا عنا برنامج كامل في جوهرة فام موجه للموضوع هذية، والعمل خصوصا على توظيف المعارف هذية في إحياء التراث والمحافظة عليه بأساليب مبتكرة وعصرية. إن شاء الله بالتوفيق لكل المشاركين في الهاكاثون هذية، وإن شاء الله الطلبة توينسا يكونوا ديما سباقين في مجال الابتكار والخلق والإبداع، خصوصا مع توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الثقافي. توتسويت نحكيه على موضوع آخر، موضوع توظيف شركة ميتا للذكاء الاصطناعي في النظارات الذكية والمجال الطبي، والتفاصيل مع ياسين نايجة في كلام في الديجيتال.
1: كلام في الديجيتال، كلام في الديجيتال.
2: السلام الناس الكل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نمشيو لشركة ميتا، واللي وقت حكينا عليها اللي هي تنجم تستغنى على 10% من الموظفين متاعها ونجم بدلهم ليا، اليوم تلقى روحها في وسط جدل كبير على الخصوصية. والسبب المرة هذه جاي من النظارات الذكية متاعها، أي الرايبان ميتا سمارت جلاس، معروفة ياسر برشا عباد تعرف شنو صار بالضبط. حسب تقارير إعلامية فما عمال ومراجعين كانوا يخدموا على تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، قالوا اللي هما شافوا مقاطع فيديو شخصية وحساسة مسجلة عبر النظارات، والمقاطع هذه كانت تتعدى في إطار مراجعة المحتوى وتحسين أداء الأنظمة. يعني الموضوع ماهوش اختراق إلكتروني، مش تسريب علني الفيديوهات على الإنترنت. مشكلة حقيقية هنا في السؤال هي الخصوصية، كيفاش فيديو شخصي يتصور في لحظة عادية وبعد ينجم يشوفوه برشا عباد اخرين داخل سلسلة العمل التقنية. هنا بدأت الانتقادات، برشا ناس قالوا انه المستعمل لازم يعرف بوضوح شنو يسجل وشكون ينجم يشوف المحتوى وعلاش اصلا يتم استعماله في تدريب الذكاء الاصطناعي. ومن بعد الجدل هذا تقارير قالت انه ميتا وقف التعاون مع احد المتعاقدين، وهذا اثر حتى على عدد كبير من مواطن الشغل المرتبطة بالمشروع. أما المهم برشا نوضحوا نقطة معينة، إلى حد الآن ما فماش دليل واضح يقول إنه ميتا سربت للعموم، واللي صار هو جدل كبير في طريقة التعامل مع المعطيات أونفيت داخل منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي. وهذا يخلينا نفكروا في حاجة أكبر، إسكو الأجهزة الذكية ولات أصغر وأقرب لنا وأقرب حتى لحياتنا اليومية، سواء سمارت واتش ولا نظارات ذكية، كاميرا، مساعدين متاع صوتيين، الكلهم يجمعوا في البيانات ولا اما اسكو التكنولوجيا تقرب من حياتنا الشخصية؟ كل ما سؤال الخصوصية يولي اهم. السؤال ما عادش اسكو الجهاز ذكي ولا شنو يعرف علينا وشكون ينجم يشوف اللي يعرفه. هنا التحدي الحقيقي في عالم ديجيتال، لازم توازن بين الابتكار وحماية الحياة الخاص. وقديمة كما نوصيكم حاولوا ما تخليوش لدوني متاعكم البرسونيل بانكير تصوركم حتى تحكيوا مع التشات ولا اللي هو، ما تكثروش عليه، راهو كل شيء مسجل، كل شيء يقعد عنده. لازم انت تمشي تسأل التشات تقول له شنو تعرف عليه في السوجي هذا مثلا، ويجاوبك بحاجات انت اصلا حكيتهم له ونسيت اللي انت حكيتهم له. هذاك علاش ديما نحاولوا نخليوا ليميت ونخليوا برايفسي وخصوصيه متاعنا لينا احنا، وكان خليت العبد اللي دايره بينا كعبيد. ان شاء الله تكون حلقه اليوم عجبتكم واستنفعتوا منها. كان معكم ياسين نعيزة كما العاده في كلام في الديجيتال، تلقاونا على لابو 2.0 من اثنين للخميس ومساعتين للاربع. باي باي.
1: كلام في الديجيتال.

0: لانفو براتيك هي موعدنا اليومي مع المناظرات وفرص الشغل اللي موجودة في بلادنا الفترة هذه. نحكي لكم اليوم على كونكور جديد وبلاغ انتداب لعدد هام من العملاء بوزارة التجهيز والإسكان. فتح باب الترشح للمناظرة هذه، أما الاختتام أو ختم قائمة الترشحات بيجي يكون إن شاء الله نهار 5 جوان 2026 على أمل أنه الامتحانات المهنية تصير نهار 30 جوان 2026 والأيام المهنية. امتحانات مهنية لانتداب مجموعة من العملاء يخدموا بوزارة التجهيز والإسكان. تلقوا كل التفاصيل على موقع الوزارة أو مباشرة على الموقع الرسمي وبوابة المناظرات العمومية. ولهنا بربي نحب نتوجه بمساج للناس اللي تقول لك لا ما فهميش فرصة، لا ما قيتش خدمة، لا لباج يكذبوا، لا لباج يعديوا في أخبار قديمة، ولا ما حناش متأكدين من الأخبار هذية. انتوكا تنجموا تتابعونا في اللابو 2.0 في الانفو براتيك كل يوم نحكيو على فرص جديدة للتشغيل والمشاركة في المناظرات العمومية في تونس. سينو عندكم الموقع هذية هو البوابة الوحيدة للمناظرات العمومية المفتوحة في بلادنا اللي هو www.concours.gov.tn. نرجع للكونكور متاع وزارة التجهيز والإسكان، فإنه العمل هذوما اللي بيتم انتدابهم فما مجموعة من الشروط، شروط الترشح يلزمها تكون مستوفاة. أبسط شيء أنه المترشح يكون متحصل على شهادة تكوين مهني في الاختصاص من قبل هيكل تكوين معترف به في البلاد، عمره ما يفوتش 40 سنة في غرة جامدي 2026. كيف زاد ينجم يكون المترشح كمل مستوى البكالوريا نظام قديم أو نظام حديث، يعني نحكيه على الرابعة ثانوي نظام جديد. كيف زاد في بعض الاختصاصات والبوست فاكون هذوما الموجودين ينجم يكون المترشح كمل بنجاح السنة خامسة من التعليم الثانوي نظام قديم، أو أتم بنجاح السنة الثانية من التعليم الثانوي نظام جديد، أو متحصل على شهادة تكوين مهني مناظرة بالمستوى المطلوب. وديما شرط العمر أنه ما يفوتش 40 سنة بتاريخ غرة جاندي 2026. شنو هي الوثائق المطلوبة؟ كل شيء مفصل الحقيقة في الجدول المصاحب كي تدخلوا على الموقع www.concours.gov.tn. نعاود نأكد لكم باب الترشح فتح ويتم ختم قائمة الترشحات نهار 5 جوان 2026، وإن شاء الله بالتوفيق توفيق للجميع، وإن شاء الله كل يوم عنا جديد في الانفو براتيك.
1: لابو 2.0 مع سالم هني. لابو 2.0 لابو 2.0

0: Phénomène 2.0. Phénomène 2.0.
1: جانيل كوم بالفينومين 2.0 دونك في اللابو اكيد ديما فما قصص هكا نجمو نستلهمو منها النجاح نستلهمو منها العزيمه والاصرار خصوصا كي يتحول الفضاء الرقمي الى امبراطوريه تعليميه نعرف الاسماء التونسيه موجوده وموجوده بكثره في عديد المجالات اما كل يوم نحاولوا هكا نبدلوا شويه في الجنسيات اللي نحكيوا عليها من خلال الفينومين 2.0 ونشوفوا كيفاش ساعات هكا نافذه صغيره نيش صغيره برشا تنجم توصلك لحاجات انت عمرك ما كنت تخمم فيها نحكي لكم على على قصة تتصدق هي من نجمش نقول ما تتصدقش ما تتصدق على الخطرة ذيك هي الحقيقة وليد صغير من المغرب بدأ مصفر وكان قريب برشا حتى من الحبس في جرة الشيء اللي عملوا أما ولا اليوم ظاهرة عالمية في مجال التعليم الرقمي قصة أسامة المراكشي. أسامة المراكشي تولد وعاش في حي شعبي صغير على الأخر دونك وقت اللي بدأت الأفكار هذية تطلع كما نقوله في راسه كان وقتها عمره 23 سنة عاش طفولة صعيبة في الكل قد بوه كان يخدم في ورشة متاع جلد عنده برشا خوات عائلة موسعة كما نقولوا لكن تصوروا انتما البروفيل متاع الوليد في وسطك الحومة الشعبية هذيك عنده ثورة رقمية في مخه بما معنى انه كان شغوف برشا بالتكنولوجيا لكن في نفس الوقت ما عندوش كمبيوتر والله كان تبعوا قصص النجاح الكل كلهم عندهم غرام كبير بالتكنولوجيا والانترنت اما ما عندهمش اورديناتور في الوقت هذيك فكان يمشي للقهوة اللي موجودة في الحومة وكان وقتها يدفع درهم مغربي اللي هو تقريبا أقل من 10 دولارات يظهر لي ولا 0.10 على كل نص ساعة يعني كما نقول وإحنا سيستيم الببلينات دون لوتون في تونس وقتها كان يلعب فقط قاعد يتسلى ويلعب لكن عام 2021 وبالصدفة تعدى قدامه فيديو ما تعرفوا ساعات كي ندخلوا على بعض المواقع فمك الفيديوهات الترويجية هذيك تعدى قدامه فيديو يحكي كيف تتعلم البرمجة مجانا نزل عليه ومن وقتها بدأت الحكاية وبدأ يخرج من الظروف اللي هو عايش فيها يعني طب شو نقول القصة راهو على لسانه هو دونك أسامة بدأ يتعلم في البايثون من كورسات موجودة أجنبية مترجمة آليا على اليوتيوب وكان وقتها يجيب ورقته معاه للقهوة ويجيب ستيلو متاعه ويبدأ يدون في كل كود الكل اللي هما عندهم علاقة بالبايثون والبايثون تعرفون توما اللي هو من أهم البرمجيات الأساسية في تعلم التكنولوجيا وكان يكتب في الكود الغديكة ويروح للدار يحاول إنهم يحفظهم عن ظهر قلب التحول الأول صار له عام 2022 وقت اللي جت لبيلو الفكرة إنه يعمل قناة يوتيوب صغيرة باسم سيمبل كود هو في بيلو بشي يقرأ في القهوة كما نقوله الكود ويرجع يصور روحه فيديو ويبسطهم كما نقولوا للناس اللي تحب تتعلم الكوداج في الانترنت كان يشرح البرمجة للمبتدئين باللهجة المغربية والعربية الفصحى لكن الفيديوهات هذوما ما كانوش يتشافوا برشا كانوا يشوفوهم 10 من الناس بركة ايبا فهم هو فما فيزيبيليتي يلزموا يقرا لها حسابها على اليوتيوب فاش عمل هو ولا يعمل في سوتي تخاج كما نقولوا ولا ترجمة اوتوماتيكية بالفرنسية تطلع على الفيديوهات نتاعو التحول الثاني وقتها عاد سامحوني فوتكم بالهدرة عدد المشاهدين فات من 10 حتى ال 50 ومن 10 حتى ال 50 على قناة يوتيوب تهتم بالإعلامية والبرمجة راهي تتسمى حاجة باهية برشا. التحول الثاني صار في 2023 وقت اللي المغرومين واللي قاعدين يتبعوا فيه قاو إنه الغرام مش بالبرمجة بركة بل هو غرام بالبرمجة وبالإنجليزية في نفس الوقت. وقتها فهم هو إنه ما يلزموش يترجم الفيديوهات متاعه للفرنسية يلزموا يترجمهم للإنجليزية. ومن وقتها بدأت الحكاية ولا اليوم مدرب برمجة بالذكاء الاصطناعي يتحدث العربية الفرنسية اللهجة المحلية متاعهم المغربية والإنجليزية بطريقة متقنة جدا هذاك علاش عمل أبليكاسيون غراتويت اسمها أزور كما نقولوا انسبيري من الحجر الأزرق اللي موجود في جبال الأطلس وبدأ من خلال الأبليكاسيون هذية يشرح في مفاهيم البرمجة بالدارجة وبالمصرية وبالسعودية حسب اختيار المستخدم ويصحح الأخطاء الموجودة في الكودات اللي يعطيهم له العبيد وقاعد يولد يعمل في ريجينيراسيون يومية متخصصة للمستوى نتاع الشخص اللي قاعد يتعلم التحول الكبير ولا خليني نقول الأزمة انه في 6 شهور وصل الزوز مليون مستخدم على قناته على اليوتيوب وقت اللي وليت متعددة اللغات وقتها شركات تقنية تقدمت لشراء الابليكاسيون نتاعو هذيك أزور وقتها بدأت تجيه المغريات كما نقولوا على اليمين وعلى اليسار وشكون يدفع أكثر لكنه رفض كيف رفض تلقى روحه في إشكال كبير قانوني حتى قدام شركات عالمية كوم سي تحب تدخل المغرب وتستثمر في مشروع مغربي. فوقتها بدات له المشكلة من الناحية القانونية، وبرشا شركات مغربية اتهمته حتى بإفساد سوق التعليم الرقمي في المغرب، ولقى روحه واقف في المحاكم ولقى روحه عنده برشا قضايا. وفما حتى واحدة من القضايا أثارت جدل وطني في المغرب، لكن خرج منها الحمد لله سلامات بفضل فريق الدفاع اللي عنده. دونك أسامة يقول نصيحته للشباب: المشاكل هي الفرص، لو كان المشكلة ما تصنعش منها فرصة في حياتك يلزمك تراجع حساباتك من الأول وجديد. كانت هذه الفينومين 2.0.

من عند مريم نور الدين. نكون وصلنا لختام الموعد اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم اللي تبعتونا من ساعتين حتى التوا. المجال مازال متواصل مع الموسيقى على رأس الساعة. بسمة سعيدية تكون حاضرة باش تقدم لنا موجز لآخر الأخبار والمستجدات الوطنية والعالمية. وبعدها مباشرة يجدد اللقاء مع بلانيت سبور. جمال القسمي والإكيب الكل حاضرين باش يرافقوكم مع آخر الأخبار والمتابعات دونك تيلة ساعة من زمان. التحية توصلكم من عند الإكيب الكل. سامي ظهيري في الإخراج التقني شكرا ليك. وسنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة لباقي برامجنا. باي باي.

0: النجوم وسجد حمراء تخطف أنظار العالم. من قلب الريفيرا الفرنسية نواكب أجواء أكبر عرس سينمائي يجمع صناع الفن السابع النجوم والإبداع العالمي في حدث استثنائي تعيش مدينة كان الفرنسية. كواليس حصرية، أجواء ريد كاربت، لقاءات النجوم وأبرز لحظات الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي تعيشوها لحظة بلحظة وفي تغطية خاصة وحصرية مع مبعوث الجوهرة فيم هيبة لوسيف.
1: كل يوم من 10:30 وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
0: مهرجان كان السينمائي
1: برعاية
0: Le plus grand et le seul linge d'hôtel conforme aux normes internationales 100% made in Tunisia. Quiz Confection, à Sharika Al-Alamiya, les mafrouchettes et nozol débarquent à la croisette de Cannes dans les hôtels 5 étoiles de luxe. Et je vais à Tunisie, à Al-Alamiya, ou à Kaliban, Fahamat et linge d'hôtel chez vous. Zoulouna à www.quizconfection.com.
2: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
3: أهلا بكم إلى موجز أخبار الرابعة. انتظمت اليوم جلسة عملين بإشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق معسكر بمقر الهيئة مع مختلف الإدارات المركزية المعنية والمدير الجهوي للانتخابات بتونس وبحضور أعضاء مجلس الهيئة في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة. وتم خلال هذه الجلسة وفق بلاغ لهيئة الانتخابات النظر في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس والمزمع تنظيمها يوم 28 من جوان القادم إلى جانب عمليات القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي سيتم تنظيمها يوم الأحد 31 من مايو الجاري بكامل ولايات الجمهورية. هيئة الانتخابات دعا في ختام هذه الجلسة الإدارة الجهوية للانتخابات بتونس إلى الإبقاء على عمل المكتب المخصص للتعريف بالإمضاء على التزكيات الشعبية مفتوحا يومي السبت والأحد القادمين لتمكين المترشحين من استكمال عمليات التعريف بالإمضاء على التزكيات وتدارك النقائص في ملفاتهم، وذلك في إطار حرص مجلس الهيئة على تسهيل الإجراءات بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائرة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات بعد توقف دام لسنوات، وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة الدوائية. وزارة الصحة أوضحت أن هذا الاستئناف يشمل إنتاج أدوية في شكل شراب منها مضادات الحموضة وكذلك أدوية أخرى مختلفة، بما يعزز توفر الأدوية الأساسية بالسوق التونسية ويدعم القدرة الوطنية على الإنتاج. تأتي هذه الخطوة أيضا بعد استئناف إنتاج الأشكال الجافة والتحاميل والسيروم الفيزيولوجي في إطار مجهود متواصل لإعادة تأهيل المؤسسة واسترجاع دورها الاستراتيجي. دوليا، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين مساء هذا اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الحرب مع إيران والتجارة ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان. ورافق ترامب في هذه الرحلة إيلون ماسك ضمن وفد كبير جاء معه إلى الصين. ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على المناطق الواقعة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت اليوم إلى 12 شهيدا بحسب ما أكدته وزارة الصحة اللبنانية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
4: جوهرة FM.
2: الدنيا والموسيقى.
4: جوهرة FM.
5: جوهرة FM.

0: Télésport avec Planet Sport.
1: الأربعة وستة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى الخامسة. اليوم حصة خاصة جدا من خلال استضافة فريق أمل حمام سوسة السعد إلى الرابطة الأولى والعقد إلى الرابطة الأولى، لأنه أمل حمام سوسة اللي يتذكر كل كانت عنده تواجد في الرابطة الأولى لعدة مناسبات، والفريق هذا طبعا الناس كل تقول أنه المفروض أنه مكانه الطبيعي في الرابطة الأولى، ولكن ما فيها بأس ما يسالش المليح يابطة كما يتقال. دونك كانت أجواء كبيرة في حمام سوسة تيلة الأيامات الفارتة، خاصة بعد المباراة وليلة المباراة وقبل المباراة، وتابعتوا معنا كل التحاليل وكل الصور اللي كان أنجزها زميلنا أمين شرف الدين، محب رقم واحد لعمل حمام سوسة وولد حمام سوسة، دونك عطا ما عنده في الفيديوهات الكل تو بعد تشوفوهم. دونك شنو نحكيو على المسيرة هذه الناجحة واللي توجت بالصعود، طبعا نحكيو على الحاضر وكذلك على المستقبل، نحكيو على أيضا القانون شو يقول، هل المسؤولين الموجودين سيواصلون أم لا، كل النقاط اللي نجم نحكيو عليها طبعا في الجانب هذا. دونك سعيد برشا باش يكون معنا رئيس النادي سيمون تسر بن عمارة، اللي نحب نقول له مساء الخير، أهلا وسهلا بك سيمون تسر.
2: مرحبا بك سي جمال، ومرحبا بجميع مستمعين جوهرة اف ام.
1: طبعا اللي تفرجوا فينا على اللايف متاعنا اللايف فيسبوك، اللي تفرجوا فينا على جوهرة تي في نوجه لهم التحية، خاصة خارج حدود الوطن عددهم كبير اللي تفرجوا فينا في جوهرة تي في، وأيضا نحب نرحب بكل المشاهدين اللي تابعوا فينا كذلك على الشين يوتيوب متاعنا، زادة تدخل على جوهرة تبقوا اللايف متاعنا على الشين يوتيوب الخاصة بجوهرة. خلينا نرحب بالبقية الفريق، نبدأ بالضيوف قبل ما نمشي لسي توفيق زعبوب لأنه ولد الدار. طبعا خلينا نقولوا اللاعب اللي تميز السنة واللي مسيرته كانت ناجحة إلى بعد الحدود بالأرقام، طبعا نور ماني. نور أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك سي جميل، مرحبا بك مستمعين جوهرة اف ام
1: والمشاهدين زاد يتفرجوا فيك. أمورك باهية نورة؟
3: الحمد لله
1: أنت لاباس. فرحان بالموسم اللي تعدى؟
3: ما
1: فماش
3: واحد
1: أكثر
3: مني فرحان.
1: سي توفيق زعبوب طبعا اللمسات الفنية والتحليلية، مرحبا بك سي توفيق.
4: مساء الخير جمال، مرحبا بك، مرحبا بكل ضيوفك الكرام، ألف مبروك أونكور أون فوا لملح حمام سوسة الصعود، وإن شاء الله اليوم نزيد ناخذ فكرة أكثر على مسيرة حمام سوسة كيفاش صعدت من بدايتها إلى اخر مباراه يوم مباراه نادي حملف.
1: قبل ما نمشي بعد شويه للارقام، لانه امين مش عطينا ارقام، وقبلها خلينا نشاهدوا بعض الصور والفيديوهات اللي امنها لنا امين شرف الدين وحسام باش يعديهم لنا على الفرحه، ونسال لرئيس النادي الاجواء كانت طيبه، هل سيمون تسر كنت واثق انه الفريق باش يحقق الانجاز هذا؟ لانه نعرف انت طبعا خذيت المشعل كما يقال بعد، ونوجه تحيه السيد نوري قنطاوي اللي طبعا في مهمه اخرى اليوم في الرابطه واللي كنت وتخدموا بعضكم اليوم، طبعا انت خذيت الفريق في الفتره الصعبه اللي باش توصلوا للتتويج.
2: صحيح، خذيناه في الفتره الصعيبه وفي الفتره في وقت قياسي لازمنا نقول. وحبيت نجاوب على سؤال اللي كنت متاكد ولا اني يعني اول طلبات من اللي تسلمت نهار المسؤوليه قعدت اني والكوتش وطلبت منه شنو طلباته، سمالي كيكو جوار كيكو ريكريتمون، قلت له كي نوفر هذوما اللي ريكريتمونات هذوما نضمن الصعود والا لا، قال لي قلت ربي نصعدوا. وهذاك اللي
1: تحكي على فتره ما بين يعني الذهاب والاياب،
2: ما بين الذهاب والاياب، وقت اللي تسلمت اني المقاليد في ما بين الذهاب والاياب، ووفرنا له الانتدابات اللي طعمنا بها الفريق، وكان هذا الهدف نتاعنا صعود من اول ما خديت الفريق.
1: فرع شو احساسك وانت مدينه كامله رجعت لها الفرحه هذيك، خاصه وانه نذكر انه الامل الراضي بحمام سوسة يعني وكانه الفريق معناتها مشى ضحيه في فتره ما، اللي تعرف انت ما بعد الثوره والمدينه هذيك يعني مدينه كانت تعيش يعني على الكوره وعلى غيرها في فتره ما بعدت شويه النتائج، وكانه جمهور الامل كان يعني ينتظر في الفرحه هذه باش ترجع الفرحه للمدينه.
2: ما نجمش نوصف لك كي تشوف الفرحه في عينين الناس هذوكم وفي واللي صار والفستيفال اللي صار نهار اللي روحنا، وتشوف الفرحه هذيك كل كي ما نجمش نوصف لك شنو حسيت وشنو الاحساس نتاع اي رئيس يوصل ايكيب للمرحله هذيك، حقيقه ما وصوف معناها ما نجمش نوصف.
1: شعور خاص جدا. نورماني وانت كمهاجم وك يعني عنصر بارز، لأنه في أوقات الذروة ولا أوقات الصعبة لقاك الفريق، لأنه اليوم ماك تشوف مشكلة تونسي مهاجمين، مشكلة النوادي هي شكون يحط الكرة في الشبكة. اليوم أنت دورك كان مهم زادة، فمسؤولية كبيرة على كتفك من مباراة إلى مباراة.
3: والله صحيح.

0: بونتو حاجه وبونتو 19 كنت رحمناهم في حاجه اخرى ما نجمش نكون في الماتش الاخر مانيش ديسيزيف. كواحد نقول ديما ويسعى وكل وكل شيء توفيق ما عند ربي.
1: وريتك ريت فرح عندك فرحه هستيريه انت يا فرحت للجمهور حمام سوسه لمدينتك
0: يا اخي. ديريكت مشيت جمهور حمام سوسه نصورش فماش واحد حمامي ولا واحد يحب حمام سوسه ما فرحش. رجعنا فرحنا بلاد كامله فرحه بس فرحنا كان كره قدم فرحنا بلاد كامله. قلت لك الناس الكل تستنى في اللحظه هذه. قلت لك اول مره يجوني مساجات هكا اول مره يعني تطلبوني عبادك. عرفت القيمه الحاجه اللي عملناها يعني مش حاجه سهله. وحبينا خاطر بالرسمي عام تعبنا على الاخر حبينا لا براج لا شيء نستحقوا الناسيونال من الاولى ونورمالمون نجيبوا طلوع من حمنام زاد اللي هي كونكيرون ديريكت كان تربح تطلع مش حاجه سهله وفيها نكهه اكثر ديجا.
1: سيمون تسرق قبل ما ناخذ رئيس توفيق زعبوب جات فتره وشكيت انت ربما في خاطر الامل كان في طريق مفتوح ومن بعد يعني قاد شكيتش في وقت ما انه ربما الفريق ينجم يفرط في الصعود
2: شكل اما صعبت شوي صعبت شوي وقت ولينا في فرد مراتب
1: خاصة بعد مباراة تمساكن
2: والنتيجة هذيك صعبت شوية أما ما الأخر دقيقة الأخر لحظة كنا ممنين ومعملين على ربي بال
1: سيد توفيق أي رأيك قبل ما نمشي لمشرف الدين
3: يستحق
1: احنا قلنا في أكثر من مناسبة أن الفريق قاعد يثبت أنه فريق بطل ماشي بخطوات ثابتة.
3: شوف يا جمال البداية كانت صعبة أنا زوز تعادلات وزوز هزايم وقتها تتذكر اللي خلت سي القنطاوي النوري وقتها يغير في الإطار الفني وجاب عماد جاب الله وبدأت وقتها كالسلسلة متاع الانتصارات يمكن عملوا 10 انتصارات ورا بعض والطموح زاد كبر والإفكتيف زاد معناها قرب البعض. بعد جاء الميركاتو زادوا طعموا الفريق بعدة عناصر جاء سي القنطاوي جاء سي منتصر زادت الملاعبية وزاد اللونزون من اللون مش بالصعب مش بالسهل مش تمشي لتطاوين ساعة وتفوز على تطاوين اللي هو بريتوندون تيتر بتتر الماتش هذاك بتاع تطاوين خلى الملاعبية وخلى الناس كل يزيدوا يطمحوا أكثر للصعود وبدأت المسيرة أنه كل ما كل ماتش وماتش هو اللي قرب للنهاية. فريق اللي سجل لك 40 هدف وأنا ويقبل 19 وأنا ثاني أحسن خط دفاع ما هوش بسهل. دونك فما عمل صار بين الإطار الفني ككل ونشكر عماد جاب الله ونشكر المهيري ونشكر كل اللاعبين والستاف ميديكال والناس الكل اللي خدمت وحتى المسؤولين الكبير والصغير واللي من أبسط مسؤول لأنه راهو العمل الجماعي. ثاني شيء عندك هداف هداف اللي بجنبي توا نور معناها قدم موسم استثنائي. أول شيء مقارنة بالسنة اللي فاتت اللي سجل 10 هداف السنة هذه 19 هدف. دونك فما بروغريسيون فما تطور في العمل ما جاش بالسهل خدم على روحه مش وصل سجل 19 هدف حتى شوات ما سجلهمش في ولا برسكي قاليتي هو وشوات في الناسيونال. دونك العينين تاع الفرق كلها معناها تحطات من المهاجم رقم واحد في حمام سوس معناها رغم الرقابه هذه الشديده عليه وقاعد يسجل في كل مباراه معناها يبين لك اللي فما عمل وزملاء زاد كيف يساعدوه مش وصلت حمام سوسه المرتبه الاولى الى اخر مباراه تاع حمام نلف خوفونا بصراحه في بعض فترات في المباراه خاصه بعد ضربه الجزاء ولكن كان الاحساس عندي اللي الملاعبيه والسوليداريتي اللي عشت شفتها في المباراه وخاصه الهدف اللي انقذه المدافع شو اسمه قائد الفريق
0: الحبيب
3: صحيح دو بوت
1: ميكرو
3: دونك الحبيب اللي سجل اللي انقذ الهدف ما شاء الله عليه كيفاش انقذوا في الوقت هذاك بالذات. دونك تحس اللي الجرينتا موجوده وحب الانتصار موجود والمسيره توجت بك الرجعه محلها من حمام نلف ودخول مدينه حمام سوسه وتشوفك الجماهير اللي بتات روم وقت اللي هما في حمام نلف يعني مشيت لحمام سوسه وشفت الناس بدات تحذر والفرحه والناس في الشوارع وعاشوا كل الاجواء هذيك راه ما تشراش بالفلوس. دونك هذاك يبين لك اللي الامل في الطريق صحيح واهم اصعب شيء تو هو
1: ابجيو
3: هو المستقبل.
1: اما خلينا نرجع للارقام خلينا نرجع للارقام طبعا باش نحكي بعد شويه على الارقام مع امين شرف الدين طبعا حسام باش نحكي باش نخليو المجال لامين شرف الدين بعد شويه يحكي لنا على الارقام اللي تحققت في مسيره الامل الرياضي بحمام سوسه هي الارقام تحكي وحدها. تفضل امين لو كان تعطينا وتحطنا في صميم الموضوع يعني من مسيرة البطل.
4: صحيح جمال نباركوا حمام سوسة

0: وأهالي مدينة حمام سوسة بالصعود للمرة الرابعة في تاريخ حمام سوسة للرابطة المحترف الأولى. أول مرة كانت 2006 قعد موسم وحيد في الليج الأولى، 2008 قعد 5 مواسم في الرابطة الأولى، 2021 قعد 2 مواسم، والمرة الرابعة هي كانت منذ يومين بعد التعادل أمام نادي حمام الأنف واختتامه بالصعود. موسم الأمل كان بزوز رؤساء، السيد قنطوي نوري اللي كان استقال لأسباب وجوده في قائمة الرابطة، وعطى المشعل للسيد منتصر بن عمارة إن نذكره كان موجود في الهيئة المديرة للأمل سنة 2022، موسم ذلك كان في الفريق في الرابطة المحترفة الأولى.
1: يعني عنده خبرة في الرابطة الأولى، أمر واضح.
0: بخصوص المدربين، البداية بالمدرب حبيب إبراهيم، 4 مباريات، 2 تعادلات و2 هزايم، عجلت في الإقالة نتاعو. بعد جاء
1: حبيب رمضان،
0: حبيب رمضان 4 مباريات، 2 تعادلات و2 هزايم. بعدها عماد جبلة اللي يخذ الفريق بمساعدة ماهر المهيري، 20 مقابلة منهم 15 انتصار، 2 تعادلات و3 هزايم، 47 نقطة، خلت الأمل في صدارة المجموعة الأولى. وآخر 2 مباريات كما تعرفوا المدرب ماهر المهيري، 2 تعادلات خلينا نقوله كانت مهمة في صعود الأمل الراضي بحمام سوسة. الأولى ريمونتادا اللي كانت ضد الرالوي، الأمل كان متأخر 2-0، عدل مركب 91 هدف الأول، وعدل في دقيقة 95 من مخالفة مباشرة الأمينة تريتر، خلت الفريق يمشي الحمام الأنف ويبحث عن تعادل للصعود لرابطة المحترف الأولى. بعدها جاءت التعادل من ميدان صعيب أمام نادي حمام الأنف برغم الضغوطات، لكن الأمل كان مركز وانهى المقابلة بالتعادل 1-1 وتصعد للرابطة المحترفة الأولى. هدف الفريق هو نورماني 19 هدف في 23 مقابلة، في الألي مركز 8 وفي الرتور مركز 11 هدف، كما قلت في 23 مقابلة كان غايب على أول 3 مقابلات أول الموسم. أكثر لاعبين مشاركة هو اللاعب إليس الطيف 25 مقابلة، وغاب على مقابلة وحيدة كانت أمام هلال مساكن، وبالمناسبة هذه نتمنى السلامة لإليس الطيف اللي تعرض الإصابة وتدخل جراحي بعد الفرحة. العين جات في إليس الطيف، الفرحة كلفت عملية لإليس الطيف، نتمنى السلامة المدافع الأمل الرياضي بحمام سوسة. حمام سوسة 40 هدف وقبلت 19 هدف، وكانت مسيرة مميزة في الرابطة المحترفة الثانية، خلتها تصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى. كذلك جماهير غافيرة في مباراة قبل أخيرة من رالوي، كان المدرج برشا معبي بجماهير الأمل، وكذلك في استقبال الأحباء كانوا برشا من أهالي حمام سوسة في استقبال الفريق، سواء شبان ولاد صغار عائلات الكل كانوا في استقبال لاعب الأمل اللي توج بالصعود للرابطة المحترفة الأولى.
1: إذن هذه كانت مسيرة البطل، بطل الرابطة الثانية، والألف مبروك لأمل حمام سوسة الصعود إلى الرابطة الأولى. نعود بعد شوية نحكيه. أول حاجة تنشوفه الهداف، نعم الأهداف اللي ذكرهم واللي هما كانوا حسب رأيه هو يعني فهم مسير خلينا نقولهم تعنيقات، وكذلك نحكيه على المستقبل يعني توا أكيد الكرة في يد المسؤولين في يد الملاعبية. هل أمل حمام سوسة يعني جاهز للرابطة الأولى؟ بعد قليل.
2: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي، تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي،
4: خدمة تحكي لغتي.
5: جوهرة أفهم بيبليسيتي
6: بلانت سبور.

0: الأربعة وستة وعشرين دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور. نذكر اللي بحذينا ضيوفنا من فريق الأمل الرياضي محمد سوسة، رئيس النادي سيد متصر بن عمارة، وهداف الفريق نور ماني. وباش نمشي لنور ماني ديريكت، نور ماني الأهداف 19 هدف اللي سجلتهم السنال، وكان ترتبهم الأهداف في الأهمية وبعدهم شيء للجمالية الأهمية.
1: الأهمية دي ماني الحقيقة نشيخ على الماتشوات انت كونكيرون ديريكت اللي هما تطوين وحمل نوف. نلقى روحي يعني كدر تطوين ماركينا أربعة بونتو، ماركيتين ثلاثة، كدر حمل نوف ماركينا زوز بونتو، ماركيتو ماني الزوز. وأهم الحقيقة انت حمل نوف الزوز، الحقيقة حمل نوف جاتنا آخر ماتش في الروتور فايتين انت بست بوان، يعني تربحنا ديس بوان باع وروح في الروتور ديس بوان برشا الحقيقة. ولينا عرفتها ما ربحنا واحد بلاش، خلينا الأمل وقت وحنا وغادي وين تشبثنا بتلوة والكل، ولينا عملنا ديزول ركنت مو باهين على الأخر فهم، وكمل هاد بنتو الأخر اللي جابنا تلوة، يعني ماناش مش يكونوا زوز هذوما أهم الحقيقة بنتوات الحقيقة. أما ديما أي بنتو شي جيبنا تلوة بوان أي بنتو مهم، أما نحكي لك الأهم هذوما كتر كونكيرو ديريكت اللي بالرسمي هذوكم تدخل لهم بوتيفي ماتشوات وعرفت باهين يعني تظهر فيهم.
0: والأجمل
1: الأجمل الحقيقة كنت القرقنا ما بين ديفونسور وغارديان، قدمتها له وسقطتها بيه.
0: شفت لغة الكوارجي قدمتها له
1: قدمتها له وسقطتها بيه. هذاك أجمل كنت القرقنا في حمام سوسة، أجمل بونت
0: في حمام سوسة اللي هنا في التوقيت ذكروا التوقيت
1: دوزيام ميتون دوزيام ميتون وإحنا واحد بلاش يدولي يعني زيت الثاني دوزيام ميتون مصعب عطاني أسيست قدموا له تحية
0: باه. مش تقعد في حمام سوسة ولا الكلمة عند الرئيس هذه كيفاش؟
1: والله يا اسمعني مازال كما قلنا كنا نحكيو في الأوفر، مازال ماتش سقيت الدير بطولة خلنا نكملوا نهزوا البطولة.
0: سقيت الدير أو في انتظار نعرفه لأنه ما زلت في محكمة
1: طول رسميا في التابلو الدنيا سقيت الدير جماعة فرحوا وكل في سقيت الدير نكملوا نلعبوا الماتش هذا وبعد نقعد مع الإدارة واللي فيه الخير ربي يسهل فيه.
0: فما عروض
1: فما كلام فما اتصالات وكل من تونس وخارج تونس وان شاء الله قلت لك الحاجه باهيه لياني ومدين جمعيتي ان شاء الله ربي يسهل فيها.
0: هات نمشي رئيس النادي احنا انت تو خذينا رايك، اما الاهم هو رئيس النادي. رئيس النادي تعرف الموسم القادم الفريق السعد، دونك المفروض انه يقع دعم الفريق، ولكن في المقابل اذا عندك عنصر مطلوب اللي هو نورماني شو تفكير الهيئه؟ نعرف اللي انت اخر جوان هكا ولا
2: اخر موندا
0: خلينا نبدا الساعه بالسؤال الاهم قبل نمشي للنورمان. هل الهيئه هذه وانت سيادتك باش تقدم ترشحك لرئاسه الفريق الموسم القادم؟ لانه كان تو كان باش نمشيو في الاتجاه مش تقول لي باش تقول لي لا خويا راهو توجيه هيئه وهي اللي تاخذ القرار.
2: اما بالنسبه للترشح العام الجاي مازال الحقيقه قلنا نكملوا ل 30 جوان نكملوا الموندا هذيا ومن بعد نورمالمون فما تفكير نورمالمون فما رغبه من مجموعه من الرؤساء القدم وقاعده جماهيريه باهيه وعلاش ما طلعتهاش نكملوش في التسيير نورمالمون فما النيه
0: يعني فما دعم وفما انه تشجيع وفما رغبه
2: وانت فما رغبه من
0: شخصك انت هل بنفس الفريق ولا زاد التفكير في عناصر اخرى باش تدعم الهيئه المدير؟
2: بالعناصر المميزه اللي عندنا نحاولوا نحافظ عليهم نخليهم واذا كان كملنا احنا بالطبيعه يلزمنا ندعموا المجموعه بعناصر اخرى.
0: نحكي دارين راهو مش على الملاعبين نحكي على الفريق اللي داير تونجي بعض الملاعبين
2: اي الاغلبيه ان شاء الله
0: الاغلبيه اللي خدمت معاك الاغلبيه الخدمه
2: فيهم عناصر هما تخليو معاش مش يكونوا موجودين ثلاثه ولا اربعه منهم سي نوري القنطاوي
0: اللي طبعا ان شاء الله راح
2: يمشي للرابطه ونورمالمون الاغلبيه
0: الأغلبية. باه اذا كان قعدتوا انتم واحد كي شنو تفكيركم في الموسم القادم اللي هو موسم صعب وموسم الرابطه الاولى يعني يلزمها يعني خبره ويلزمها امكانيات وكل، هل تفكيركم انكم تدعموا الفريق اذا كان مش تدعموه منين الامكانيات؟ وهل انكم يعني تنجموا يعني تفرطوا في قلب الهجوم او هدف الفريق وكم كنت تسمع فيه هو مطلوب؟ نعرف مصلحة اللاعب نعرف مصلحة النادي خلينا نكونوا واضحين سي منصور.
2: باش نبدا لك بالمهاجم تاع الفريق ولا نبدا لك
0: بالمهاجم؟ سالم نبدا بالمهاجم هذا مو بحذين
2: المهاجم تاع الفريق الى حد الان تقول لي فما عروض نقول لك مبدئيا حد الان ما فماش
0: حاجه رسميه لا
2: تنجم تكون عند اللاعب، تنجم تكون عند اطراف، اما حاجه رسميه للاداره واللي اني كرئيس ما فما.
0: طبعا انت تحكي عن الامور الرسميه، اما
2: امور رسميه،
0: اما مشاورات ولا اتصالات جانبيه ذيك امور اخرى.
2: لحد الان ما فما حتى شيء. كانت قبل في البريود الشتويه وتجاوزناها حاجتنا.
0: ذكر اللي كان مطلوب وبقرار من الهيئه انكم شديتوا صحيح باش يكملوا معكم.
2: قال مصلحه الامل الرياضي وهيك على جبنا الصعود
0: بنور
2: هو وصحابه كل
3: شيء. وقتاش انت عقدوا؟
2: عامين وحبيب.
0: عامين. انا مش ملك روحه.
2: مازال عامين. وتفهم وبقي وكان في مصلحته في مصلحتنا الحقيقه. الحمد لله وتوج باكبر عدد من
0: الاهداف
2: وبطل. وكان فما حاجه تخدم مصلحه الطرفين ندرسها بروكو با.
0: فما انفتاح.
2: زدنا نحطه في اعتبارنا مصلحه اللاعب زاد صغير ومستقبله، هذا كل اللي ناخذوه بعين الاعتبار، وما ننساوش مصلحه الفريق. واحنا توا ما قعدناش في الليغ 2، معناها خرجنا للا. اذا كان مش يلعب في جمعيه اخرى لهنا في تونس، هما في الا واحنا في الا، حاولوا نحسنوا من الامور العقد
0: يعني الابواب مفتوحه اذا كان فما عرض خارجي، لكن اذا كان فما عرض يتشابه ولا مع فريق هو بطبيعته يطلع على الناسيونال. هذا شيء تقول
2: اذا كان فما عرض في مستوى هداف نتاع فريق وفي هداف نتاع الرابطه مرحبا وندرسوه معناها للدراسه
0: للدرس للدرس. بقيه الفريق هل اكيد الفريق محتاج الى دعم؟
2: اكيد
0: عناصر اخرى
2: أكيد جدا. اذا كان ان شاء الله وصلنا، والا اللي مش يجي مش يواصل بطبيعه الحال مش يلزم يكون يخدم على الجانب هذا، تدعيم الفريق بعناصر اخرى. والمهم والليسونسييل تكون عناصر سيبلي ومختارة معنا بعين كبيرة وبالتعاون مع الإطار الفني اللي مش يكون موجود.
0: ما دامش بت على الإطار الفني، هل زاد فكرتوا في مدرب الموسم القادم؟
2: حاليا لا،
0: حاليا لا.
2: قلنا احنا مازلنا خارجين من فرحة ومازلنا من عنا انهار برك، عرفنا روحنا في الناسيونال توا مازال الحقيقة.
0: خلينا نرجع النقاط، ربما فرصة باش نوضحها. خروج عماد جاب الله، هل كان قرار إداري ولا رغبة من الاثنين؟ لأنه ذولي فرصة باش نوضحه ونحكيه بصراحة سي منصر، يعني ربما الفرصة باش توضح النقاط، لأنه الملاعب سمعناه المدرب وكان المدرب فما لوم لكم أنتم في طريقة خروجه من الباب الصغير، مفاجأتوه ما استنيتوش وغيره. أكيد عندكم موقف، عندكم رأي أنتم كإدارة.
2: لا ما استنيناهش. وضح هو وذولي فضحت له سئلته أنت، ووضح اللي كونه اتصلوا به
0: ما تحصلوش عليه
2: وقال له القرار قرار إداري ورينا هكا المصلحة الفريق باش يكون هذا القرار. الأسباب أسباب الحقيقة داخلية مش باش نجم نجاوبك عليها، ومن مصلحتنا ومصلحة الفريق ومصلحته هو ما نخوضوش في الأمور هذه. أسباب سي كويزين انترن داخلية، من نجم صراح لك ونفيدك بحد شيء في الموضوع هذا.
0: لا والله نحييك، انا والله نحييك. علاش باش نقول روحنا في جوره مش من الناس اللي لوجوا بشعلوا النار وهذا وحاجه ثانيه. ثاني حاجه الكلمه اللي قلتها في مكانها احتراما للكويزيناتيرن، هذه انا نحترم زاد الكويزيناتيرن. فقط حبيت نفهم هل انه يعني كان مفاجاه قرار ولا كان يطبخ على نار هاديه. هاو ما يهمنيش في التفاصيل علاش واحد هذيك احتفظوا به، اما هل انه كان القرار هذا يعني منتظر انتم كهيئه مديره يعني تستناوه في الوقت المناسب تشعلوا عليه؟
2: لا ما كانش،
0: ما لا يعود للمباراة هذيك.
2: لا ما يعودش للمباراة هذيك هي، لكن جاي في وقته وكاو
0: جاي في وقتها
2: رينا الفريق ما عادش في مصلحته باش يكون موجود، ما عادش في مصلحة الفريق ومصلحته واللي عملناه كل كيم تصور.
0: وهل هل هل كهيئة مديرة تحترموا العمل اللي نتاعو؟
2: بيان سور، وعنده دور كبير، يعطيه الصحة، خدم خدمة كبيرة. نحيوه على هذا، وعنده نصيب في التتويج ومستقبل قدامه، وإنسان مع كامل احتراماتي ليه معناها إنسان في المستوى وما عندي فيه موقول. لكن هني قلت لك اسباب داخليه ما نزلش
0: ولا لا لا لا لا داخليه اكيد اللي يعرف المحيط يعرف ربما الاسباب الحقيقيه وما نشبشنا. نور تحب تقول كلمه في الجانب هذا؟
1: سي جمال صديت نحن ويرحم والديك لو قلت له مش مرهون في نور وسي منصر رئيس قلت له نبداو بسي نور القنطاوي اللي شد من الاولى وكل نبداو بسي الحبيب اللي بدي معانا زاد نبداو بسي منصر اللي كمل رئيس نبداو بسي عماد اللي حد من حلو الميريت نتاعو يظل يجينا من الاولى من الاخرانين و47 بوا جابها معانا نكمل اللي خذاه ماهر اللي هو كي خويا نقول له ماهر يعني كي خويا كلش صغير نورمالمون واحد داخل ما يخوش على عاتقه حاجه كيما كتلوه وكل نجم لا قدر الله مطنا علاش تقيد عليه هو وتمشي حاجه اخرى وكان على قد الثقه هذيا ونورمالمون شوف كان باش نطلعوا كل راه طلعنا اللي قلت لك السنير وكل شيء تلم ليفكتيف الكل كنا سوليدير اداره طبي اداره اداري كل شيء معنا جوارات صحابي ما شاء الله السنير قلت لك راه كان تلم هكا في الخير وطلعنا وكل رانا كل خاطرنا مع بعضنا يعني حتى كان صار هكا ولا هكا ذيك هي كره القدم في الاخر تلامينا الكل مع بعضنا باش نطلعوا حمصوصه والحاجه الوحيده اللي المامو حمصوصه يحبوا يسمعوها يحبوا كذا مو يروا جمعيتهم في الآ جمعيتهم وصلت الآ كيفاش وعلاش
0: ماهوش تاكسي حتى احنا ما دخلناش في التفاسير برشا قوي لكن برافو سي منصر حط الاطار وبطريقه فيها برشا احترام لكل الاطراف.
3: شوف يا جماعه من القلائل اللي تقى مسؤولين اللي في نهايه المشوار اللي معناها يثمنوا العمل نتاع اللي طار الفن نعرفوا ما هي مغامره مش تقيل مدرب على بعد جولتين وانت تلعب على الصعود من الصعب تغامر راهو ريسك تبقى شنو الحاجه اللي عجبتني توسيبة من رئيس النادي ولا من مهاجم رقم واحد اللي معناها ثمنوا العمل نتاع المدرب نتاعه وثمنوا العمل زاد كيف نتاع من البدايه من الحبيب رمضان اللي عمل البريباراسيون وانت ماشي دونك الاعتراف بالجميل راهو شيء مهم جدا في نجاح اي فريق. وزيد حاجه اخرى مهمه جدا اللي هي بصراحه حتى عماد جاب لك يخرج زاد اشكر المسؤولين وكان عنده ثقه كبيره في الملاعبيه مش يوصلوا يحقوا الانتصار ولا العوده بالترشح من حمام الف. فشفت طونكو الفيستير تبدا نظيفه الفيستير جوهم به الملاعبين بين بعضهم المسؤولين معنا عباره على اخواتهم مش رئيس ولاعب لا لا خوه صغير والاجواء هذيك في الديبلاسمونات في الوقت الغسره وقت البريمات وقت اللي لا وقت اللي لازم العقاب عقاب هذاك الكل خلى من امل حمام سوسه الجو العائلي هذاك مع المحيطين مع الامبيونس نتاع زاد المسؤولين اللي قربوا مع الاجواء ككل في حمام سوسه خليتهم يحقوا الصعود وهذيك الحاجه اللي بتاتا ما تلقاهاش في نوادي اخرى وهك علاش نوادي اللي عندها امكانيات اقوى من حمام سوسه ما صعدتش خاطر عنده مشاكل داخليه واللي هذيك تنعكس على المردود نتاع الفريق ككل. دونك برافو ليهم على العمل نتاعهم في صمت ما غير حس ولكن النهايه هي جميله جدا
0: هاي وقفه مع الموسيقى وقفه مع الموسيقى ومن بعد باش نمشي لسيمون تسر مش نحكي على الامور الماديه الموسم بطوله الرابطه الاولى تستحق امكانيات ماديه شنو الحلول كيفاش عاش الفريق السنه زاد ماديا اكيد فرصه باش ناخذه من عنده ربما لانه نعرف اللي برشا نوادي تعاني وبرشا نوادي دخلت في ازمات وغيرها حتى من الرابطه الاولى وغيرها خلينا ناخذ فكره على الجانب هذا بعد قليل.

0: اذا نعود في بلانيت سبور نذكر اللي في ضيافتنا بحضنا السيد منصر بن عمارة رئيس الامل الرياضي بحمصوصة وهداف الفريق نورماني وطبعا سي توفيق زعبو. قبل سي منصر ما نمشيو نحكيو على الامكانيات الماليه ويعني كيفاش الظروف اللي عاشها النادي السنه وطبعا الموسم القادم اذا كان انتم باش تاخذوا الفريق ولا شنو المطلوب الموسم القادم باش توفروا امكانيات ماليه لانه الفريق في الرابطه الاولى. قبلها تعرفنا احنا في جوره كامل المصداقية اتصال هاتفي جانا من ولي أحد اللاعبين تاع كرة اليد اللي مؤخرا علمتوا انتم اللي هو التحق بنادي كرة اليد بساقية الزيت هكا ولا؟
1: اي
0: ساقية الزيت. دونك اللاعب هذا هو حمزة البحري الولد نتاعو نبيل البحري اتصل بنا باش نعاود لك تكستو التليفون موجود ولكن احنا نوصلوا المعلومة فقط مش باش ندورنا في أمور مناسبة أخرى كان يحب يعطي رأيه ويقول أنه ماخذ في خاطره أنه اللاعب ولده حمزة البحري يقول وقع الإغرار به نعاود الكلام بالضبط وقع الإغرار به يقول فما مسؤول من فرع كرة اليد كان يعني بطل وعاود رجع للمهمة هذه وجهز ولدي من قدام الدار بدون علمي ومشى صحح وفاوضوا ولدي يقول ولدي راه مش ماشي يقرأ يقول الحمام سوسة كاملة تعرف اللي ولدي ما يقراش يعني عنده مستوى معين تعليمي ما هوش ماشي يقرأ كما ريان بن فرج في المعهد الأعلى للرياض يقول وقع التغرير بولدي يقول الحاجة هذية معناتها مسدته كولي ويقول هذية راهو السيد المسؤول هذية أنا باش نقاضيه المسؤول هذية اللي يعتبره هو غرر بولده واعطانا اسم المسؤول أنا مش نذكر المسؤول ولكن يقول احتراماتي السيد منصر بن عمارة اللي ما في بالوش معلومة هذية هو متأكد يقول ما في بالوش اللي ولدي قالوا له معلومة غلط اللي ولدي راهو يقرأ في سفاقس ولدي راهو ما يقراش ويقول كنت كولي من حقي كنت نحضر المفاوضات هذه وإلا نكون عارف ولدي على شنو صح وكاو هذا هي معلومة جاتني وصلها لك ولك كامل حرية للإجابة.
2: والله في الصفقة هذه اللي انتقلوا فيها اللاعبين هذوما ساقية الزيت احنا أني جاتني الطلب من ساقية الزيت عن طريق المسؤولين شفت رغبة اللاعبين اللي هي الأولى والأساس في الموضوع هذا هما راغبين وحابين يمشيوا الفريق يعتبروه بوابة للخروج وفريق كبير درسنا المصلحة المالية لهم هما وللجمعية ولمستقبلهم مستقبل الوليدات نتصور مع ساقية الزيت على الكونترا اللي تكتب لهم وعلى الشهريه اللي تعطى لهم والمنحط السكن ومنحط النقل ومنحط الاكل شفناه حاجه باهيه معانا عاود لك رغبه اللاعبين اللي هما متمسكين وحابين يمشيوا لساقيه الزيت فيهم اللي يقرا ومش يواصل دراسته في الجامعه غادي كي وقريب
0: معهد الرياضة
2: على الرياضه وفيهم اللي باش يعملوا له تكوين وفي الاخر شفنا مصلحه النادي ومصلحه الوليدات تقتضي هذاك وافقنا
0: على كل انا مش نوجه سي نبيل البحري سي منصر مفتحت نجم تتصل به وتجيب حذاه وتفسر له كان عندك نقاط مش واضحه في الموضوع هذا دونك موضوع واضح فهمناه ووصلنا لك رايك في انتظار انه نتبعوا احنا الموضوع باكثر تفاصيل هاي نمشيوا للمستقبل سي منصر هل عندكم الامكانيات الماليه اللي خلت النادي يعيش في ظروف طيبه السنه في الموسم هذايا
2: الامكانيات الماديه توفرت والحمد لله واحنا هنا كملنا سيزون وموجودين بدعم الاحباب بدعم الهيئه المديره بدعمنا احنا توفرت كل الظروف والظروف اللي خلتنا موجودين في الآ ما نحبش ننسى المدعمين للفريق وعلى رأسهم المرحوم ناجي المهيري وولاده واللي عملوه معانا وخاصة شان المرادي وسي عياض والمنسق العام اللي الحقيقة معتبرنا كأن نمشي للوتيل في كل مرحلة في دارنا ما ننساوش زاد سي زهير الشاهد في مرحلة الذهاب كاملة وتدعيمه المعنوي والمادي وكل شيء جميع المدعمين الاخرين اللي عاونوا سواء بامور مادية وحتى بالكلمة الحلوة بارك الله فيهم ونشكرهم وهذا اللي خلينا نجم نواصلوا احنا ونجيبوا نتائج هذية ونكونوا في الناسيونال بالنسبه للعام الجاي تحب نحكي ولا
0: اي مالا
2: العام الجاي العام الجاي كان سهل ربي وقعدنا وكنا احنا موجودين بالطبيعه مش نعملوا استراتيجيه نتاع خدمه نتاع جبان فلوس نتاع مستشارين نتاع داعمين مع وقفه الاخياني اللي قلنا لك عليهم واللي مستعدين باش يدزوا مع الفريق ويعاونوا هذا كل كي بعد ترشح ان شاء الله في المرحله القادمه كي
0: قاعد نذكروا الموندا وقت شتوفا سي
2: ل 30 جوان
0: ل 30 جوان باه مستفيق شنو رايك
1: لا عندي ما نحكي في الموضوع
0: في التفاف العائله الحماميه
1: لا خاطر بون شوف جمال
0: شو عندك
1: لا بار اكسبيريونس انا كي نشوف العمران السنه هذه
0: بقل تكاليف
1: صحيت
0: فوالا يجب يكون مثال هذاك
1: ونشوف المستقبل جابس وقتاش بدات التمارين متأخرة لآخر جولة بداية أول جولة ومازالوا يلموا فيهم دونك كان يخوفي سواء بالنسبة لأي فريق صعد أنه يبدأ التمارين متاعه متأخر ويجي المدرب متأخر والركروتمونات يصيروا متأخرين وقتها خيبة المسعى وتبدأ البداية متعثرة وعلى الضوء هذاك وقتها تولي النتائج سلبية وفي الرتور تسيت روتار مش تحاول ترجع دونك حمل سوسه
2: وهذا علاش احنا نحاولوا نسكروا تو الملف نتاع المقابله الاخرانيه
1: صحيح
2: ونتعداو ديريكت للجلسه الانتخابيه ان شاء الله
1: هام جدا سي منتصر انه
0: لك علاش ربح الوقت
1: ربح الوقت لانه اللاعبين راهو ما فماش برشا منهم يدوروا في
0: صحيح
1: ومش كان انتم فما دوتر ايزيكيب زاد توا بدات تتحرك السوق
2: حتى باش تكون حاضر وتحذر وتختار
1: من
2: يلزمك شويه وقت زاد باش هو يختار معاك ويعطي رايه زاد
1: في مين علاش ليه وتعمل مدير رياضي وتعمل
2: صحيح
1: تو ناسيونال راهو
2: صحيح
1: ناسيونال تتطلب ما يلزمك تو بريباراتور في فيزيك ويلزمك تو برشا عندك انت ديجا اما
2: هذا عندي اني ولا عند اللي مش يجيك
1: صحيح دونك يلزم الواحد يزيد يطور في امال حمام سوس اذا كان الهدف الاوبجيكتيف هو البقاء وهذا يهم جدا فان شاء الله ان شاء الله انه حمام سوسه تبدا بكري مش توصل تحقق الشيء هذا
0: خليني باش نسال نورماني طبعا على الموسم القادم سواء قعد في الامل ولا خرج من الامل اذا هل الفريق والرصيد الموجود اللاعبين الموجودين حاليا قادرين انهم يضمنوا بقاء الفريق يعني
3: الحقيقه شفت الحقيقه افكتيف شفت حمام سوسه يعني اقسم بالله والله خير من برشا افكتيف في الناسيونال شفنا اول حاجه شفت الحقيقه الدو والان يفرق ما بين الدو والان ممكن ليترونجي لي جيو اللي فوق قريب لبعضه على الاخر لو فما شويه في الدو اخو ماتشات في الان هذه الحاجه الاولى ثاني حاجه لو جروب نحن سنه راه قلت لك راه مانيفيت قلت لك زيد بكري قلت لك راه كان مطلع سنه ما باش نطلع عندنا جروب مش نورمال عندنا الاكسبيريونس عندنا اولاد صغار عندنا كل شيء نحكيوا على مصعب ساسي نحكيوا على حبيب نحكيوا على خلدون منصور اكسبيريونس خليل سماري وعندنا ولاد صغار
0: مصعب ساسي عدى موسم ممتاز
3: لا عدى موسم ممتاز على الاخر يظل هو احسن واحد عمل اسيست في جروبنا كمل عنا صغار زاد عنا عياض عنا تيمومي عنا معتز عنا واحد 2006 كورجي مصر مال علي بن حسين عنا برشا صغار كانوا معنا عرفت جروب متخلط ما بين صغار وكبار اكسبيريونس وكل الحقيقة تلمت كل شيء مع بعضه يعني والله قلت لك ديجا جروبنا باهي ان شاء الله نستحفظوا عليه كان قعدنا نستحفظوا عليه كملوا نزيدوا شويه كعبات دعموا لازم شويه ترونجي شويه كعبات ممكن شويه اكسبيريونس اخرى مش كيما كيما دوش تفرق شوي اما قلت لك جروبنا ديجا باه النجم
0: حتى كلمه الجمهور حمام سوسه اللي ما شفنا الجمهور كيف المقدمه الاخرى اللي الامل عندها جمهور راهو
3: جمهور حمام سوسه راهو بالرسمي راهو جمهور باه على الاخر راهو جمهور عباد متربيه الكره للكره تفهم كره وعندها عينين الحقيقه اول مره راهو جمهور حمام سوسه في الماتشات الاخرى كسوليدير مع ليكيب مع كذا فما راهو جمهور وفي من اول عام والكل اما الحقيقه حتى في الاخر الحقيقه برشا ناس وكل تلمت على حمام سوسه عرفت اللي حمام سوسه عندها بروجي نتاع طلوعه وكل يعني لازم يعني مش جوارات وحدهم شي حاربوا ليه ممكن احنا بارتير لوي جابوا الجمهور ما جبناهش احنا
0: واضح
3: بارتير لوي راهو جابوا الجمهور بالرسمي اول مره راه جمهور حمام سوسه كيك بارتير لوي جابوا الجمهور جبناهش احنا هو احنا عوضنا لهم في حم نمف ما غيرهم هكا واحد بواحد
0: سي مصر خلي كلمه الختام لشكون توجهها للجماهير للمسؤولين الرؤساء القدامى اللي شفنا زاد حاجه باهي الرؤساء القدامى اللي من نادرا انه نشوف الرؤساء يعني يحضروا معاك في برشا مناسبات شفنا سي عادل مرجان شفنا سي نوري قنطاوي شفنا سي فهمي النيفر شفنا مانيش عارف سامي قندوز
1: سامي قندوز
0: اي برافو
2: وهذيك اكثر حاجه اني زاد نحب نشكرهم زاد على الوقفه نتاعهم ومساهمتهم زاد في طلوع الفريق والنجاح. واكثر حاجه خدمت عليها وحبيت ملي شديت المسؤوليه هي لما الشمل
0: مشين
2: الرؤساء القدم الاحب العبيد الحماميه الكل كل كل كل بدون استثناء جماهير ومسؤولين ولاعبين وقدامى وكل كل كل حبيت نلم اكثر حاجه بديت بها واكثر حاجه خدمت عليها هي لمين الشمل. خاطر بلمين الشمل ونكونوا عائلة واحدة وملتفين مع الفريق ناس كل من جمهور من مسؤولين من أحباء من جوارات نخدموا عائلة واحدة عبارة عائلة واحدة هذاك زاد عنده دور كبير في النجاح ودور كبير في الطلوع. وأكثر حاجة الحقيقة خدمنا عليها ونشكرهم حتى واحد ما تردد.
0: نعم باش نتوعدهم إن شاء الله
2: كان قعدت بيزير كان لي موجود
1: كل نهار 30
0: ما كانش شكون
1: متصرف ربي نديني جمال
0: شكون الرئيس السابق في الفريق
2: بتبيع احنا سابقين ولا حاضرين ديما موجودين حتى هما هكاك
1: مناسبة سعود ان شاء الله تكرموا المدرب القدير سي الهادي قريعة معناها في مناسبة سعود لانه سي الهادي رمز من رموز المدربين في حمام سوس
2: مقدرة ربي خذوا عهد علي سي
0: استفيق والحي المحب اللي ذوي الاحتياجات الخاصه سامي
1: سامي
0: نحيي برشا سامي
1: برافو لي
0: تفضل اللي جانا قشمره لهنا واللي يطلب ويستدعى في الناس كل كفرحه للامل
3: اول مره راح لك من هكا
1: شفتوا سامي
3: كل يعني واحد
0: شوف بالقلب
3: فرج الكل كيفاش سيبورتي في حمزوسة يحب حمزوسة قلت لك اقسم بالله العظيم ممكن الوحيد اللي عنده نمرو يكلمني كل نهار كل ماتش او خايف او كذا يا نور عندك الجروب يا نور باش نجي نقول لكم حاجه اليوم معناها شفت حتى كي يجي يحكي معاك ديجا سورس دي موتيفاسيون على الاخر ديجا واحد يحكي معاك ما يراش
0: يحب حمزوسة
3: يجي حتى يفرحنا بكعبه حلو بكعبه حاجه قلبه ابيض يعني فهمت قلب ابيض وكل يجي يعاوننا باللي يحب والله تخزلها مش نورمال حاجه مش نورمال
0: ربي يطول في عمره ربي يطول في عمره
2: يعيش بارك الله وفيك
0: شكرا على حابه الصدر وقبلت منها الاسئله الكل وهي كانت فرصه باش وضحت النقاط الكل ونحترم فيك خاصه احترام الناس اللي خدموا معاك لانه ربما في جمعيات اخرى كنا الكويزين انترن والرئيس يلقى فرصه باش يفتق المدرب والمدرب يلقى فرصه باش يفتق الرئيس واحنا ماشيين برافو يعطيكم الصحه فما حاجات داخليه يحتفظ بها الفريق نور
3: نشكر عائلتي نشكر أصحاب البر نشكر أصحاب اللي كانوا معايا لطار فني لدار الإداري لطار الطبي الحقيقة الحمد لله الحقيقة فمش واحد فرحانين أكثر من حمامية عملنا أوبجكتيف من أول عام وصلنا له نتصور يرحم والديهم الناس الكل يوقفوا معنا وأمنت بينا وحمسوسة في ناسيونال ورجعنا لبلاصتها
0: شكرا لكم الكل فريق الأمانة دي بحمسوسة تحيات كامل فريق البث تبعته طبعا على جورة تي في جورة فأيما كذلك تحية لأحمد كريم في اليوتيوب اللي طبعا كل مرة تنجموا زادة ترجعوا الشان يوتيوب متاعنا وتشوفوا الحصة تحياتي نتقابلوا غدا في نفس التوقيت بإذن الله

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: جوهرة
1: اف ام بيبليسيتي
4: Business News. Business News.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. أكد شكر الطيف سفير الجمهورية التونسية لدى بغداد اليوم الاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من يوم 21 من مايو الجاري، يمثل حدثا هاما بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالعراق وأيضا دفعا للعلاقات الثنائية بين البلدين. وبيّن أن الرحلة نحو تونس تنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج، ستدوم حوالي 4.5 ساعات بما من شأنه أن يخفف وطأة رحلات العبور ترانزيت والتنقل بين المطارات على المسافرين. مدير برنامج قوافل مازن قاسم اليوم أن فهم الأسواق الإفريقية وتعزيز القدرات البشرية وهيكلة الشركات المؤسساتية تمثل أبرز أشكال المرافقة التقنية التي يقدمها برنامج قوافل لفائدة 5 هياكل عمومية تابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم. تتمثل هذه الهياكل وفق ما أفاد به قاسم في الوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومجمع صناعات المصبرات الغذائية والمركز الفني للتعبئة والتغليف والمركز الفني للكيمياء. وينفذ هذا المشروع من قبل الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية إكسبرتيز فرانس على امتداد 44 شهرا بين ماي 2023 إلى غاية ديسمبر 2026 تحت إشراف وزارة الاقتصاد وبالشراكة مع عدد من المتدخلين من بينهم مؤسسات عمومية وأيضا مؤسسات من القطاع الخاص. ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتعزيز منظومة التدويل التونسية وتثمينها بما يساهم في تعزيز إشعاع تونس وبروز المبادرات التونسية المبتكرة في الأسواق ذات الأولوية بالقارة الإفريقية. وتشمل هذه الأسواق أساسا كلا من السنغال وموريتانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بين 14 و17 من مايو الحالي بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق لـ15 من شهر مايو من كل سنة. وينتظم هذا المعرض حسب بلاغ وزارة الأسرة على صفحتها على الفيسبوك بمشاركة 30 أسرة منتجة منتفعة ببرامج الوزارة للإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وأمهات التلاميذ والمجامع التنموية النسائية والشركات الأهلية من ولايات تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة. دوليا ما زالت أسواق النفط العالمية تحت وطأة ضغوط متصاعدة في ظل توقعات مصرف مورغان ستانلي بأن تبلغ الأسعار $150 للبرميل بحلول الصيف المقبل إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لفترات مطولة. هذا فيما يرى بنك جي بي مورغان أن أسعار الخام ستبقى فوق $100 للبرميل معظم عام 2026 حتى لو أعيد فتح المضيق في جوان القادم. بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي مستوى قياسيا في الربع الأول من السنة الجارية، هو الأعلى لها منذ عام 2022 الذي بدأت فيه حرب أوكرانيا وفق دراسة نشرت اليوم. وبفضل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 16% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 6.9 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى كما أسلفنا منذ عام 2022. إلى اللقاء.
4: بيزنس نيوز
6: جوهرة تندنس
7: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كان وفالك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو الموعد اللي يجمعنا معكم يوميا في فقرة توندونس. اليوم باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي اللي ولا جزء كبير من الروتين اليومي للكتابة والبحث وصناعة المحتوى لبرشا منا، لكن برشا من المستخدمين مثلا متاع تشات جي بي تي ما همش قاعدين يستفادوا من الإمكانيات الكاملة. هذاك علاش باش نعطي بعض النصائح باش ينجم يكون الاعتماد على تشات جي بي تي موثوق 100%، وزادة تنجم تستغل 100% من القدرات اللي موجودة. مثلا أغلب المستخدمين يتعاملوا مع تشات جي بي تي كأنه موتور دو ريشيرش، يكتبوا أوامر قصيرة مثلا اكتب لي أن أرتيكل وإلا عمل لي ريزومي. لكن الحيلة الأهم هي اللي يلزمك تعطي لتشات جي بي تي سياق كامل، شنو الأوبجيكتيف نتاع الأرتيكل نتاعك، لشكون باش يخرج الأرتيكل هذا، وشنو الأسلوب اللي تحبه، وشنو الشكل المطلوب. حاجة أخرى زادة نجم تستفاد منها بأكثر من اللي قاعد تستفاد به توا من عند تشات جي بي تي هي إمكانية طلب تعديل الإجابة. في عوض تقول له ولا تعاود تكتب السؤال من أول وجديد، نجم ببساطة تقول له مثلا خلي الريبونس هذه أقصر وإلا أكثر رسمية وإلا أعطيني دي زيكزامبل. دونك الطريقة هذه توفر وقت وتقلل التكرار وتسمح ببناء المحتوى تدريجيا خير من اللي تبدأ مصفر في كل سؤال تحطه. تنجم زادة كيف كيف توجه تشات جي بي تي باش يتقمص دور محدد. مثلا تقول له أنا أعلامي نحب نخرج خبر على الموضوع الفلاني، قل له مثلا أنا خبير في الميدان الفلاني وإلا أنا مدرس. والحيلة هذه تغير أسلوب الإجابة بالكامل عند تشات جي بي تي وتخليها أقرب لإحتياجاتك الفعلية. على سبيل المثال مثلا تنجم تقول له أعطيني كصحفي تقني كلام على آخر تليفونات الآيفون، وإلا أعطيني أن أرتيكل كامل ومتكامل على آخر سيارة خرجت من عند الشركة الفلانية. دونك لهنا تشات جي بي تي باش ياخذ دورك انت وبش يحاول يكتب بلغتك انت وبأسلوبك انت. آخر حاجة نجم نقولها هي مثلا تنجم في عود تطلب مشروع كامل مرة واحدة من عند تشات جي بي تي، من الأفضل اللي كونه تقسمه إلى مراحل، والأسلوب هذا يرفع من جودة النتائج بشكل ملحوظ. علاش؟ على خطر النموذج يعالج كل جزء بتركيز أعلى في عود التشتت في طلب كبير ومعقد. في الاخر بالكل نعاود نقول راهو تشات جي بي تي صحيح موثوق لكن ماهوش 100% ينجم يغلطك. دونك نزيدكم استوس اخرانيه هو اللي كونه تنجم تطلب منه بعد ما يعطيك الارتيكل ولا اللي طلبته منه تقول له تراه ثبت لي في مدى صحة المعطيات اللي كتبتهم لي. يعاود يرجع يلوج هو عبر التقنيات اللي يستخدمهم ويعاود يدخل على انترنت من أول وجديد ويقول لك مثلا راهو المشروع هذا موثوق بنسبة 90% 80% 50% 99%، يعطيك لمارج ديرور متاع الخدمة متاعه. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمهنة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس من المسج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: جوهرة FM
1: الدنيا والموسيقى.
2: جوهرة FM
3: جوهرة FM

جوهرة اف ام. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: المستمعين والمستمعات. ليه خاطر زعما يحب يعطيني وقتي باش نسال مع المستمعين والمستمعات. مرحبا انس.
1: فازه يعني
0: ديما فازت تجديد.
2: انا ما نتكلم كان خلوا لي يتكلم.
1: اي باهي مال يلا خمسين الكوادناف يلا
2: عندك الحق سيدي. فرح قصص حلاوه قص عليك الغنايه.
1: تو سامحني سامحني تو سامحني انت. انا قلت ناس من مالك قلت فصوص معالي شرح بالجب.
2: ما قلتش
1: ناس اي ما قلتش ناس من
2: مالك. نتكلم غير ما تقول
1: اي هكا تكلمت غير ما قلت.
2: لا كنت هكا تقول لي خاطرك. لا مش خاطر قصص حلاوه بالحق.
1: يا الله يا الله. هاي كوادناف. هاي
3: كوادناف.
1: نبداو بيك تفضل.
2: تعرف سامي اللي مات من شهر مي وسط مي هو موسم التتويجات والافراح في الرياضه وخاصه في كره القدم.
1: اي
2: برشا فرق توجت برشا فرق طلعت الاقسام معناتها عليا لكن فما احتفال مميز.
1: وين صار؟
2: في ايطاليا.
1: اي
2: فريق فينيسيا طلع للسيريا كيما نقولوا احنا للقسم الوطن سيري ا. دونك وين كانت الاحتفال حسب رايك يا سوسن ويا فرح
0: نتاع
2: فينيسيا
1: في لي غوندول
2: قدامكم جوارات طلعوا ملاعبيه في لي غوندول في فينيسيا. متعرف فينيسيا بارتيليا في على القاع كيما نقولوا
1: معروفه
2: العالميه اللي فيها الكنالات اللي كانوا بتاع فينيس. دونك اختاروا وانه اللاعبين ولا والإطار الفني والإداري متاع فينيسيا والجماهير يعملوا استعراض
1: كما يوصلوا النجوم متاع مهرجان فينيسيا.
2: كما
1: يوصلوا هكذا
2: دو كان أنا أعتبره من أحلى تصور متاع احتفالات متاع فريق توجة ببطولة بون سيري بي وصعود
1: يطلع للسيري آه.
2: يا ما معناتها ياسر حلوة.
1: وي مزيانة برشا مزيانة. وصار جميلة اون جروند ايكيب هي.
2: لا ديما هي ساعات تطلع للسيري آه تقعد شوية وتعاود تطيح كما يقولوا جماعة ميلان وجماعة تورينو. فينيسيا ماكش متاع كورة.
1: فينيسيا ماكش متاع كورة.
2: متاع مهرجانات. وي
1: يلا سوسن.
0: انا باش نحكي لكم على باش نرجعوا فات في كواد نوف على حكايه هي الحكايه قديمه اما الجديد فيها هو اللي احنا عرفنا السبب انا هو كان تتفكروا لجيف نتاع ماكرون اللي شفناه في الطياره هما هابطين
4: قعدت تلف قلبها.
0: لا لا اليوم خاطر هبطت الجورناليست اون فيت دانفيستيغاسيون قالوا اللي اون فيت جوستومون الحكايه هذيك بعد البلبله والتململ اللي عملته في الليزي والندم اللي ندموه وكل واللي هي كانت ضربه خايبه معناتها ليماج نتاع لو كوبل بريزيدونسييل اتضح وانه جاب الدكزا وما فيها الصحفي اللي هو فاقت في العركه بدات في وسط الطياره على خاطر برناديت فاقت مساج
2: برناديت
0: يرحمها
2: برناديت يرحمها تابع شراك يرحمه
1: حتى هي كانت حتى هي زاد
2: ليش لا وسيلة يرحمها
0: بريجيت
1: بريجيت
0: الله غالب انا ماني سيء عايشة غالب
2: قديمة وليد
0: الحمد لله ربي كبرنا في طاعته
2: فنانة قادرة هذيك علي يقول لك فنانة قادرة
0: هذيك علي
1: خليها تكمل
0: دونك لقات المساج والمساج من فنانة معروفة ممثلة وجيب اسمها شكون الممثلة الحقيقة انا ما كنتش تعجبني بالقد وتوا زدت اكدت ان ما عندهاش ذوق لا ما عندهاش ذوق هي الممثلة الإيرانية غولفيتيش فرحاني.
2: لا غولفيتيش ما نعرفهاش
0: معروفة غولفيتيش فرحاني
1: لا ما نعرفهاش
0: خدمت في ان ديفان تونس في فيلم ديجا تونسي شركة كانت عندها مشاركة
2: غولفيتيش
0: اي فرحاني
2: شو كيفاش غولفيتيش
0: هي ديجا معناتها خدمت
1: هي بعث مساج للرئيس الفرنسي
0: عندها مساج اي سي تان مساج كومبروبيتون ينجم يكون فما يقول اللي فما علاقه اكثر شويه من
2: شنو قتلوا محلى زينك يا ماكرون اش قتلوا؟
0: ما نعرفش الحقيقه ما قالش هذوما الاخبار اللي فويتات من ليليزي
2: قتلوا صوب لي كارت ماكرون
0: رجعوا وسائل الاعلام الفرنسيه جبدوا عليه على الحادثه اللي صارت معناتها
1: دونك هذا هو السبب
0: الكاف اللي كلاه تسرفيكا بلوتو اللي صرف
1: هذاك السبب
0: شو اسمها قعدت في برناديت بريجيت ولا ما عادش اون فيت ما عادش كريديبل وليت نراهم كانهم نرا في دي بيرسوناج دو فيكسيون ترامب وبريجيت وماكرون كانهم فيكسيون
1: مش
4: بالحق هو مرته
0: دونك فوالا كنت نحبها انا لما حالها خاطرها ممثله انجاجي هي معناها وهو خرجت هاربه من بلادها وخدمت معناتها على برشا معناتها خدمت على قضيه المراه الايرانيه وعلى القمع وعلى
2: وعلي ما عادش تحبها
0: على خاطر طلع ما عندهاش ذوق في الرجال سامح ماكرون ما شبر الله
1: راهي كونفيرمي
0: الحب اعمى تقول انت
2: الحب راهو ما يعرفش الحدود
1: سامحني كونفيرمي تو هو ذا مش كونفيرمي
0: لا خرجت اوفيسيال خرجت
1: لا كونفيرمي اللي هو

0: عنده علاقه مع الممثله زي
1: لا ماهيش كونفيرمي اما الميساج اللي سبب بتاع الجي فيلم بتاع تسرفي قال لك ليها من
0: ميساج
1: عند
0: كورتوازي
1: من عند بريجيت وما حبش يقر معناتها شنو العلاقه اللي ما بينته هو
2: يعني
1: دونك نستناو الايام
0: نستناو الايام
1: اللي قال قلت شي فرحاني
0: ميرسي فرح ميرسي يا
1: سلام لا مو غير تافوغل سي لون دي بلو بيل فام او موند ريمارك
2: ينجم يكون اسم جديد لبرشا معناتها المواليد
1: تعرفوها سي سيغ اسمها اما بالوجه تعرفوها ليا
0: يلا فرح
3: البارح تغزلت مطولا بشهر ماي اللي هو شهري المفضل نعاود نقولها ودونك مازلنا في شهر ماي باش نكمل البارح حكيت لكم اللي في ماي فما بيان سور رولان غاروس وفما فيستيفال دو كان نسيت باش نقول لكم حتى في تونس عندنا التنس اوبن وكان تحبوا حتى نهار 16 ماي هو بدا نهار 13 ماي ويتواصل حتى 11 باردون سيتي لاندي ولا ماردي حسيت
0: سيتي لاندي
3: لاندي ويكمل حتى 16 وبيان سور التنس كلوب عنده هكا
2: جو
3: جو زيد جدد زيد حتى كي تشوف تلقى جو محلي خاطر زيد جدد الديكور نتاعو
0: جديد كل اللاعبين تونس خرجوا
3: اي بون ما يسالش اول والدخول مجاني دونك هذا حاجه تشجع باش يكون الببليك حاضر مانيش نحكي على التنس انا حبيت نحكي على مواد دو مي باش نكمل فيه نعرفوا اللي زيدا شهر ماي نعرفوه بعيد الامهات وبرشا بلدان كل واحد وقتاش تاريخه وفي تونس احنا المتعهد عليه اللي هو لو ديرني ديمانش دو موا دو ماي سابت وصادفت اللي سنه لو ديرني ديمانش هو بالحق اخر نهار في ماي باش نقطروا شهر 31 لحد 31 ماي هو عيد الامهات اللي يحب من توا يبدا يفكر في هديه لوالدته الله يرحم المتوفين وربي يفضل اللي باقيين وعن الامهات زيدا باش نحكي اليوم ما نعرفش انتوما سامي مع والدتك ولا انس مع والدتك
2: مانيش هوني انا نهارت
3: لا لا نحكي على في المطلق شنو اكثر حاجه ممكن كنتوا تعملوها باش حتى كان حاجه مش منطقيه تعملوها في سبيل الام شنو تنجموا تعمل حاجه هكا ما نعرفش انا سؤال هكا ساوس زيد لا كيستيون فوالا شنو تنجم تعمل حاجه
2: انا نعتبر سؤال عكسي شنو ما تنجم ما تعملوش على خاطر امك
3: حاجه مش قانونيه انت ماك راجل قانون حاجه مش قانونيه اش نجم تعمل في سبيل
0: يعني
3: كل شيء
0: في المطلق
3: في المطلق
2: كل شيء
0: هاي تنجم اي شيء
3: تخبي عليها حاجه جريمه حاجه ارتكبتها قتل اي حاجه انت
2: عندك استثناء راهو الفروع والاصول معناتها البو والام والاولاد راهو في معناتها يقولوا اخفاء جريمه راهو عندك استثناء بالقانون القانون
0: شنو الاستثناء
3: ما يعاقبوكش معناتها
2: التستر على جريمه بيان سور كيبدا كيبدا فما
3: امك ولا ولدك ولا بنتك
0: شنو هو الاستثناء شو يقول القضاء يعني
2: معناتها انا معناتها تنجم
0: اذا كان الطفل الام قتلت والطفل غطى عليها هي يعاقب ولا يستثنى
2: فما
0: ولا
2: استثناء
0: فما حاجه
1: فما فما استثناءات ما تتسماش تستر على جريمه كي يبدا ابن ولا ابنه ولا
3: ميرسي للقانون على خاطر هاو فهمنا للكل هكا دونك يقول لك ماري ذا الله الى بر الوالدين والجنه تحت اقدام الامهات وبر الوالدين و في برازيل شاب اسمه هيتور شعمل هيتور امه تعدي في البيرمي مسكينه ثلاثه مرات ما حلفهاش الحظ احبطت المراه دبر مت مسكينه ما كان من الطفل الهيتور الطفل البار
0: هيتور
3: شعمال مشى
0: عدى في بلاصته
3: ميمته مكياش كيما ميمته شري بيروك ولبسها باش يولي شبه اكثر لميمته ومشى مشى عدي نهار الامتحان طلع في الكهرباء وكادت الخطه والحيله تنطلي لولا المونيتريس ولا شتاميو انجينيور بحذاه فاقت اللي فما ملامح رجوليه في وفاقت صوته خشين شويه فكان ما كان منها الا تدور الكهرباء للمركز وخساره ما نجمش يفرح امه
0: ان شاء الله ما يعملوا حتى شيء
3: والله حب يفرح ميمته المسكين وكيما قلنا هكا بر الوالدين كل واحد كيفاش يعمل دونك وخلي نقول مبروك لعلي لمسي اللي اليوم خذا البيرمي علي عاوني برشا في الديجيتال مبروك علي البيرمي ورد بالك وسايس وانت سايق
0: وي
2: يلا في القانون جست حبيت نقول اللي في القانون التونسي تعرف اللي يعاقب السجن مدة عام كل من يخفي مسجون فار أو يساعد على إخفائه الاستثناء القانوني يشكون يستثنى من هذه العقوبة أصول المسجون الفار وإن علو ما عش معناتها وإن علو معناتها حتى اللي جران بارون
0: والأم والبو
2: وفروعه وإن
0: الابن والبنت
2: أي والأحفاد دونك والزوج والزوجة بالطبيعة
0: يلا عنا فاصل معز فاصل وبعد نسمع جورج وسوفي غني حلف الأمر نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان 29 100 والا 76 24 3000 29 100 والا 73 24 3000. معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو، من 10 إلى 7 متاع العشية بفضاء معرض سوسة الدولي. حياة أسيورانس، 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس، شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس، فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
5: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
6: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
2: على حلف الأمر ما يجي دنيا بالكل بيه برشا اختيار موفق وإن شاء الله تكمل هكذا. هذه البداية
0: والزين
2: بداية تبدل ذوقك الموسيقية. أنس العشرة مع أنس بن مالك خليتك تولي عندك ذوق
3: مركزة مع الموسيقى والجو وشهر مي والربيع عندك حاجة كاين مخبيتها علينا
4: والدنيا ربيع الدنيا
2: ربيع والله أنا ناسية اللي لازم نقوله سوسن حكينا على الأم
0: أنا عندي سر
2: أسعد أم في الدنيا ساعة سوسن خاطر بنتها غادية جيت البارح دوك تصور خديش سوسن فرحانة وتصور كوجين سوسن أكوال غسامبل هالأيامات وكل تصنيف والقضية والفريجيدين عرفتك قلها إشني
0: ارتحة
2: بالمناكل ولا
0: هاي عكست عليك الوجوه بيه يلا ولكن أنا نحب جاجوة سوف دي نعطيه
2: ساعة أي محلية الغنية دي من أحسن أغاني
0: هذه أحسن
3: الأولاني بالكل قبل ما يوصل الألفينات ويوصل يولي
0: أي ما يقعد ديما
2: أنا حبيت نقول أحسن أغاني خفت تقولي من عمو شيخي قلت من أحسن أغاني
3: أحسن أغاني على خاطر الناس الكل تعرف ما هوش ما هوش سر أنه صوته تهلك معناتها في العوائل الأخرى في الألفينات
0: مالوغوزمون
3: ما كانش في نفس الفورمة اللي كان فيها في ألبومات
0: ما يقعد ديما جاجوة سوف
3: طبعا
0: يلا السؤال الأول شكون الملك اللي قال ليتهم وجدوا الماء بدلا من النفط
2: ليبيا هذي
0: وي
4: الملك اسمه سنوسي
0: خمسينيات القرن الماضي ليبيا كانت صحراء منسية لا ماء لا زراعة لا يعني فقط رمال قطعان الماعز حتى النهر الصناعي مازال لكن فجأة تغير كل شيء وقت انفجر باطن الأرض بالذهب الأسود وأصبحت ليبيا واحدة من أهم المنجين للنفط ومع كل الثراء ذا وقف الملك إدريس السنوسي وقال كلمته الخالدة ليتهم وجدوا الماء بدل من النفط كان يرمي والنظر متاعه يرى أبعد من أنه البترول والثروة كان يرى أنه الفتنة اللي طمع الأمم في البلاد هذه ليبيا وتولد الملك عام 1890 من أسرة متواضعة قاد المقاومة ضد الإيطاليين واختاروه القبائل الملك 51 رفض التفاخر بالألقاب كانت عنده طريقة معينة في المقاومة قال يكفيني أن أكون خادما لوطني لم يسمح بوضع صورته على العملة وحول القصور إلى جامعات وكان يقول كلمة شهيرة العلم تاج لا يخلع في عهده ليبيا ازدهرت لقبوه بالعهد الباهي وسقطت الملوكية ذي بعد انقلاب الفتح من سبتمبر سنة 1969 على يد معمر القذافي ترك القصور وسكن بيت متواضع في مصر توفي في الثمانينات 1983 ودفن في البقيع كما أوصى زاهدا كما عاش
4: أيما فما دول عندها بترول وفعندها غاز
3: لا هو الكلمة متاعه بالحق فيها حكمة كبيرة برشا على خاطر الماء نجم تبني به معناها الشعب تبني الأمة تبني
0: أما البترول يطمع فيك الناس
3: أما البترول فلا وفكتيفمون معناها التاريخ أثبت أنه ما فما شيء صار معناها بتقعد تصرف كي يبدأ عندك بترول
4: كي يبدأ عندك بترول وعندك مخ وعندك حكمة
0: أي ذاك
4: سمحني
3: العرب احنا
4: لا فما دول عربية البترول متاعها نشحت بها يقولوا قطر
3: يقولوا
4: الإمارات
3: سابقا
4: ملا مانيش نحكي على العراق
0: والغاز
4: قطر نحكي على الكويت نحكي على الامارات نحكي على عمان نحكي على السعوديه دول هذي عندها بترول في بالك ان انت مثلا اماره دبي ما عندهاش بترول عندها حاجه صغيره ولكن ليبيا بالمجموع السكان القليل اللي عندها توا وين ولا 7 ملايين كان ديما زوز 3 ملايين وبعد طلع بعد في 2011 5 ملايين عندها من اقوى ليكوت في العالم وعندها لغون بتروليير الريعة البترولي هذاك الكل كان جي من حكم ليبيا تيلة 50 أو 60 سنة عنده مخ وعندهم استراتيجية كيما الإمارات
0: من 69 حتى 2011
4: كيما الخليج فهمت كيما معناتها دول الخليج وخير من دول الخليج كنت نجم تعمل خير أنت وبقعة في المتوسط وفي الواحد راك توا أقوى من 100 دبي لكن للأسف فما قادة في بعض الدول العربية يقودون بلدانهم إلى الخراب ومنهم معناتها المثال
0: ان شاء الله القادم احسن من
4: ان شاء الله نتمناو الخير. انا جيراننا نعتبر وانه جيراننا امتداد لنا وفي ومصلحتهم هي مصلحتنا
0: برشا روابط اقتصاديه واجتماعيه وغيره
4: كيما ليبيا والجزائر والمغرب وحتى ابعد حتى مصر وموريتانيا.
0: وي يلا تعطيوني ترتيب اكثر 10 دول اصبحت شبه خاليه من النقود من الكاش. ارتفع حجم المدفوعات غير النقدية عالميا بأكثر من 80% ما بين 2020 بعد الكوفيد و2025، وإن المتوقع زاد أن يتضاعف 3 مرات بحلول 2030.
4: النرويج، فنلندا،
2: كندا،
0: في بعض الدول اللي تتجاوز المدفوعات النقدية 1% إلى 5% من إجمالي التعاملات.
4: فما بلد من البلطيق أستونيا ولا
0: ليتوانيا. أنت قلت فنلندا هي الثانية.
2: الدنمارك أنا قلت.
0: الدنمارك زادة موجودة 5.
4: النرويج
0: النرويج ماهيش موجوده في الاول ولكن فما موجود بلد اسكندنافيا فنلندا الثانيه
4: السويد
0: السويد الاولى
4: السويد الاولى
2: كندا ليه
0: وكندا كندا نوفيم
4: فما احدى بلدان البلطيق استونيا ولا ليتوانيا
0: في التوب ديز لا
4: ما نعرفش عليه ما يوصلوا حتى
0: ايزلندا العاشره تقريبا
4: حتى مثلا الطلاب مش تعطي طالب تعطي بالواحد تعدي تليفونك
0: كان فما جدل كبير في السويد سورتو الجمعيات الحقوقيه اللي قالوا كيفاش باش نحيوا الكاش وقتها 2021 ولا 2020 واحنا كيفاش باش نجموا نعاونوا حد مثلا ناس دي اف ولا حاجه باش يعاونوه راهو لازم نلقاو طريقه غير نقديه اللي احنا نجم نعاونوا الناس هذوما يعني
4: طريقه نقديه عاد
0: طريقه غير الكاش معناها السويد الاولى فنلندا الثانيه الثالثه الصين الرابعه كوريا الجنوبيه طبعا الخامسه الدنمارك السادسه بريطانيا السابعه استراليا الثامنه هولندا التاسعه كندا والعاشره ايزلندا هذوما العشره دول توب 10 اللي النقود شبه مفقوده فيهم. انا صار لي ان انسيدون في واحده من الدول هذيا انه مشيت ناكل هكا حاجه صغيره في ريستورانس غير راهو يعني دخلت
4: ما يقبلوش الكاش
0: لا ما يريدش انه هما كحاطين بحدا الكاسه ما فماش
2: خسرت المعود
0: لا ما صدقتش انا والله كي جيت ندفع قالت لي لا راهو ذا اللي تبلي اسمه ما يدفع هي حكايه فارغه وي تورو ولا نو فورو
2: هي مين هذيك نعيشها كل يوم كي نستعمل كارت ادرا باش تخدم ولا لا ديما احنا يجي على قلبي
0: قعدت نفسر لها المراه اللي هي اوغوزمون جيرونت تاع الحكايه قالت لي سي با ماهوش مشكله قالت لي ما نعطيكش تيكيت كاس ما يسالش اما ادفعهم لي لي انا تا انا ندفع ليتابليسمون كم كو انا خذيته وادفع لي لي انا صدقتش يعني حاجه
2: اسمع باش نرجع لليبيا قال لك بيان سور بالنفط هما عملوا نهر العظيم ولكن الشعب الليبي كان كيتظاهر ضد الملك يقول ابليس وما يقولش ادريس يا اخي كي جا القذافي قال لهم هاو جاكم ابليس
0: يلا نرجع لكم بعد شويه احنا في انتيبيوتيك فاصل ونرجع
1: للاستماع الى جوهرة اف ام في ولايه سوسة عادل الموجة على 105 على 105
5: Agile Énergie t'offre le filcam MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth Zyut 100% italien t'offre une protection accrue et t'aide à durer le moteur. NEI Synth, la performance italienne, disponible chez Agile Énergie.
1: Publicité. الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع

0: من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. ادين
1: في ادين لليوم عنا ضيفة خاصة سعد انه نستقبلوها. كنزة مبازا مرحبا بك كنزة.
2: عزيمة ميرسي بوكو يعيشك سامي. ميرسي توت ليكيب بور سيت اكوي محليكم ويعطيكم الصحة.
1: نقدموك انت شكونك؟
2: كنزة مبازا فونداتريس نتاع بلوم. واليوم جيت نحكي على لو كونكور دو لا بيانفيونس اللي هو ان كونكور بور انفان.
1: سي بيان.
2: Entre, pour les enfants entre 5 et 12 ans. C'est un concours gratuit.
1: Mais 5 ou 12 ans, c'est un concours مجاني معناها.
2: بالضبط, هو concours مجاني واحنا كبلوم حابين نعاونوا صغار باش ينجموا يشاركوا فيه الكونكور هذايا وينجموا يجيو بحذنا في المرسى يشاركوا مجانيا في دي زاتوليي نتاع كتيبه نتاع قراءه.
1: يكتشفوا شويه الموهبه نتاعهم. يكتشفوا الموهبه.
2: بالضبط, هذايا لوبجيكتيف نتاع الكونكور هذايا انه صغير ما عملش قبل قراءه ولا اكريتور ولا مسرح في المدرسه
1: نتاعو. يكتشف روحو غادي.
2: ينجم يكتشف روحو بحذانا.
1: باهي, قدم لنا ساعه بلوم تونس. هي
2: بلوم تونس سوغ لي ريزو. بلوم توكور في الدنيا. بيوتيفول بروسيس اوف بيكامينغ اللي هو ان انجلي لو فيرب ذا فيرب بلوم معناها ليكلوزيون معناها سي ليدي اللي اون بوتيت غرين اللي هي لا ميتافور نتاع صغير في ان انفيرونمون باهي كيما لا غرين كي تعطيه الماء وتعطيه التراب الباهي شنو ينجم يكون اكزاكتومون. تكبر صغير هذاك يكبر واحنا نعاونوه باش انفيرونمون يكون سيرين اي سان بور سيت ايفوليوسيون.
1: باهي, دونك اليوم وقت اللي الشعر يولي مساحة للأطفال باش يعبروا ويحلموا, هكا العنوان متاع الإيفنمون هذا, يعني المساحة ذي للصغيرات معناها بالنسبة لهم تنجم تبدلهم حياتهم راه.
2: بالضبط, ينجموا يكتشفوا بحاجة ما عملوهاش قبل. يوليوا هما بيدهم مغرومين بالإكسبيريونس هذا ومغرومين بالكتيبة دو مانيير جينيرال. سورتو المسرح باش يعاونهم برشا.
1: دونك الشعر كتيبة مسرح.
2: Alors, هو لو كونكور il suffit باش تعمل ان ديسان مثلا. هذا اليوم عملناه في ان دي زاتولي. صغير عمل ان ديسان قال انا نحب لي زانيمو نحب لوسيان. دونك عمل
1: قداش عمره؟
2: عمره 6 سنين.
1: اوكي,
2: واحنا باش نعاونوه باش لو ديسان هذا ينجم زيدا يكتب عليه حاجه.
1: أوكي.
2: فما طفله زيدا كتبت ان بوتي بويم خاطر هو لو تيم تاع الكونكور سني لا بيانفيونس. عمنا ولكن لا سوليداريتي سني لا بيانفيونس.
1: ان توكا يعني بداو شويه
2: بدينا اليوم اول اتوليي صار اليوم وان شاء الله سامدي ونهار الاحد نكملوا فيهم اون كونتينيورا.
1: هالورشات هذيا يعني بالنسبه لهم فما عمر معين يدخلوا مع بعضهم في في في قسم واحد ولا لا ولا مخلطين ولا
2: فما دي فورماتور. فما دي فورماتور سبيسياليزي دو فورماتور باش يجيو بور ليكريتور ولا ليكتور و اون فورماتريس بور لي سيونس نتاع تياتر مسرح. وي سرون ديفيزي ان ترانش داج. عندنا نهار السبت من 9:30 حتى للمار 3:30 ينجموا يجيو في كل وقت في النهار هذاك. okay. ياخذوا ساعتين دو لور جورني. عندنا معناها لاتوليي اي ديسبونيبل توت او لون دو لا جورني. جست للتياتر نهار السبت من ساعتين للاربع. اما ليكريتور ديسان والليكتور
1: حتى المار 3:30
2: بس حتى المار 3:30 ينجموا يجيو في كل وقت باش احنا نجموا نعاونوهم باش يشاركوا في الكونكور نتاع
1: نتاع. اسكو محلول الصغيرات الكل؟
2: الصغار الكل
1: ينجم يكتب باي لغه يحبها.
2: انجلي فرونسي ولا عرب. الصغار من 5 ل 12 سنه.
1: بي اون توكا كي خممتوا في ايفينمون كيما هكا تقول انت يا الصغار مازالوا مغرومين بذايا. يعني احنا ممكن تغرمنا واحنا صغار وانت ممكن اصغر منا اكيد. الوقت تبدل وبعد اليوم الوقت تبدل كاريمون. اسكو مازالوا مغرومين بالليتيراتور والشعر والمسرح وغيره صغيرات؟
2: كي يشوفوها بون مانيير لوديك ويبداو نعملوا دي زاتوليي اللي يخليوهم يبداو يتشجعوا باش يكتبوا ويقراوا يوليو هما بيدهم مغرومين. اما واحد وحده وهكاكا صعيب باش
1: صعيب باش يكون مغرومين. ممكن هنا سيت اون ديكوفيرت هنا بالنسبه ليه انه يدخل في اتوليي مع اصحابه اللي هما فرد عمر ليه ويعني ممكن فما تنوع بقى تلقى في
2: سورتو نعملوا برشا ديالوج معناها قبل ما يبداو يكتبوا ولا يرسموا ولا يحكيوا نعملوا برشا اون كونفرساسيون نحكيوا واش معناها لا بيانفيونس واش معناها انك تحط روحك في بلاصه غيرك واش معناها تعاون الاخر نعطيو دي زيكزامبل انت مثلا مشيت للبارك فما صغار ما عندهمش دي جوي كيفاش عملت مشيت تلعب معاهم دونك هذا الكل يولي تولي اون كونفرساسيون صغير واحد واحد ويفيق اللي ولاو جاتوا الافكار جاوا الافكار اللي باش يكتب عليهم
1: باهي كنزه ان توكا الصغيرات
3: عندي سؤال
1: جوست
3: زميلتنا مثلا فرح عندها زوج بنات عمرهم 5 و 8 كيفاش تنجم تتصل بكم
2: تري بيان سور لي ريزو سوسيو
1: 3 و 4 عمرهم مش 5 و 8
3: لا 5 و 8
2: ربي فضلهم لها سور لي ريزو سوسيو دونك سي بلوم تونس ولا كان نجم نعطي نمرو تليفون 51 922 0 73
1: هذا للانسكريبسيون يعني فيسبوك انستغرام بلوم تونس
2: اكزاكتومون
1: بي كنزة سؤالي كان الصغار يعبروا كيما انت وريتنا التصويره نتاع الصغير اللي يحب الحيوانات الصغار تنجم تعبر على مشاكل معينه ممكن على حاجات في النفسيه نتاعو ماهيش ياسر ايجابيه هل وقع الانتباه باش انه تكون فما بتتك مرافقه نفسيه للصغيره هذوما ابري ممكن اه دون لابسولو
2: بور لو كونكور هذايا سو ني با مي ان بلاس اما احنا في بلوم
1: عامه
2: اي دو مانيير جينيرال في بلوم عندنا اون كولابور مع دي بسيكولوج يجيونا مره في تريمستر وزيدا on reste en contact مع les spécialistes في الموتريسيتي في البسيكولوجي عندنا دي بيلان يتعملوا une fois par trimestre
1: ici واللي هما تقييم للنفسيه
2: نتاع الطفل النفسيه نتاع الصغير بيان سور كان فرقنا بحاجه سورتو في لي سيونس تاع تياتر لو في بلوم عندنا مسرح مره في الجمعه دونك يخرج برشا صغير يخرج برشا حاجات سو فورم ديستوار
1: واللي
2: زعما صار هكا وهكا وهكا وهو فات سي لا رياليتي هذيك حاجه اللي هو عاشها بالحق في حياته في الدار في بلاصه دونك سي لا اون بو اليرتي لي بارون نعاونوا برشا لا فامي خاطر ريالمون احنا نعطيو اكثر وقت مع صغارهم كي هما في الدار
1: صحيح قداش الكاباسيتي نتاع ليفينمون ذا قداش نجموا يجيو صغار يعني
2: كم هو محلول سور دو جور دونك
1: خاطر تقول غراتوي ونهار السبت وممكن برشا ناس تسمع وتقول لك
2: لي جروب سسرا بور لي ميم ترانش داج معناها صغار عمرهم مثلا 6 سنين اون اكسبتورا كان 10 10 انفون بار جروب داج ويتقسموا ان فونكسيون دي زاج نتاعهم وكل ساعتين فما لاتولي دونك حتى صغير مثلا جات 9 ونص ما خلطش على لاتولي نتاع 9 ونص خاطر ما عادش فما بلايص ينجم يرجع ل 11 ونص سون بروبليم اي il vaut mieux réserver. Oui. C'est ce que je dis.
1: Donc la réservation
2: même tu ou حتى le samedi matin, vous pouvez réserver.
1: وتلقى البقعه نتاعك بالنسبه للصغير. Bien sûr, نشجعوا احنا الصغار من خلال الاولياء نتاعهم عشان ينتبهوا لهذايا ينتبهوا للمواهب هذيا ينتبهوا للحاجات اللي موجوده عند الصغار سواء في الشعر ولا في الكتابه ولا في المسرح ولا غيره ولا في الرسم وغيره خاطر هذوكم ينجم يكون نهار اخر الخدمه نتاعو الصغير هذاك باش تكون خدمته.
2: بالضبط وحاجه اخرى زاد راهو le concours هذا محلول للناس الكل ينجموا حتى يشاركوا فيه من غير ما يشاركوا في لي زاتوليي نتاعنا في بلوم اما احنا حابين نعاونوا لي بارون خاطر كان عندك مثلا صغيرك وانت ريت سور لي ريزو فما كونكور نتاع بويزي باش تقول له باش راسلي توا في الويكاند نعاون ولدي باش يكتب ومن بعد لازمني نصورك البويم هذاك ونعاونو باش نعمل الديسان خلي مش لازم هاو ماشيين للبارك ولا نمشيو للمول خير عاد نهارتها احنا نجمو اون بران سا اون شارج باش لو بارون ما ينا با معناها
1: يشارج اون
2: بلوس ما يبخلش على صغيرو هاكا اون بران كل شيء دو ا ا زد اون في لانسكريبسيون سور لو سيت نتاع الكونكور هذايا نعاونو صغير باش يكمل يكتب نحبوه يجي avec quelques idées باش ما تجيش الفكره 100% منا احنا دونك نقولوا خليه يجيب ان برويون ولا على الاقل افكار هكاك
1: عنده وبعد نجم يطورها مع
2: بعض نطوروهم مع بعضنا بالضبط
1: شكرا لك
2: ثانك يو فيري ماتش
1: ميرسي بوكو على المعلومات هذه وانت كان عاود نذكر بلوم تونس على الفيسبوك ولا انستغرام والنمره التليفون
2: 51 922 073
1: شكرا ميرسي بوكو كنزا بازا على كل هذه المعلومات يلا نرجو بعد شوي في انتيبيوتيك
2: ميرسي عايشه ADN

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: رجعنا لكم في أنتيبيوتيك. هلا نكملوا سؤالنا قبيلة على البلدان اللي تفقد الكاش في دول العالم العربي حسب رايكم. توب 5
2: الإمارات
1: الأولى، المرتبة 19 عالميا.
2: قطر.
3: الكويت
1: الثالثة. الكويت الخامسة.
2: عمان.
1: لا.
3: الأردن.
1: لا.
2: لبنان.
1: لا.
3: ليه
1: خليج. خليج.
4: أنا سميت
3: بحرين. قالوا بحرين.
1: بحرين الشقيقين. والرابعة
2: سعودية.
1: تعرفوا ايش بحرين الشقيقين؟
3: حلويس.
1: ليه
2: تعجبك تمشي غادي في بلد اللي هو عربي وتمشي باش تخلص حاجة وتجبد أوراق ولا باش تخلص خطية ولا حاجة؟ تعرف قدامك شكونة؟ الآلة. الآلة ماكينة. فهمتني؟ تخلص
1: بالكارتة
2: ولا تخلص بالواحد وتخرج لك الخطية وما فهماش برا السيفلين وارجع البيرو سيفلين وبرا وجيب نعملك تابع وخذ وصل ومشي بير البيرو الفلاني وارجع لي غدوة. هذا الكل تم من ماكينة.
1: الدول اللي اعتمدت الهلال كرمز للعلم الوطني.
2: لازم هلال برك ولا ميسالش مع حاجة أخرى؟
1: هلال وحاجة أخرى طبعا.
3: تونس تركيا ذوكم ديما زمانهم.
1: تونس تركيا.
2: باكستان.
1: باكستان.
2: ماليزيا.
3: ماليزيا.
2: ماليزيا.
1: بعد تونس.
3: زاير.
2: ليبيا.
1: زاير. ليبيا.
2: زاير وليبيا. أي. موريتانيا مازالت عاملة الهلال.
3: تقولش عليك. تقولش عليك.
2: لا نحن نبدلت علامة يا درنير ما.
1: دونك الجزائر، تونس، باكستان، موريتانيا، ليبيا، ماليزيا. تركيا.
2: تركيا. اندونيسيا. لا اندونيسيا
1: لا. جزر القمر.
2: جزر القمر.
1: بلاد متطورة ياسر.
3: حقا قمر عاد مش هلال. حقا كبرت. كبرت الهلال ولا قمر.
2: بلاد متطورة في آسيا. سنغافورة.
1: سنغافورة. أذربيجان. ماليزيا.
2: ماليزيا. ما قلتها.
1: ماليزيا والمالديف.
2: والمالديف.
1: والمالديف. أوزباكستان.
2: أوزباكستان.
1: مالديف. يلا هذم يو بي 40. I can't help falling in love with you. نرجع بعد شوية في ساعتنا الثانية. ما تبعدوش.

ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك. نلا كلم 79

0: فرصة تي بي خدمة تحكي لوختي خدمة تحكي لوختي
1: يا مون اللي غروني
2: تيهاك زيه وعمل جو
1: اي قل لي مبروك ما وزادوني في الشهرية
2: صحة تروريني قدش وليت
1: هاي الابليكاسيون محلولة في تليفوني شوفي للا وصلي عني بي
2: تي هاي هي بيد هالشهرية تي ما تبدل شي ما تقول ليش ماكش لابس لينيتك متاع القريب
0: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك أوبتيلاب تهديلك بلا راتوغرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك أوفر فالابل جوسكو 10 جوان أوبتيلاب دلل عينيك
3: جوهرة أفهم بوبليسيتي
4: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur جوهرة أفهم
5: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين إليجيك فخ SMS قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
6: أريدو طور عالمك
4: جوهرة سبور
7: الستة ودقيقة مرحبا بكم في جوهرة سبور البداية بالمنتخب التونسي أقل من 17 سنة اللي يستهل اليوم مشاركته في كان أقل من 17 سنة أمام المنتخب المغربي المنتخب المنظم لكأس إفريقيا المقابلة تتلعب 8 تعليل بستاد مولاي الحسن بالرباط وباش يكون منقول على قنوات بين سبور منتخبنا التونسي مقابلته الثانية باش تكون نهار 16 ماي ماضي ساعتين أمام المنتخب المصري والمقابلة الثالثة نهار 19 ماي أمام أثيوبيا 8 تعليل منتخبنا بقيادة المدرب عبد الرزاق هديدر بمساعدة نوفل شبيل وكريم بن عمر نذكروا أنه كأس أفريقيا أقل من 17 سنة مؤهلة لكأس العالم قطر 2026 منتخبنا مطالب بالتأهل إلى الدور المقبل من أجل ضمان مكانه في كأس العالم إذا جي في المرتبة الأولى ولا الثانية تأهل مباشرة وإذا جاء في المركز الثالث باش يلعب الملحق المؤهل لكأس العالم أول مقابلات اليوم 8 تعليل ضد المنتخب المغربي في استاد مولاي الحسن بالرباط اليوم تلعبت الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نادي البنزرتي يفوز على الترجي الجرجسي أو نادي الترجي الجرجسي عفوا يفوز على نادي البنزرتي هدفين لصفر ومستقبل جابس انهزم أمام ملعب تونسي هدف لصفر وآخر مقابلة لجابس في الرابطة الأولى ويغادر للرابطة المحترفة الثانية نذكركم بنتائج البارح جي اسو تعادل 2-2 مع مستقبل المرسى وغدوة المقابلة الدفعة الأخيرة مع التعيينات البداية بملعب حماد العقر ببيرات سنيدي الإفريقي الأولمبي البيجي بعد المقابلة سيتم تسليم رمز البطولة للإفريقي والأولمبي البيجي في مقابلة مهمة من أجل ضمان البقاء المقابلة هذه دير الحكم حسام بولعراس وفي غرفة الفار سيف الدين الورتيني المقابلة الثانية كذلك اللي كل أنظر عليها لمباراة نجم المتلوي والشبيبة الخيروانية رهان لصالح الشبيبة كذلك من أجل ضمان البقاء المقابلة يدير الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار حسني النيلي نعطيكم الترتيب باجا في المركز 13 عنده 31 نقطة مطالب بالانتصار لضمان البقاء والشبيبة الخيروانية في المركز 14 مطالب إما بالتعادل وهزيمة الأولمبي البيجي يضمن بقاؤه أو انتصار وتعثر الأولمبي البيجي نكملوا مع باقي المقابلات الكلاسيكو في طيب الميري بصفاقة سنيدي صفاقسي النجم الساحلي مقابلة دير الحكم حمزة جعيد وفي غرفة الفار منتصر بالعربي والاتحاد مونستيري مستقبل سيما المقابلة هذه دير الحكم ميثم ترابلسي والمقابلة الأخيرة بن قردان والترجي أراضي تونس مقابل هذه دي الحكم باسم بالعيد كذلك رهان على المركز الثاني بين ترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي قرية المديرة للنجم الساحلي وحسب الفصل 24 النظام أساسي للفريق تكوين لجنة مستقلة للانتخابات يترأسها السيد حافظ البريقي الأستاذ الهادي بن عبدالله عضو والأستاذ محمد صالح تريتر كذلك عضو نذكره أنه تقرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 30 ماي على الساعة 5 مساء بنزل الفريق تريق القلعة الصغرى يتم إيداع القائمة المترشحة بداية من اليوم إلى غاية يوم 25 ماي على الساعة السادسة مساء قرر رئيس الهيئة المديرة للاتحاد المنسير الأستاذ محمد مسلم سلامة تفويض كامل صلاحياته إلى نائب الرئيس السيد نزار الجمالي ويأتي هذا القرار بعد تمسك الهيئة المديرة برفض استقالة اللي تقدم بها مسلم سلامة على نادي الاتحاد المنستيري بعد قدم استقالته رئيس مسلم سلامة والهيئة المديرة ترفض استقالة الرئيس وبذلك فوض مهامه للنائب رئيس السيد نزار الجمالي. نواصل مع الاتحاد المنستيري وبعد نهاية

0: عقد المدير الفني للشبان الجديد الصحراوي. قررت إدارة الفريق تعيين محمد عامر حزم مدير فني جديد للفريق. في الفولي عن الجامعة التونسية لكرة الطائرة عن موعد نهائي كأس تونس اللي باش يكون نهار السبت 16 مايو 4 تاع العشية بقاعة متعددة الاختصاصات بيرادس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. بخصوص التذاكر باش تكون متوفرة غدوة على سيت سكرتي بوانتين. أبرز مباريات الكرة الأوروبية: في البريمير ليج مانشستر سيتي 8 تعليل يواجه كريستال بالاس، في الدوري الفرنسي 8 تعليل مقابلة البطولة للبي اس جي، لونس يواجه باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان يبحث عن تعادل أو انتصار أو هزيمة أقل من زوز أهداف يتوج رسميا بالبطولة رقم 14 والخامسة على التوالي. في لا ليغا 6 تاع العشية مقابلة تلقة الان فياريال إشبيليا، 8:30 ألافيز يواجه برشلونة بطل الموسم في لا ليغا، وفي نفس التوقيت ختافي يواجه مايوركا. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على ستنتانا جوهر في بوان.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: هذه سعد نتانيا، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا، وشكرا لاختياركم جوهرة فام وجوهرة تي في. ناس تفرج فينا طبعا، إذا كانكم في الكياس ساعدوا رواحكم، ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا وتشوف فينا. هذه نهار من نهارات،
1: في نهار من نهارات.
0: تفضل أنس بن مالك.
2: في نهار من نهارات، وكما بقية الجمعة الأخرى والجزء الثاني متاع الجمعة الأخرى، فكر الجمعة الأخرى نهار من نهارات، شنو كان نهار من نهاراتنا فرح؟ البومات البومات البومات بالعمارة
3: متوقعتش تيس عرفت كيلي
0: فقط سؤال مباشر
2: شوفكم محضرة درسك ولا ليه. البومات بالعمارة عطي التصريح اللي عمل ضجة الحقيقة في تونس.
0: انت عملت التصريح
2: هي عملت تصريح في تونس فرحة العربي، كي قالت انا يجيوني ويقولوا لنا نجد حصلو أقول لهم ليه باش نعرف شكون معناتها يقول لي اشتح ولا لا. فأنا جيت
0: باش بتخسره بكلك
2: المهم بتقول لي. فجت الفكرة وأنه نهار من نهارات اليوم باش نرجعوا رقصة من أشهر الرقصات في تاريخ الموسيقى اللي هي سلو.

0: تسلو اللي هي من الستينات للتسعينات اللي هي ما فماش حتى جروب وإلا كبير منه ولا كبيرة من الفنانين الكبار في العالم حتى كيبدأ مغني روك ولا أي حاجة ولا بوب ولا سول يخرج غنية سلو لازم منها. دونك فأحنا في الصغرة متاعنا في نهار من نهارات الثمانينات والتسعينات وهاي ساوسن كانت حاضرة، كان حاجة مفصلية في اللي بوم في اللي سواري. اليوم للأسف انقرض السلو. وين قاعد السلو؟
1: على انقرض
0: ما عادش فما وقتش فما سلو يبدا صحيت خطبه ليه خطبه فيونساي عرس في اخر الواحد يجي كريم شعيب والا غازي العيادي ولا يعمل ويقول غنيه هكا يشتح العروسه والعروس
2: فما انا حتى ريت الوسائل التعارف تبدلت
0: الوسائل فوالا
2: سيتي اون انفيتاسيون معناتها سيتي اون انفيتاسيون ماسكي تعديت
1: مع كريم شعيب ولا غازي
0: العيادي اي اخترت مثلا هذوما خاطر ما رومانتيقيين ومحليهم
1: فاضل شاكر زاد
0: ولا فاضل شاكر مع عمري مريت حضرت على عرس في فاضل شاكر في تونس
1: غنيه نحكي
0: لا لا نحكي لك يبدا يعدي غنيه فهمتني
1: لايف يعني
0: دونك سلو هذا كان معناتها احلى
2: فضل شاكر براءة حق حكيتوا عليه ولا ليش مع الاخرى
0: خلينا نكمل انا المنارات نتاعي دونك سلو كان في البومات هذا كان نستناوه وكان فما مشكل وقتها
1: لا كي تقول الناس ثانيه وانتم شكون
0: احنا خاصه خلينا نحكي على روحي الثكوره
2: اللي حاطين عينيهم
0: وكان عندنا مشكل ديما يتعاود في الثمانينات والتسعينات خاطر كانت محافظين اكثر الناس اللي هو عدد الاولاد برشا تلقى 30 فل وخمسه وسته بنات ولا سبعه بنات دونك فما تعرف فما مبدا في الاقتصاد اسمه لوفر ودوموند دونك كسته ولا سبعه بنات شكون كان افضل الاولاد اللي الطفله تقبل باش تشتح مع سلو كان زاد في لي بوا دو نوي كان في كان مثلا في الملاهي الكبرى في الحمامات في سوسه في الخير في المهديه صحيت وش ميع شنو يعني كي تحط غنيه سلو
1: غير بسكر
0: باش نسكروا معناتها صايين يتحل الضو ويبداو السيرفرات يهزوا دوك هذاك معنا سلو
1: ولا صباح جيش
0: ولا جي صباح اون برانسيب مثلا في ملهى شهير جدا في الحمامات يمكن اشهر مانيش مسميه باش شهر خاطر سكروا عاود تحل فهمتني الاربعه ودرج تتحط غنيه سلو معروف الموعد نتاع الاربعه ودرج الاربعه غنيه سلو كل روحوا
2: هما ساعتين يظهر يسكروا الملاهي سهرته فما ساعتين
0: والله لم يمكن ما نعرفش
2: ما عادش خاطر الاربعه
1: ما ثلاثه
2: معز تراها جماعه السهاره تو يجاوبونا
1: لي لاونج ما ساعتين قلب في الملاهي ليلي الخمس
0: لي لاونج ما ساعتين احنا ما عادش نتاع ملاهي ليلي
3: لسه ماكني فيس تحكي على الضو معناتها شوف كيفاش في المطاعم وقت اللي يطفيوا الضو معناتها قوم روحوا في الملاهي وقت اللي يشعلوا الضو معناتها باش
0: نسكروا لا ماهوش كيف يصير تبدا الغنايه ومن بعد تحط غنايه سلو يبدا مازال الضو خافت في اخر الغنايه في الدقيقه الاخرى يشعل الضو باش نرجعوا شويه غنايه سلو باش نفكروا
1: سي با ترو تو
0: دونك مثلا نحكي لكم على الغنايه سلو مهمة برش علاش على خاطر الأستاذة فرح برجب والأستاذ سامي بن نور مازالوا كي مشاو سمعوها لايف من المغني نتاعها براين دامس اي دو ات فور يو
3: وناس من مالك وناس
0: من مالك ما نحبش
1: انا ما تحبش لي انت ما تحبش
0: لا تحبوا تقولوا عليا تقولوا ما يقولوا فهمتني
1: انا قلت
3: ما نحبش الفخر ما نحبش الفخر ما نحبش الفخر لو بري دو بي ما نحبش الفخر انا الحقيقه صدعوني على براين دامس
0: صح عليك
3: والله انيس ميرسي بوكو على الانفيتاسيون
0: بي يعطيك صح انيس احنا ما نمشيو علوش خاطر مشينا براين دامس كيما التويسه دوك براين دامس مثلا توري لي لاف وومن اي دو ات فور يو بليز فور جيف مي كي نحكيوا على لويس ارمسترونغ وات وندرفول وورد ذا بانجلز ايترنال فليم كنت تفكروها بيتلز يسترداي ليت ات بي برشا غنيات بي جيز هاو ديب از يور لاف
1: كارلس ويستر جورج مايكل
0: اي هاني باش نرجع برلين تيك ماي بريث اواي من اهم الغنيات جيمس بلانت Goodbye my lover
2: ولا كي نحكيو
0: يو ار بيوتيفول توني براكستون
1: لورا باوزيني
0: توني براكستون اي ام بريك ماي هارت ام بريك ماي هارت ولا هاو كود ان انجل بريك ماي هارت
1: ويتني يوستن
0: ويتني يوستن هبش نرجع لكم مثلا سام براون ستوب كان تفكروها عرفت عملوهم بعد بليسيتي نتاع نوع من القهوه اي كي يقولوا تريسي شابمان مثلا
2: وي
0: بيبي كان اي هولد يو كي يقولوا مثلا شيكاغو شادي اوسي شادي ادو اريك كلابتون تيرز ان هيفن جيمي كليف بيدو عمل سلو تصور ريجي ميني ريفرز تو كروس كي نحكيوا على جو كوكر كي نحكيو على سيلين ديون ماي هارت ويل جو اون، كي نحكيو على مثلا بوب ديلان نوك نوك ان هيفنز دور وعاودوها غنز روزز من بعده مثلا.

0: Na, și cu un...
1: Gazeros pe Nirvana.
0: Nirvana bidum amlu slu, ma'anta mathalan ki my girl. Nirvana amlu slu. Michael Jackson amal barsha ghnayt slu.
2: Ay, waqta kharjt lamouth li balad romantik, balad rock.
1: You are not alone.
0: Amal she's out of my life. Amal mathalan Liberian girl. عمل دونك كي نحكيو على إلتون جون Can you feel the love tonight Sorry seems to be Sacrifice آر كيلي ربي خلص وحلو عمل برشا غنيت سلو أليسيا كيس سيندي لوبر The Colors جون لينون عمل إيماجن مادونا بيدها عملت Crazy for you عملت Leave to Tell شكون اخر
1: عندك حتى غنيه من هذوما
0: ميكانو ايجو دولا لونا كنت فكر في اسبانيور كانت
2: ايجو
0: دولا لونا ميتاليكا تصور من الجروب الهارد روك الكبار عملوا ناثينج ألس ماتر جورج مايكل مثلا كما قلت كارلوس ويسبر عمل مانكي عمل برشا غنيات دونك هذا هو اسلو
1: سمعنا حتى غنيه اسلو
2: بريس بيربل رين بالسنه تعمل فيهم بالعام
0: لا انا ما نحكي على كبار المغنيين
2: خاطر غنيات مهمه دقيقه برامي كامل فكر صغيرة قاعد تحكي على سنوات جي لابريسيون اللي غنيت سلو كانوا اكثر قبال قبال حتى ليبوك هذيا نتاعنا احنا خاطر نذكر كي كنت انا صغيره البومات اللي يمكن ما كانتش تسمى بوم كانوا يعيشوها الجينيراسيون اللي قبلنا هما لي كوزان تاع امي مثلا واحنا كي كنا صغار في المراهقه هما كانوا كبروا علينا
0: هذوك اكثر احنا فرات مخلوط نسميهم
2: اما هما عندهم غنيت كيما مثلا ايبيتاف ازين غنيت تاع سلو هذوكم دي فغي سلو نحس حتى لليوم كان تسمعهم تفيق هذه هي غنية سلو احنا بتيت خميشة وزيد تونق سعيدو اليوم
0: من القرن 21 تقريبا قرن سلو قعدوا لرومانتيك ولبلاد
2: يولي قولك لزيترنال وكهو
1: مرسي بكو شكرا
2: اساليب اخرى للدراج
1: يلا مرسي يا ناس كنت هذه نهار من نهارات
3: في نهار من نهارات
4: جوهرة FM
3: الدنيا والموسيقى
4: جوهرة FM
2: جوهرة FM

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
1: في صنع في تونس نحكيه على الخير كي يلقى ناس تأمن بيه يكبر ويوصل ويصنع فرق حقيقي في حياة برشا عائلات وأطفال. وبين فرحة العيد اللي تستناها العائلات ومبادرة الدعم اللي تتواصل طوال العام، تواصل جمعية وصية لقرى أطفال SOS تقريب المسافات ما بين أهل الخير والعائلات المنتفعة من خلال افتتاح مكتب تنمية الموارد بسوسة، خطوة جديدة باش يكبر بها التضامن وتوصل الفرحة لأكثر ناس محتاجين. باش نحكيو أكثر على أهداف المكتب الجديد وعلى حملة عيد الأضحى اللي تستهدف قرابة 2300 عائلة والأكثر منتفعة في مختلف الجهات، مع مدام صفاء اللجمي مسؤولة عن تنمية الموارد بسوسة. مرحبا مدام.
2: مرحبا، شكرا، يعطيكم الصحة.
1: شكرا لك على قبول الدعوة. سؤالي الأولاني، شنو يمثل افتتاح مكتب تنمية الموارد بسوسة بالنسبة للجمعية، وشنو الأهداف من خلال المكتب هذا؟
2: الهدف الأساسي للجمعية التونسية لقراءة في الأسوات إن نقرب أكثر من المواطنين، مع كما تعرفوا مش مقتصرين كان على القرى الأربعة جمار السليين المحرس وأكودة، دينا نقربوا من التوانسة، نحاولوا إن نكونوا موجودين في مختلف الولايات. احنا قرية أكودة دونك حلينا في سهلول شارع الصادق مقدم، إن شاء الله يكون افتتاح نهار الأربعة من 9 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية. إجاوا بحذينا تعرفوا على خدمات الجمعية
1: الأربعة القادم، يعني
2: أي الأربعة
1: القادم إن شاء الله. أي. أهداف الجمعية، أهداف المكتب هذا
2: إن نقربوا من التوانسة يتعرفوا على خدمات الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس ومختلف طرق الدعم، نسمعوهم ويسمعونا، ومرحبا بالتوينس الكل.
1: أكيد
2: بحذينا.
1: أنتم اللي تخدموا برشا على التيران، كيفاش تعيشوا انتظار العائلات لفرحة العيد مدام؟
2: ما تتصورش، احنا تليفونات الحقيقة ما تسكتش، فما اللي معتها توينس داخل تونس وخارج تونس مشكورين.
1: شي يقولولكم في التليفونات خارج من خارج الوطن ولا التوينس اليوم يسمعوا فينا الناس توا في كرهبهم وفي ديارهم في الخدمة، يعني ويشوفونا على جوهرة تي في، يعني شي يقولولكم التوينس كيهز تليفون انسان باش يتبرع، شنو يعني الفكرة العامة باش يبدالك كيفاه؟
2: انت تعرف التونسي المقيم بالخارج ديما الحنين والخير اللي فيه ديما يحبوا في بلاده. مع تذكر أكثرية التليفونات اللي قاعدة توصلني توا من التونسيين المقيمين بالخارج انه يحب يستفسر كيفاش هو ينجم يتبرع للجمعية التونسية لقراءة في الأسواس بحق الأضحية، واحنا نقوموا بالعملية التالية انه نقبلوا التبرع متاعه بحق الأضحية متاعه. واحنا عنا كما تعرفوا في برنامج دعم الأسرة عائلات عندهم صغيراتهم وكل شيء، احنا نقوموا بعملية شراء الأضحية هذه بالمبلغ اللي بعثه المتبرع، ونعطيه العلوش حي للعائلة هذه تقوم معتها بالأضحية باسم المتبرع.
1: باسم المتبرع، هذا فسرناه المرة اللي فاتت دينيا زاد. ولكن اليوم التبرعات تقبلوها أنتوما زاد بمناسبة عيد الأضحى إكسبسيونال مو عينيا، يعني تقبلوا أنه الناس يتبرعوا سواء الفلاحين أو مربين أو الناس عاديين يحبوا يتبرعوا بعلوش للصغيرات، فممكن هذا؟
2: أكيد ممكن. أي مرحبا بيهم في القرى الأربعة، معناتها إحنا معناتها إكسبسيونيل مو إحنا كما تعرف
1: بمناسبة عيد الأضحى.
2: بالضبط بمناسبة عيد الأضحية الأضحى نقبلوا معناتها الأضاحي في القرى وإلا في المكاتب. مرحبا بتوينس الكل.
1: باهي مدام صفاء، شنو طرق الدعم نذكروا بها والتبرع اللي تنجم تخلي كل تونسي اليوم يكون شريك في صناعة الفرحة هذه بمناسبة عيد الأضحى؟
2: أكثر حاجة نحب نذكره بها هي الاسميس، راهو مازال متواصل، نجموا نبعثوا SOS على 85510
1: سوم الأرسالية زوز دينارات.
2: بالضبط،
1: هاني أنا وياك نقدموا ذا.
2: يعطيك الصحة، شكرا ديما لدعمك معنا.
1: يعيش
2: 2 دينارات، معناتها كل مساج يبعثوه ينقصوا له من الرصيد 2000، وإلا بزيارة الموقع الجمعية www.sosve.an تدخلوا تلقاو معناتها طرق الدعم، كان تحب تعمل كفيلة متاع صغير، كان تحب تعمل ديغمون
1: اقتطاع شهري اللي انت تختار. والنمرو تليفون 58 371 002 ولا لباج SOS فيسبوك انستغرام تجمو تسألوا تبعثوا مساجاتكم
2: على مواقع الاجتماعية. كل قرية تلقى باسم القرية متاحة SOS Village Tunisie وإلى جمرت سلينا محرس وأكودة.
1: واللي أقرب لك ولا اللي يساعدك أنت تحب تتبرع بعلوش، تحب أنت تدخل إذا كان للسيت بيان سور في طرق التبرع على المختلفة. نعود نذكره كذلك أنه راهو هذه الحملة ذي تحت عنوان محلاه في العيد الكبير فرحة الصغير، أجرها كبير دينيا واجتماعيا طبعا، ما تنجم تكون كان حاجة مزيانة برشا. شكرا على كل هذه المعلومات مدام صفاء اللاجمي، مسؤولة عن تنمية الموارد بسوسة، ومبروك افتتاح المكتب هذا، مكتب تنمية الموارد بسوسة. نعود نذكره نهار الأربعاء الجاي إن شاء الله يكون يستقبل الناس طبعا، وكل المعلومات اللي تحتاجوها ترقاها وترقاها الناس القائمين على الجمعية. ونشكر ديما جمعية قراءة فلسواس على كل هذه المجهودات. كانت هذه صنيعة في تونس.
3: عيد العلوش أنا نحبه برشا. تعرفش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي، ربي يفضلهم لي.
4: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك. تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
3: عيدكم مبروك.
0: صنع في تونس.

0: من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع هيا بنا نلعب.
1: السؤال فني، نسمعكم مقاطع وتقولوا لي مسرح، سينما ولا تلفزة. هذا المقطع الأول.
2: العربي السوري
1: وي
2: لمين نهدي
1: وي
2: فردق القاطخته
1: وي برافو. فيلم كوميدي تونسي قدم زوز شباب في سن المراهقة بعد شوي كمان يعيشوا في قرية بسيطة، يخدموا مع فلاح ثري، يحلموا بالسفر للعاصمة وينتهزوا الفرصة للرحيل. على الطريق يلقاو عديد العراقيل تخليهم يرجعوا مرة أخرى للقرية. إخراج علي منصور، بطولة لمين نهدي، أحمد العربي السوري، محمد بن علي، مختار حشيشة وتوفيق البحري.
2: ترقوا حتى الوقت قاعد يلعب في قاعات سينما
1: برشا
2: الاوائل التسعينات
1: معناتها مشى ورجع
2: يرجعوه ونشد عليه الصف وتدخلوا من اكبر لي سوكسي
1: في تاريخ السينما في الافلام الكوميديه. يعني فيلم من نوعيه الكوميديا السوداء، هذا الثاني يطرح قضايا اجتماعيه وسياسيه تدور احداثه سنه 2004 يوم احتضان تونس لاحدى القمم العربيه، ويثبت كيفاش انه قاده البلدان والسياسيين في واد والشعوب في واد اخر.
3: ما الذي حدث يوم القمة العربية في تونس؟ شنية صالحة اللي عاملة العمايل لفلتت لموت لفرح، وين تمشي تنطر الفرنك؟ زعم حمادي الإلكتريسيان ينجم يصلح الضوء في البلاص المسكون والسخون؟
4: لا الحكاية هذه ما هيش نورمال.
3: شنية حكاية نازيها أخت صافيناز مع حمادي؟
5: ذكرتش مطاجين.
6: والآن مع مفاجأة الزهرة دونس كورتوبورين.
3: وعلاش منير حل الشانتي قدام مسرح نادية؟
7: الليلة عندي بخونيغ متاعي وزيت حتي تولي السلعة قدام المسرح.
8: برشا مش عجب من الوضع يجيب حذيكم.
3: وهل سيتمكن عمار من أخذ موعد مع طبيب القلب؟
9: وين الطبيب؟
10: احنا مثال يحتذى به.
1: يلا
11: اسمع عليك لاباس
1: شو العمل هذا؟
11: هذا شهي نحب نشوف وين ظامر ظامر ما عرفت.
1: وي
11: بطولة جميلة شيحي، سمعت كاني جميلة.
1: بطولة جمال مداني، ريم حمروني، نادية سايجي، صباح بوزويتا، عيسى حراث.
11: جميلة
1: نادية سايجي.
12: اسمها
1: سايجي، اسمها نادية سايجي. لا لا
2: صوت نادية
1: سايجي.
12: سايجي.
2: سايجي.
12: سايجي. اون غراند دانسوز.
1: إخراج وليد الطاهر.
12: فتارية.
1: فتارية. 2019. يظل لي موجود تلقاه في البلاتفورم.
2: يمكن عملتك وقت 2004 القمة العربية، تعرف سار وقتها في البلاد؟ فكروش حدث سار، حدث اجتماعي
12: 2004.
2: هاي
1: تحكي على قمة المعلومات 2005 ولا القمة العربية 2004؟
2: القمة العربية 2004، قبل ما تجي القمة العربية كالسيزون تاع 2003 حتى جات 2004. عملوا ما يسمى وقت النظام بن علي بحملة الأخلاق الحميدة، زعما احنا في تونس هوا فهمتني، يدوروا في القهاوي كي يلقاو طفل وطفله يعملوا في وقت ما زلت كي بديت اللاموده نتاع لي سالون دو تي في تونس فهمتني.
1: شو يشربوا في القهوه يهزوا
2: اي شكون؟ لا يقولوا لي سالوه شكون خلص
12: ابو
2: اي كان كمان اي
11: كم
1: شو شكون خلص يعني
2: معناتها كان مش كان معناتها الطفل خلص يعدي لهم تولي جريمه يجرموها
1: كي تخلص هي كي تخلص هي
2: ما هو من المفروض تقول كل واحد خلص على روحه.
12: كل واحد خلص على روحه باش زعما هاكا ما فماش علاقة
2: والكراهب يوقفوا فيهم
12: بالصور.
2: اي وفما تدخل في الحياة الشخصية، شكون اللي معاك وشكون اللي معاك وقتها صار وقتها
12: بطاقة تعريف واش تقرب لك وقتها صارت حكاية باش يحطوا لقب الأم يظهر لي في بطاقة تعريف.
2: لا لا وقتها أنا قلت لك عملوا حملة الأخلاق الحميدة
12: ما كانش فما اسم الأم وكانوا في الرافق يوقفوا الكوبلوات يقولوا بنت خالتي ولا بنت ولا ولد خالتي ما فما ما يثبت. فاحنا عطينا اسم الام لتفكر على خاطر
1: يلا
12: شدوا الكوبلوات.
1: الوقت على الثالث
5: بربي عليه هكا مع بيت عملت انا عليه
9: انا المعلم وصاني قال لي كيف يجي ياخذ فليساته وياخذ في الدوره وانا اللي يقولوا المعلم نعمله عندك هدر اخرى ارجع له غدوه.
5: هي هاني كلمت عم جرازيان رديت الفلوس وطلبت منه السماء
9: اللي قلته لك كلام المعلم تحب تسمع كلامي انا
5: نسمع كلامك
9: ما انا شد عندك
5: عليه هكا مع بيس عليه اش عملت انا عليه
9: تسرق اللي وكل فيك ويحب يردك راجل.
1: مسلسل فيلم ولا مسرحيه؟
11: فيلم
2: مسلسل.
1: مسلسل تدور احداث المسلسل في تونس في فتره الاربعينات مع عائلة من الطبقة المتوسطة تعصف بها أنماط العيش الجديد اللي فرضتها تحولات القيم اللي شهدتها تونس ما بعد الحرب العالمية الثانية. تحول خلالها الأخوان سليمان وعزوز إلى أعداء وتتوالى الأحداث. إخراج حبيب مسلماني، تأليف رضاك حام، صياغة نهائية للسيناريو قحام، صياغة نهائية للسيناريو رضا الكافي، طاقم العمل تمثيل جميل الجودي، منى نور الدين، فتحي مسلماني، جمال ساسي، دليلة مفتاحي، كوثر باردي، عيسى حرات. وفما ممثلين اخرين راهو
11: خلصوا زعما
2: يقولوا
11: مش
2: الوقت
11: يخلصوا الزوجة الخامسة الوقت يخلصوا حسن لاين بيا
1: وما ادراك كمان بيجي
2: الناس تخلص وقت
1: عمبر
11: تخلص
2: عمبر الليل
11: عمبر الليل
1: عمبر الليل
11: ما سمعتش ايميل علوين خاطرنا
1: مجمعين ايميل علوين وسعاد محاسن
11: اي وسعاد محاسن ربي يشفيها ان شاء الله يخف عليها.
1: فندق في مدينه فوكوكا اليابانيه يتيح فرصه لقضاء ليله كامله مقابل دولار واحد. علاش
13: مش تعمل بوب وتصور مقطع ولا حاجه؟
1: وين وين يتعدى؟
13: في الريزو
2: سوسيو انستغرام
13: فيسبوك
1: لا
2: تيك توك
1: لا
2: تلفزة
1: لا يتعدى مباشرة على
2: التلفزيون
1: لا
2: فما البلار يشوفوك الناس
1: في التليفون شفما
11: فما انستغرام فيسبوك
1: ريزو سوسيو شنو واخر
11: تويتر
13: يوتيوب
1: يوتيوب كل لحظة من إقامتك تبث مباشرة على يوتيوب أمام العالم الكل ولا يجرب أنس
2: كل لحظة
1: علاش
2: انا علاش انا اخترت انا صعيب مجرب سامسونج
1: وتحب لي ديفيد
2: واش كون قالك نحب واش لي ديفيد واحسن ديفيد ما ما سوتيرا معناتها معروف
13: لا هو الحقيقه سيني ان طونك بروفيسيونيل دو لا تيلي اي دو لا راديو حاب يكون المشاهد مستفيد حاب يود المشاهد بحاجات كروستيانت خاطر احنا كيمش نصوروا في الاوتيل اللي باش يرقد يتفرج انت فما
2: بالعكس انتوما
13: في طريق تجيب اكثر ليالي صاخبه ليالي صاخبه
1: واجواء
13: اخرى شباب على الدوام احنا
1: الفندق اسمه اسايير يوكان ويقدم التجربه هذه الفريده من نوعها في الغرفه رقم 8 وين يوافقوا النزلاء ان يتم تصويرهم طوال فتره الاقامه باستثناء البلوك سانيتير يعني لا يتضمن البث
2: جاب ربي البلوك سانيتير فيه
1: اي صوت ويمكن للضيوف اطفاء الانوار الحصول على بعض الخصوصيه. صاحب الفندق السيد تيتسويا اينوي اطلق الفكره في 2019 بعد ما قام احد النزلاء البريطانيين ببث اقامته وحده مباشره فاستلهم الفكره لجذب الانتباه وتحقيق ارباح من الاعلانات هذه عبر الانترنت. النزل العائلي الصغير تحول للظاهره على الانترنت وين ولاو المسافرين يزوروه من اجل التجربه هذه مستبدلين الخصوصيه بالشهره والفضول. تمشي فرح انت لديا
13: والله بوركو با كان تظلم الدنيا وكان استنى شنو الاخرى قلنا
1: خاسرين معاك اوكي
13: خاسرين معايا
2: وين صادير مليم ليه في الكونتراك صح عندك الحق كان في ساعه وربع
13: انت تعرف
2: الكونتراك
11: انا نمشي بشخرج وخاسرين فيا خاطر ما نقعدش براتيكمون معناها كي نبدا مسافره ما نقعدش في البيت معناها كاش باش نروح نرقد ونقوم الصباح
1: عندك كونتراتور
11: شنو كونتراتو؟
1: كونتراتو يا
11: شنو الكونتراتو ما فيه باش نشوفوك في في الوتيل
1: اي في الوتيل
13: انا تالما شفت العكس تماما انا تالما نحب الوتله اللي نمشيش للديستيناسيون العرشوين يظهر لي اهم حاجه لو كونفور دو بيت الوتيل وكا فكره اللي انا يا باش نحط حوايجي في الخزانه كياني دار جديده وخزانه جديده وباش ننظم لي توني وما نخرجش بعد ما ننظمهم اه جادو مود على
2: الوتيل انا كيفاش نمشي لبلاد ساعه نمشي ديما وقت قصير خمسة أيام ستة أيام ماكس فهمتني نخرج الصباح نروح في الليل باش نرقد هكا هاو نزل معايا الدوام تاع الظهر خاطر نمشي نعمل 25 كيلومتر مشي وانا نكتشف في البلدان دونك عقب الليل وجعني داري ناخر حربوشه سيليبريت
12: سورتو في الاوروب بالنسبه لينا نحن ما نعرفش احساسك انت فرح كي تمشي للبلاد معناتها فيها معناتها كياس مزيان ونظيف وعباد متحضره وتنجم تحوس في الشارع وتلبس كيما تحب دونك احنا نبداو فما شوي كبت هكا كي نسافروا في بلاد مدينه تنجم تخرج فيها في الليل سورتو انا ما نقعدش معناتها جو بروفيتو ماكسيموم على خاطر مالوغوزمون فما حاجات ما تنجمش تعملهم في الليل في تونس ما تنجمش تخرج مثلا المدن تاع الليل
2: اللي كلهم اوتوروت وكلهم مولات ويظهروا لي ما تنجم ما عند ما فما حتى صنص بمشي البلاد كله أوتوروت ودي مال واحد نحب اللي فيه الأوتنتيك
12: واللي غويل
2: اللي فيه مادة وزناقي وهم يدين معناتها ودي بلاس
1: اشترك معك
2: هو
12: ونحب نمشي على السقية
2: وتاكل مكلتهم وتركب متروهم وتهبط
12: الداون تاون
2: وتهبط الداون تاون هذا هو السفر
13: والوتلة متاهم
2: والله كانوا يقولوا لي بيت متر على متر
1: يلا زعما شكون
2: راجل
1: نعم نعم
12: راجل فنان
1: نعم
13: تونسي
1: لا
2: عربي
1: لا
12: حي
1: لا
13: فرنسي
1: نعم
2: فرنسي عاد مش تبعني ممثل
1: لا
12: نوار اي بلان
1: لا
13: يغني
1: اي
12: مغني
13: لا قال ما يمثلش
2: روك
12: قال
1: وي.
2: جوني هاليدي
1: وي
13: هذا ما عندكش مع فرانسيس
2: هم تلمون بعضونا ريوس
1: توفي في 6 نوفمبر 2017 جوني هاليدي أيقونة الروك الفرنسي اسمه الحقيقي هو جون فيليب سميث تولد بباريس كان من صغره محب للموسيقى انضم وقت عمره 11 سنة لفرقة صغيرة أساسها خاله وبدأت مسيرته الفنية سنة 1960 عانى خلال مسيرته عدة مشاكل تراوحت بين محاولات الانتحار والإدمان والضرائب وغيره ولكنه ظل نجم الروك الفرنسي رغم الصعاب اعتبر سنوات أحد المغنين الفرنسيس والفرانكوفونيين الأكثر شهرة من خلال الحضور في المشهد الإعلامي الفرنسي ولا حتى أيور سجلت مبيعاته إصدارات يعني اللي تبعت له هي أكثر من 100 مليون استوانة وألبوم سجل أكثر من 1000 أغنية منها أكثر من 100 لحنها هو وحصل 40 مرة على ما يسمى في عالم التسجيلات بالديسكو دور القرص الذهبي و22 مرة على القرص البلاتيني تابع حفلات وأكثر من 28 مليون شخص في 180 جولة غنائية كما مثل كمان في بعض الأشرطة السينمائية ولكن ما هوش شهرته الكبيرة هي كمطرب أكثر
2: وخلى بعد وفاته زادة
1: الناس يتعاركوا على الفلوس
2: عركة خلص. كبيرة بين أولاده ومرته الأخرى هي ليتيسيا
1: ليتيسيا
2: بين ليتيسيا ودافيد
1: ولده
2: دافيد اللي معناتها مغني معروف
1: معروفة ما نجحش كمان برشا
2: لا نجح عنده والله عنده غنيات سلو ونجحوا
13: هذيك
2: شيء ما هاك
1: خاطر
13: سرع شوية في ذوقك سلو سلو سرع في شوية ذوقك
2: لا تفكر الأغنية
1: يلا 1 أكتوبر يحتفل برشا ناس بعيد ميلادهم هذوما مواليد برج الميزان يحتفل 1 أكتوبر كيف عبد الستار عمام 1 أكتوبر
2: عبد الستار عمام 1 أكتوبر
1: برشا عظماء آخرين
2: في ذكرى وفاة عزيزي معناتها
1: برشا عظماء آخرين في في في في, في أكتوبر
2: طبعا 4 أكتوبر عندي صاحبي مولود 4 أكتوبر
1: باه شكون صاحبك هذا؟
2: تعرفوش
1: باه يحتفل العالم باليوم العالمي لي
12: 1 أكتوبر اليوم العالمي
1: استثنوا فرح من إجابة ذي خاطر هي ما تحبش اليوم العالمي ذي
2: للنجوم
1: لا
13: الكذب اليوم العالمي حاجة
1: أنت ما تحبهاش
13: استهلكوها
12: القهوة
1: القهوة الموطن الأصلي كانت أثيوبيا أكثر بلدين تنتج القهوة تربى 5 دول على إنتاج القهوة بالرغم أنه تاريخ القهوة ذاته لم يذكر معناها خصيصا في البلاد نهاية ولكن شجرة البن اللي موجودة على 5 دول هما التوب 5 اليوم
2: كولومبيا
1: الثالثة إنتاجها 840 ألف طن
2: كوديفوار برازيل
1: الأولى 3,165,000 طن
2: بيرو
1: لا كولومبيا البرازيل
13: كولومبيا السودان ما فماش
2: كونغو
1: لا فماش بلدان افريقيه
2: ارجنتين
12: بورتوريكو
1: لا بلاد معروفه بالبرشا مشاكل مخدرات
12: كولومبيا
1: كولومبيا 840 الف طن مرة ثالثة
2: خالتها فرح
1: قلت كولومبيا
13: قلت كولومبيا قلناها الكل كولومبيا مشيت
1: لوين يعملوا القهوة سيتي ان كرون برودكتور ثالثة كولومبيا البرازيل الأولى الخامسة هندوراس انتاجها تقريبا 460 الف طن الثانية فيتنام
2: نيكاراغوا
1: الثانية الفيتنام في المركز الثاني 1,770,000 ألف طن واندونيسيا الرابعة 654
2: لما الدول الأفريقية فما معناتها
1: أقل لا مش
2: أقل يا مالية مثلا كوت ديفوار معروفة بالقهوة نتاعها ولو الموطن والأصل كما قلت أنت الأصل هو أثيوبيا
1: أثيوبيا
2: واليمن
1: اليوم هي
13: مسمية باسمها
2: الأرابيكا
13: باش نقول يمن قلت السودان سي سا يمن فوالا
2: الأرابيكا أو بالعربية
1: اليوم باسمها
2: القهوة العربية أو الأرابيكا
1: اليوم باسمها
2: أفخر أنواع معناتها
12: الكافي تورك اللي هما تسمى تورك وهو ماهوش تورك
2: أي خاطر جاوب عن طريق العثمانيين ووقع منعها من الأول في عديد الدول الأوروبية وقع تجريمها معناتها
1: يقول الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي الشاعر هو
13: أحمد محمد إبراهيم
1: حافظ
2: حافظ
1: قصيدة العلم والأخلاق حافظ إبراهيم الشاعر المصري محمد حافظ إبراهيم
12: قداش لسقط في مخاخنا أحمد شوقي
2: خاطر على نفس الأسلوب حافظ
1: كان شاعر ذائع الصيت
2: شاعر النيل
1: تولد 1872 توفي 1932 كان حامل لقب شاعر النيل للقب به صديقه الشاعر أحمد شوقي وأيضا لقب شاعر الشعب هاي شكون البلاد الوحيدة اللي علمها فيه سلاح سلاح ناري يعني
2: أنغولا
1: لا
2: ما لا نحاوى أنغولا خاطر كيف
1: فما دولة أفريقية من نوع AK 47
2: سلاح زيمبابوي موزمبيق
1: موزمبيق الدولة الأفريقية الوحيدة في العالم هي الدولة الأفريقية هذه موزمبيق اللي فيه رمز سلاح هو مأخوذ من علم جبهة تحرير موزمبيق حزب سياسي يساري ماركسي بالنسبة
2: أنغولا قبل كان فيها زي.
1: بالنسبة للألوان فالأخضر يعني فيه هو الأسود اللي هو يشير إلى قارة أفريقيا وألوان أخرى
2: حركة اليونيتا وقتها في أنغولا وحرب وتحرير وتحرير أنغولا ودخل فيها تشي غيفارا ودخلوا فيها برشا دول ودخلت فيها اسمه وقتها احمد بن بلة دوب ما شد رئيس وحاسيله وداخله بعضها
13: بربي سمينا شنو الالوان اللي في العالم
1: اخضر لون الطبيعه الاسود الى قاره افريقيا الاصفر للثروات المعدنيه الابيض للسنين في برشا الوان احمر الى الكفاح
2: الاصفر لونه فوق
1: على البرتغال
13: تمني انا خاطر مشروعي نتاع نحب نبدل الوان العلامات خاطر نشوف شنو اللي لازم ديما موجود خاطر انا مشكله هذه الاحمر فديت منهم الالوان هذوك
1: احمر واصفر وابيض واخضر
13: الوان اخرى باليت اخرى دوكولو اي نطق باليت هذيك علاش شاهي نشوف العلامات بجو
1: كيما نوبرجين اللي عند قطر
12: شوف مع بونتون انت هذوك اللي خرجوا شوف معاهم كلام
13: حيوت داري ما عادش كيف
12: يعطيوك شنو لي توندونس كلور توندونس
13: حيوت داري
2: ما عاد كيف يا تكلم يا فرح
1: يلا
12: ولا كلم جوهره يتبدلوا لنا يدهنوا لنا
2: يا محلاه الازرق هذا نتاع
12: الجري هذا يدهنوا لنا
1: الازرق باهي
13: ما تشوفوش الكاميرات هذوما كان بدلوا لكم كاميرات تشوفوا الازرق محلاه عندنا استوديو مانيفيك
1: يلا نمشيوا اللي انا شكون تفضلوا اي يلا
13: تونسية
1: لا استنى ساعة
13: لا امرأة
1: لا لا مش امرأة رجل
12: رجل فنان
1: فنان
13: تونسي
1: تونسي
13: اوكي
2: حي
1: لا
2: لا
12: يغني
1: لا
13: يمثل
1: يمثل
13: اوكي
2: ممثل تونسي متوفي مسرح
1: وي اونتروتر بعد
2: اونتروتر
12: تلفزه نواري بلان
1: لا
12: لا
13: ميت ما عندوش برشا معناتها شفناه في العشرين سنه الاخيره يمثل اوكي
2: مسلسلات اكثر
1: نعم
2: اكثر مسلسلات في العالم الاخرى مازال كي مات
12: مازال كي
1: مات مسرح زاده مسرح وسينما ومسرح وتلفزه
2: وسينما زاده معروف
12: مرته سوريه
1: لا
12: لا
2: متزوج من فنانة؟
1: لا
13: مثل في الخطة مع الباب.
1: وي
13: احلف. ليه ليه ليه
12: دونك تيم صاحب نسيت
13: سي بون هكا حصرناها انا
2: كوميدي.
1: اي ماش تقول
2: يعمل كوميدي
12: مثل في باستاردو.
1: لا
13: باش يشكي بينا الناس الكل باش يشكي بينا
2: ديما
1: شريف العبيدي. شريف العبيدي اللي هو ممثل مسرح تونسي من مواليد 19 نوفمبر 36، توفي في 2020 13 ماي، ولد في القاعدين باب سويقة بالمدينة العتيقة. كان مولعين بقراءة الكتب ومتمكن من اللغة، وبدا المسرح بشوية بشوية العديد الأدوار في الثمانينات وأواسط التسعينات، منها المارشال عمار، كاليغولا، كانت عنده مشاركات في إنتاجات عديدة للتلفزيون التونسية، فوزير رمضان، مسلسلات خطة مع الباب، من تاليف علي الواتي، ريح المسك، عشقة وحكايات. ما كانش عنده حظ كبير في الإعلام رغم النجاحات في أدوار معينة، وهو أحد وجوه المسرح التونسي الأصيلة.
14: بالناس ما أنا مش كيبيك.
1: يلا يلا هذه شازم، تسمعوا الأغاني وتقولوا لي عناوين الأغاني وشكون يغني. تفضلوا.

0: شازام.
1: بون ولا نعاود لكم؟
2: انا نحب نقول شكرا لاداره التحرير اللي راعت فرق التوقيت في اعمار الكرونيكور وجبت لنا موسيقى انديدت.
1: يلا
2: شكرا رامي.
1: نعاود نسمعوها. ماي
0: شازام.

0: شازام.
1: سامحني
2: تفضل.
1: سامحني سامي عندي ريكتيف صغير، ما نشكرش رامي خاطر مش رامي هو اللي وقف على شازام.
2: نشكر معز
1: مخرج زميلنا في الحافله ومخرج العمل، شكرا على ذوقك. اقعد انت خليها عندك شازام معز، قتلنا خاطر
2: يلا
1: زميلنا الاخر.
2: الاغنيه الاولى
3: باهي سلطان
4: يا ترى باهي سلطان
2: حق ذي بال
3: كلنا عندنا اجابه صحيحه.
2: اي الاغنيه الثانيه
3: مش عندي.
1: بون جوفي اتس ماي لايف.
4: جون بون جوفي.
2: بون جوفي ولكن الاغنيه
4: مش اتس ماي لايف. لا مش بلايز اوف جلوري.
2: ليفن ان ا براير.
4: ليفن ان ا براير بون جوفي.
2: ثالثه
3: جورج اسوف.
1: اسم الاغنيه
3: جورج اسوف. حلوين مش حلوين من يومنا والله.
2: حلوين من يومنا والله.
3: مش هي طول شويه على الصحبه الحلوه دي.
1: رجعت كلوب دو شان
2: يا بيا
3: عيني
2: يا بيا عيني الهوى. رابع
1: رضا
3: طلال سلامة رافينيك.
2: برافو. سلامة رافينيك.
4: منين جبتها هذه؟
2: لا معروف برشا.
4: ايوه حتى انا نعرف.
2: شو
1: جبت السيد من
3: معروف.
4: معروف طلال سلام يعجبكش.
2: طلال سلامة.
4: سلامة اي معروف.
2: خمس.
1: هشام سلام هذاك. باري وايت.
2: وي.
1: All around the world.
4: لا. لا. لا. لا.
3: مش اسم اغنية غالبا.
4: باري وايت صحيح.
1: باري وايت.
2: زينة برشا.
4: Let the music play.
1: لا. All around the world مع باربرا.
4: مع ليزا ستانسفيلد.
1: ليزا ستانسفيلد. اي.
2: سادسة.
3: عاصي حلاني يا ميمارك مريت.
2: وانا عاصي حلاني.
1: وني مارك مريت.
2: وني مارك مريت. والمهم انه انا اسمر بحفة. وني
4: مارك مريت. بالعربي هذا من. شكون الخال هذا ميوزك بلاي؟ شكون براغ الخال ايفن امبراير بون جوفي؟
1: الخال غنيات البومات الكل.
4: البومات عندي
1: اختصاص بومات انا سبرنا لك.
3: انا لقيت شوف
1: فرح اختصاص
3: نخسب حاجه
1: روتانا.
3: فما واحد في العائله عندنا مسكين صار له ان اكسيدون سيريبرال فقد الذاكره وفقنا به رغم اللي كان فرانكوفوني على الاخر فقنا به ولا يحكي كان بالعربي قعدت له اللغه الام. انا يبدو انه مشاكلي نتاع الذاكره خلات لي امبوسيبل باش نطلع اغنيه مش عربيه بقد اللي نعرف كان هذوك اما فرنسي امريكي عمري ما نلقى الاسم امبوستحيل.
4: بحثنا
3: بالعربي.
2: يلا هذه حفله من حفلات مهرجان كارتاج 1998. هاني شاكر يغني غدوه نرجع لكم.

0: صباحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، وهذه أبرز عناوينها. توقيع مذكرة تفاهم بين مرصد الصحراء والساحل والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، وإيطاليا تعتزم إرسال كاسحة ألغام قرب مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم بمقر الوزارة جلسة عمل جمعته بخورخي موريرا دا سيلفا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح المكتب الأممي ببلادنا، وذلك بحضور المدير الإقليمي لإفريقيا للمكتب والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بتونس. الجلسة مثلت مناسبة للتأكيد على عمق علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة القائمة على ثقة المتبادلة والحوار والالتزام المشترك بمبادئ التعددية والتضامن الدولي، وللتنويه بالتطور المطرد للتعاون القائم مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع منذ عام 2006، حيث ثمن الوزير الدور الذي يطلع به المكتب الأممي في دعم جهود التنمية في بلادنا، خاصة في مجالات الصحة وإدارة المشاريع وتطوير البنية التحتية والدعم المؤسساتي والخدمات اللوجستية والشراءات. يذكر في هذا الصدد أن المكتب الأممي لخدمات المشاريع يتولى حاليا تنفيذ 18 مشروعا في تونس بقيمة تناهز 74.6 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مشاريع أنجزت خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار، بما يعكس الثقة المتبادلة ونجاعة الشراكة القائمة بين الجانبين. وقع مرصد الصحراء والساحل والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما من أجل تحقيق تنمية مستدامة وقادرة على الصمود لفائدة سكان المناطق الجافة هذا اليوم في تونس. ووفق بلاغ صادر عن مرصد الصحراء والساحل، تسعى المنظمتان من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز التزامهما المشترك بدعم البحث الزراعي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتقوية القدرات العلمية لفائدة سكان المناطق الجافة في إفريقيا والشرق الأوسط. أيضا تهدف هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، إلى إرساء تعاون منظم بين المؤسستين في مجالي البحث والتنمية من خلال وضع إطار مشترك لتصميم وتنفيذ مشاريع مشتركة وتعبئة التمويلات من الجهات المانحة الدولية وتبادل الخبرات التقنية. كما ينص الاتفاق على تنظيم زيارات بين الباحثين والطلبة والخبراء من الجانبين، إضافة إلى تنظيم ورشات تدريب ومؤتمرات متخصصة بشكل مشترك. بشأن آخر، دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك دعت إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرضى السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. واعتبرت الجمعيات الموقعة على هذا البيان، ومن بينها الجمعية العلمية التونسية للطب العائلي والجمعية التونسية للطب العام والعائلي، اعتبرت أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ للعلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا نقصا في أطباء الاختصاص، منبهة هذه الجمعيات لأن القرار قد يؤدي عمليا إلى تعطيل حصول المرضى على علاجهم في الوقت المناسب وتعميق الفوارق الصحية بين الجهات. أيضا دعت الجمعيات الموقعة على هذا البيان إلى فتح حوار جدي مع ممثلي الطب العام وطب العائلة بهدف مراجعة القيود المفروضة على وصف الدواء الجديد الذي دخل مؤخرا إلى السوق التونسية والموجه لمرضى السكري من النوع الثاني، والعمل على إدماج أوسع لأطباء الخط الأول ضمن الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة داء السكري والتكفل بالأمراض المزمنة، بما يضمن نجاعة أكبر وعدالة صحية أشمل بين مختلف المواطنين. دوليا، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الكويت بالاعتداء على قارب إيراني واحتجاز 4 إيرانيين، وطالب بإطلاق سراحهم فورا، مشيرا إلى أن بلاده تحتفظ لنفسها بحق الرد. أعلنت إيطاليا اليوم أنها تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج، مؤكدة أن نشرهما سيبقى مشروطا بالتوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. وزير الدفاع الإيطالي صرح أمام البرلمان بأن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تتم إلا بعد موافقة مسبقة من المشرعين. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وقبيل وصوله قال ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. يرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم نحو 18 من كبار الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات الأمريكية، ويعرف هذا الوفد برجال التريليونات نظرا للقيمة الهائلة للشركات التي يديرونها والتي تتجاوز في مجملها عشرات التريليونات من الدولارات الأمريكية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

عربيات على جوهر اف ام، الدنيا ما فيها.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، موعد جديد من خوض صحيح على الدنيا وما فيها جور فام. مرحبوا بكم من توا حتى للتسعة، برنامجكم مع المسائل القانونية، مع القضايا، مع الاستشارات. أكيد الموعد هذا متنوع بفقرته الكل تحت المجهر، موضوع اليوم وقانوني ولا غير قانوني، وديما المعلومة الكافية والشافية تجينا مع الدكتور عبد المنعم عبود، أستاذ جامعي محامي لدى تعقيب، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. سعيد جدا باستقباله، أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا.
1: أهلا بك سي غازي، ومرحبا بالسادة المشاهدين ومستمعي قناة وإذاعة جوهر أف أم تي في.
0: شكرا ليك. اليوم في تحت المجهر عنا قرار يرجع بين الغرة جوان 2021، قرار تعقيبي تعرفوا تفاصيله بعد شوية، نحكي على الأصل التجاري في تحت المجهر. موضوع اليوم الحوز وانتقال الملكية بموجب الحوز وقانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة بشكون بعد شوية زادة معاك في حصتنا اليوم. نمشي وتتسويت مع الموزيكا ونرجع.

0: تنجر
1: نرجع معكم من جديد في خوض الصحيح تحت المجهر أولى فقراتنا. وقرر اليوم كما قلنا قرار تعقيبي غرة جوان 2021 اصدر القرار هدايا ويقول أن الأصل التجاري يتكون حتى في صورة

0: عقد كراء غايب، يعني في غياب عقد الكراء ما فماش كونترات تاع كراء، لكن فما اصل تجاري، فما فونت كوميرس. تفاصيل معك دكتور عبود، تفضل.
1: بالفعل سي غازي، يعني الشيء المتميز في هذا القرار هو انه اصطح بفكره جريئه، وهو انه الاصل التجاري يوجد ولو في صوره غياب عقد كراء، يعني نجم ما يتوجدش عقد كراء ومع ذلك التاجر اللي يستغل في نشاط تجاري يمكن ان يتمسك بامتلاكه لاصل تجاري. وفي الواقع القضية هذه كانوا فيها زوز مجموعات من الورثة، الورثة متاع مالك العقار مالك الحيوط ضد الورثة متاع مالك لأصل تجاري، يعني تلقاوه بموجب الميراث عن مورثهم اللي كان هو في الحقيقة تاجر ويمارس في نشاط تجاري معين يتمثل في بيع وإصلاح المعدات الكهرومنزلية، يعني يبيع في معدات معناها إلكتروميناجي، والنشاط هذا يستمر على مدة 50 سنة ومن بعد ملكوه الورثة. في محاولة لإخراج الورثة الملكي للأصل التجاري قام المدعين في الأصل اللي هما ورثة مالك الجدران بقضية في إخراجهم باعتبار الخصوم تاعهم يملكوش أصل تجاري لعدم وجود عقد كراء. بطبيعة الحال هنا البحث ما اعتبرت بأنه يوجد الأصل التجاري ويقضى باستحقاق مالكي الأصل التجاري باستحقاقهم لذلك الأصل، ولو أنه ما فماش سند تعاقدي يثبت وجود علاقة تسويغية. ولهنا نميزوا ما بين وجود الأصل التجاري والتمتع بحق الملكية التجارية. المحكمة اللي تم تأييد حكمها استئنافيا، وحتى على مستوى التعقيب المحكمة التعقيب هذا ما أكدت، أكدت بأن الأصل التجاري في وجوده مستقل عن وجود عقد الكراء، لأنه من ضمن العناصر متاع الأصل التجاري فما زوز عناصر فقط وجوبية اللي هي الحرفاء والسمعة التجارية على معنى الفصل 189 من المجلة التجارية، وأيضا ما فماش في نصوص المجلة التجارية المتعلقة بالأصل التجاري ما يؤكد بأن أنه من ضمن عناصر الأصل التجاري حتى تلك الثانوية وجود عقد كراء. إذن شنو عنا احنا لهنا؟ عنا أصل تجاري يستغل على مدة سنوات ما هوش من ضروري توجد عقد كراء. لكن فيما يخص الملكية التجارية وقانون 77 اللي يخلي العابد من بعد عامين من اللي هو يستغل في نشاط تجاري يمكنه التمسك بحق الملكية التجارية بحيث ما يمكنش إخراجه من المحل إلا مع إلزام المالك المكري بأداء غرامة تسمى غرامة الحرمان، واللي هي عبارة عن غرامة تعويضية تمكن من تعويض الضرر المادي والمعنوي المترتب عن الإخراج من المحل. الغرامة هذه ما يمكن منحها إلا بعد الاستغلال لمدة سنتين، أما الأصل التجاري يوجد منذ استغلال المحل التجاري منذ الحرفاء الأوائل، يعني التعامل الأولاني توجد أصل تجاري.
0: أي معناها مش بشرطي راو عامين باش نقول راو على أصل تجاري، راو عندي أصل تجاري نجم حتى أقل من العامين، يعني مدام عندي حرفاء ومدام عندي سمعة تجارية نجم نقول عندي أصل تجاري.
1: بالضبط، وهذه الفكرة والتمشي صحيح. والمحكمة محكمة التعقيب في حيثيتها أحالت على فكرة أخرى ريزونمون تاعها تريلوجيك، قتلك طالما انه نجمو نحكيو على وجود اصل تجاري عندما يكون المالك هو نفسه تاجر ويستغل داخل المحل اللي يملكه اصل تجاري، فانا نتحدثوا على وجود اصل تجاري بالرغم اللي ما فماش عقد كراء، لانه الانسان ما يجمش يتعاقد مع نفسه لكراء منقول هو يملكه.
0: بالضبط،
1: بطبيعه الحال اذا كان ما فماش عقد كراء وفما اصل تجاري، اذا فكره الاصل التجاري مستقله عن استنادها الى وجود عقد الكراء. هذا مناش نحكي وراه في إطار قانون 25/1977 المتعلقة بالأكلية التجارية، واللي يفترض للتمتع بحق تجديد الكراء أو ما يعرف أيضا بالملكية التجارية لا بروبريتي كوميرشال ولا الدروا أو رونوفلمون أو باي أو أنكور يسميوه الدروا أو باي. العناصر هذه العنصر هذا اللي هو عنصر تكميلي ولكنه ضروري لضمان استمرارية ممارسة النشاط التجاري، هو عنصر تكميلي ويجب أن يستند إلى وجود عقد كراء. أما الأصل التجاري في حد ذاته كمنقول ككيان معنوي يعتبر في حكم المنقول بتصنيف القانون ذاته فإنه هذا الكيان يوجد ولو لم يوجد عقد كراء، وهذا ما اعتبرته محكمة التعقيب في هذا القرار اللي هو قرار غورد جوان 2021. إذن التميز هو أنه أكدت محكمة التعقيب بأنه الأصل التجاري يستحق حتى في صورة غياب وجود علاقة تسويغية ما بين مالك الأصل التجاري ومالك الجدران وخلفائهما اللي هما ورث مالك العقار وورث مالك الأصل التجاري.
0: واضح ممتاز.
1: يعني الأصل التجاري موجود واعترفت المحكمة باستحقاق الورثة للأصل التجاري وبالرغم أنه ماهوش موجود عقد تسويغ. وهذا معناها قراءة إذا كان نقرأ النصوص متاع المجلة التجارية أبريمير فيو بالنظرة الأولى ربما يبدو الأمر غريب.
0: كيفاش
1: معناها هذا قانون 77 يقول لك راهو أول حاجة يبي توجد عقد كرائي وعقد كراء وفقا للصياغة القانونية المتعارفة في الفصل 729 وما يليه من مجلة الإلزامات والعقود. يعني وجود علاقة قوامها معين كراء يدفع لقاء استغلال محل معين. لكن احنا كي نشوفوا عناصر الاصل التجاري يذكرهم الفصل 189 وحتى الفصول المواليه ل 189 من المجله التجاريه باش نلقاو اللي ما يذكرش بتاتا مساله عقد الكراء. هذا ما يمنعش انه ربما قد يرى البعض بانه عقد الكراء هو من عناصر التكميلي لانه القائمه نعم. بتاع الفصل 189 اغلب الفقه يعتبرها بانها قائمه ذكريه ماهيش قائمه حصريه. ولو انه ما ذكروش فيه عقد الكراء هذا ما يمنعش ان عقد الكراء يرى البعض بانه عنصر من العناصر التكميليه لانه العناصر الاساسيه الوجوبيه اللي وقت اللي يفتقد عنصر منها يعتبر الاصل التجاري ماهوش موجود هي عنصر الحرفاء وعنصر السمعه التجاريه.
0: اما انت خليتني نخمم في نقطه اخرى استاذ يا اخي الاصل التجاري يورث نجم
1: يورث الاصل التجاري اي ويملك على الشياع لانه يتوفى المالك الاصل التجاري اللي هو التاجر ويترك ورثه اذا ما قرروا مواصله النشاط فسيكون هذا المنقول مملوك لكافه الورثه على وجه الشياع وعلى حسب النسب الشرعيه اللي باش تحددها الفريضه الشرعيه التي يقيمها عدل الاشهاد عدل الاشهاد.
0: ممتاز.
1: يعني كيفاش يورث مثلا واحد مالك لأصل تجاري توفي التاجر هذا وخلف مثلا وانحصر إرثه في خمسة أبناء إذا كل واحد باش يكون عنده نصيب الخمس وبالتالي كلهم باش يكونوا مالكين على الشياء لك الأصل التجاري وإذا كان ما قروا باش يواصلوا النشاط هذا ينجموا يواصلوه على وجه الشياء حكا طبيعة الحال ما تغيير البطاقة التعريف الجبائية البتين ده هذا يغيرها باسمهم وإلا يكونوا شركة ويواصلوا استغلال الأصل التجاري.
0: به نقطة أخيرة قبل ما نكملوا تحت المجهر اليوم بالنسبة إذا المالك بتاع الأصل التجاري توفى وما سددش معلومة الكراء لأشهرة معينة لكن الورثة عندهم الحق في الأصل التجاري وهنا ممكن حتى صاحب المحل تقلق قام
1: على صاحب الشكاية. المحل في هذه الحالة إلا أنه ينظرهم عن طريق حد منفذ بوجوب دفع معين الكراء ويمكنهم من أجل اللي هو أجل راه مسقط ثلاثة أشهر وفي غضون ثلاثة أشهر يقوموا بدفع المتخلف بالذمة وينتهي الأمر عند هذا الحد على أساس أنه عملية التخلف عن دفع معينات الكراء ما تتكررش لأنه لو كانت تتكرر عملية التأخر في دفع معينات الكراء ستمثل خطأ ويمكن أن يعتبر سبب من أسباب الإخراج بدون دفع غرامة حرمان. دونك مريرة تتعدى مريرتين لا ريجار تتعدى أما إذا كان مش تولي عادة وكل مرة هم متخلفين عن دفع معينة الكراء وكل مرة يوجهوا لهم معناها إنذار ويتم معناها يسا إذا كان جاهلوا الأجل متاع ثلاثة أشهر اللي هو في غضون هالأجل هذية يكون عليهم أداء معينة الكراء.

0: ولا يمكن التعلل في غضون 3 أشهر هذه لا بالقوة القاهرة ولا بالأمر الطارئ ولا بأي سبب من الأسباب. 3 أشهر يجب أن تدفع فيه
1: وما ياخذوش غرامة الحرمان، لكن ينجموا يتمسكوا بالأصل التجاري. هذه نقطة نكملوا بها.
0: لا، إذا كانت لما 3 أشهر ما دفعوش الفليسات فكغضون 3 أشهر يتم إخراجهم بدون دفع معين، بدون دفع غرامة الحرمان.
1: لكن يقدر لهم الأصل التجاري.
0: لا فيها كل شيء عادي، لكن ما عادش عاد وقت يخرجوهم لأنهم ما خلصوش لعدم الخلاص، يعملوا لهم قضية استعجالية في الخروج لعدم الخلاص.
1: معناها حتى الأصل التجاري وقتها ما عادش ينجم يتمسكوا
0: الأصل التجاري وقت، لأنه فما إخلال بالتزام تعاقدي واضح محمول على المكتري اللي هو أداء معاينات الكراء في أوقاته. أعطوه فرصة ما خلصش في المواعيد،
1: ايه ما الأصل التجاري دخله،
0: ثم أعطوه فرصة ثانية بموجب إنذار، قالوا له خلي لك 3 أشهر. انتهوا 3 أشهر وهو السيد فوت عليه جميع الفرص يعني الإيفاء بتعهداته، فأنه يقام بعد ذلك بقضية ترفع دعوة استعجالية، والقضاء الاستعجالي سيقضى بالخروج لعدم الخلاص وبانفساخ عقد الكراء.
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك أستاذ. خليك معنا، نمشي مع الموسيقى ونرجع لكم بعد شوية في موضوع اليوم.

0: اليوم.
1: نرجع مجديد في خوض صحيح على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. نجد لكم التحية. موضوع اليوم موضوع مهم برشا، نحكيه على الحوز وانتقال الملكية بموجب الحوز. نرجع معك أستاذ عبد المنعم عبود، كان نجم نفهمه ساعة المصطلح مصطلح الحوز، ونعطيهم زادة النقاط المتعلقة به. تفضل.
2: شكرا سي غازي. أولا الحوز هو وضعية فعلية، هو سيطرة مادية على عقار بوضع اليد عليه. اش معناها بوضع اليد عليه؟ يعني إنسان يسيطر على عقار حتى ولو ما يكونش هو مالك لك العقار هذاك. والسيطرة المادية تنجم تتجسم من خلال مجموعة من المظاهر ومجموعة من القرائن. أما أنه نسيجوك القطعة الأرض هذيك الواقع حيازتها العقار هذاك، أو أنه ندخل بدون عنف إلى ذلك العقار والإنسان ينتصب فيه ويحل معناها به ويسكن بدون عنف، راني نحكي لهنا في الحالة هذه، أو أنه تو سامبلومون يحط به بعض القطاع اللي هي على ملكه واللي هي في الحقيقة تثبت هذا المعطى المتمثل في السيطرة المادية على ذلك العقار. هذا إيش معنى الحوز؟ والحوز في المادة المدنية في الحقيقة عنده مجموعة من الأثار.
1: هاي
2: من أهمها بعد مضي مدة معينة، ولهنا راني نحكي على العقارات غير المسجلة، خاطر الحوز في العقارات المسجلة ربما الحقوق متاع المالك تبدأ ثابتة، يعني الحقوق مش ربما أكيد أنها تبدأ ثابتة، لأنه فما رسم عقاري، ولأن الرسم العقاري هذاك هو كتاب العقار الذي يروي في نفس الوقت جغرافيته ويروي كذلك تاريخيته، وبالتالي باش تلقى الوضعية القانونية متاع العقار مثبتة في الرسم. إذا وقت يجي الإنسان باش يحوز ما قال الحائز عاجلا أو آجلا إخراجه من طرف الملك، لأنه حقوقه مرسمة، ولأنه الترسيم يحفظ الحقوق على معنى الفصل 361 من مجلة الحقوق العينية. أما بالنسبة للعقارات غير المسجلة، الحوز يرتب أثار. قولي كيفاش الحوز يرتب أثار؟ الحوز إذا كان يمتد على مدة زمنية معينة فإنه يمكن أنه يفقد المالك الملكية، مش بش يسقط الملكية وينشأ حق ملكية جديد، وإنما بش ينقل الملكية بقوة القانون من ذمة إلى ذمة، من ذمة المالك الأصلي إلى ذمة الحائز اللي قضى مدة معينة بدون مقاطعته في الحوز متاعه، واللي قام بحيازة هادئة مستقرة مستمرة متواصلة بدون شغب ولا التباس. فصل 45 من مجلة الحقوق العينية يقول لك من حاز عقارا أو حقا عينيا عقاريا، يحط لك شروط الحوز. بعد ذلك كانت له ملكية العقار أو الحي الحق العيني العقاري، وقديش المدة الأصلية؟ هي 15 سنة. اللي حوز عقار ما فيش تيتر بلو، ما فيش رسم عقاري، يعني عقار غير مسجل، يعني ما شملتوش إجراءات التسجيل، يعني المحكمة العقارية ما دخلتش بناء على مطلب تسجيل اختياري أو بناء على إجراءات المسح العقاري الإجباري لتصدر حكم بتسجيل ذلك العقار، وليحال الملف كله على إدارة الملكية العقارية لإقامة رسم عقاري. العقار اللي ماهوش مسجل ما شملتوش مطلقا إجراءات التسجيل، أو حتى لتكون إجراءات التسجيل جارية، يعني ما صدرش بشأني لحد الساعة حكم بالتسجيل، يعتبر في حكم العقار غير المسجل.
1: باي.
2: وإذا كان هو عقار غير المسجل ويجي شخص غير المالك يحط عليه يده، حتى ولو أنه يكون المالك عنده حجة، راه حجة مثلا كتب عتيق يعني كتب عربي، وإلا حجة عادلة، وإلا كتب خطي محرر من طرف محامي، لكن ما طالبش باستحقاقه لذلك العقار المدة الزمنية قاعد يشوف، أو أنه يعلم أنه فما شكون حايز وما تكلمش، فأنه مدة 15 سنة متتابعة إذا كان الحائز يحوز ذلك العقار ينتهي الأمر بقيام قرينة تقادم مكسب للملكية. يعني الحوز مع طول المدة يساوي انتقال الملكية من ذمة المالك إلى ذمة الحائز. يعني الحائز يملك مع طول المدة، وينجم بناء على المعطى هذا يقدم مطلب تسجيل، والمحكمة العقارية إذا كان ثبت الحوز المدة القانونية لقيام قرينة التقادم المكسب ينجم توصل في الموت تحكم للمحكمة العقارية، أو إذا كان قام بدعوى استحقاقية أمام المحكمة الابتدائية نجم تحكم للمحكمة الابتدائية باستحقاقه لذلك العقار. مع العلم بأن المدة نتاع 15 سنة يمكن أن تخفض، وفي هذه الصورة يسمى التقادم بالتقادم المكسب القصير، ويمكن أن ترفع وقت يتسمى التقادم المكسب الطويل. وقتاش نحكي على تقادم مكسب طويل؟ وقت يكون فيما بين الورثة والشركاء. مثلا وارث من الورثة حايز عقار خلف المورث نتاعه مدة 30 سنة من عام 96 وهو قاعد في العقار، تعداوا 30 سنة بتمامها وكمالها ولم يحتج حتى شخص وما قام ضده حتى شخص في المحاكم المختصة لمطالبته باستحقاق ذلك العقار، مش دعوة حوزية راه نحكي دعوة استحقاقية. وما جاش في الحائز هذايا واعترف للجميع بأنهم يملكوا معاه على الشياء، يعني ديما يتصرف تصرف المالك في ملكه، يعني يتصرف تصرف الملكية، وذاك علاش يقول لك راهو الحوز ما يرتب آثاره إلا ما يكون مشحوظ بنية التملك باللاتينية سميوها أنيموش أبروبريو. وقت يكون مشحوظ
1: كيفاش تعملهم هذوما اللي كنا نحكيوا عليهم؟
2: يبدأ هو حايز وحاطت يده
1: نية التملك، يعني فمش حاجات تتعمل
2: معنا انت كي تشوف ما تقولش هذا حايز،
1: أنا يلزم على الأقل يثبت أنه هو متملك في الدار هذيك أو موجود في الدار هذيك.
2: لا هو يتصرف قدام الناس كل كي تسأل العباد الأجواد تقول معناها تقول لهم شكون الملاك، يقول لك فلان الفلاني، ما يعرفوش اللي هي على الشياء أو غير ذلك، أو أنه مثلا في غير الصورة هذه ب 15 سنة نحكي على صورة الفصل 45 يتصرف تصرف الملك في ملكه، حتى هو وقت يعرف نفسه يقول القطعة الأرض هذه ملكي. وقت يسألوه يقولوا له نتاعي شكون؟ يقول نتاعي أنا. يعني هو يتصرف مش بنية الوكالة أو بنية التفويض أو بنية التصرف على سبيل الفضل أو الكراء، هو يتصرف تصرف المالك في ملكه. هذا كان ليش من بعد يدخل المشرع ويقول له أنت مدام حزت ومدام حتى حد مطالبك أنت أولى باش أنك أنت تكون ملاك.
1: أي صحيح.
2: وفما التقادم المكسب القصير وهذا بعشر سنين فقط. وقتاش بعشر سنين فقط؟ وقت الإنسان يبيع الإنسان آخر عقار ويكون الإنسان اللي بيع ماهوش مالك، يعني في صورة بيع ملك الغير
1: متحوز،
2: المشتري اللي يتحوز يكفي عشر سنين باش يولي ملاك. هذا يتسمى الحائز عن حسن نية الذي من شأنه أن تنتقل له الملكية لو صدر ممن له الحق. إيش معناه؟ معناه هذا إنسان شراء وماشي في باله اللي هو شراء من عند ملاك، والشخص اللي باله وما هوش ملاك، إذن فما صورة متاع بيع ملك الغير، هو كان ضحية تلاعب، المشرع يحميه في الحالة هذه، يخفض من مدة التقادم العادية من 15 إلى 10 سنوات بموجب الفصل 46 من مجلة الحقوق العيني. في مصر 5 سنين
1: فما هنا
2: في مصر 5 سنين راهي هذه في صورة
1: العقار هذاك يتفكلوا خاطر شراه من عند مش مولاه، معناها من شخص اخر
2: له مش مولاه، وحتى حد حتى اذا كان شراه من عند شخص ما يملكش.
1: هاي
2: فانه المشرع لهنا حمايه لحسن نيته، ولانه قام بالحيازه المده الزمنيه الكافيه حسب الفصل 46 وقدره 10 سنوات، المشرع يخفض له من المده من 15 تهبط ل 10.
1: هاي
2: خاطر شاري هو ومتحوز ويتصرف بنيه المالك ولو انه ماهوش مالك قانونا، لانه شراء من غير ذي حق. ولو انه العقد نتاعو باطل، الاصل في العقد نتاعو انه يتعلق ببيع ملك الغير. او كتصحح من بعد 10 سنين، اما ما اكتسبش الملكيه بموجب العقد الباطل، اكتسب الملكيه بموجب واقعه قانونيه اللي هي التقادم المكسب. هذه حيازه مع طول المده يساوي اكتساب ملكيه لكن بمده مخفضه حماية لحسن نيته. لذلك البقولة اللي يقول لك القانون لا يحمي المغفلين، والله لا، أنا حسن نية وحماية، لا لا لا لا لا، معناه ما فماش هذا القانون لا يحمي المغفلين. القانون معناها مهمة أساسية متاعه النهار كل يسعى إلى حماية المغفلين.
1: عشر سنين ونهار ينجم الملك الحقيقي يقول له اعطيني الارض بتاعي ولا العقار بتاعي.
2: ده 10 سنين ما عادش ينجم الملك الحقيقي يقول له اعطيني، 10 سنين ونهار فقد الملكية الملاك.
1: سيد.
2: الحايز يولي هو ملاك.
1: بيه.
2: دونك احنا قاعدين نشوفوا لهنا الحالات نتاع اكتساب الملكيه. ثم حاجات تقطع التقادم.
1: كيفاش؟ اي
2: يا سيدي 10 سنين عندك واحد حايز حاطط يده 15 سنه ومالك ومتهني وحتى حد ما هم طالبوا الملاك في فرنسا وماهوش فاضي يشغل ونساها قطعه الارض اصلا ومهملها ويقول لك تو نهار نرجع نستغلها وماهوش مطالب، ماهوش معناه ماهوش عطيها قيمتها الارض، فهمت؟ ثم من بعد 14 سنة و 11 شهر جاء السيد هذا من فرنسا ولا من الخارج ولا من أي مكان في العالم وقال كش نمشي المحامي قال له تعرفش كيفاش كيفاش نقطع مدة التقادم قال له سهل ياسر نرفع دعوة استحقاقية قبل انتهاء أجل التقادم توقع مع 13 معناها 14 سنة و 363 يوم توصل عريضة استدعاء للمحكمة الابتدائية الدائرة الاستحقاقية الدائرة المدنية في مطالبة هذايا الحائز بالخروج لأنه الملاك يحب يسترجع العقار متاعه ويطالب فيه زادة كيف كيف بالانتفاع السابق هذا يطيح الأربعة قريتها للدليل كله هذاك 14 سنة و 364 يوم كله يطيح وتنطلق مدة جديدة أزيرو كونتور زيرو على خاطر تم القيام لدى المحكمة المختصة والقيام لدى المحاكم الابتدائية يقدر بالنظر إلى تاريخ تبليغ استدعاء المعني بالأمر يعني إلى المحكمة الابتدائية استدعاءه بالطرق القانونية عن طريق عدل المنافسة تاريخ التبليغ هو تاريخ القيام إذا كان يكون تاريخ التبليغ سابق عن 15 سنة تتقص المدة أو أنه يوجه زوز عدو الإشهاد للحائز على عين المكان يقولوا له هذه أرضك أو غير أرضك قبل ما توفى المدة القانونية ماي. السيد بار أونيتي قال صحيح أنا حائز ونتصرف تصرف الملك في ملكي لكن الأرض رأي أرض فلين لفلين انتهى الأمر هذا اعتراف من طرف الخصم هذه من أسباب القطع هك تشوف زوز أسباب عطيتك اللي أديه إلى قطع مدة التقادم معناها هذه مثلا الإنسان وقت اللي يحب وراه حاجة أخرى التقادم راه في قدام المحاكم ما يثيروش المحكمة من تلقى نفسها معناها بلغة أخرى وقت اللي تبدأ فما نزاع واحد حايز والآخر ملاك ويجي الملاك يتمسك بالملكية والحايز ما يثيرش مسألة أنه اكسب الملكية بموجب التقادم ما تجيش المحكمة تقوله أنت من وقتش حزت وجيب لي شاهد على بداية الحوز باش المحكمة من بعد ذلك تعمل مجهود فكري في اتجاه تثبيت مدة التقادم محكمة ما عندهاش يدخل في مسألة التقادم التقادم يقع التمسك به أمام المحكمة لكي يقع اعتباره ويمكن للمعني بالأمر يعني الشخص المستفيد من التقادم أن يتمسك أن لا يتمسك به وأن يتنازل عنه معناها الحيازة هذه المشرع حب يحميها والمشرع يحمي الوضعيات الفعلية يقول لك أخوي استقرار الوضعيات الفعلية هذا إنسان يستقل في أرض قاعد ينمي فيها قاعد يطور فيها قاعد يستقل فيها ملهم هملها إذا الأولوية للحائز وإذا كان فاتت مدة زمنية معينة اللي هي 15 سنة أو 30 سنة في بعض الحالات أو في حالة أخرى 10 سنوات فإنه لهنا الأولوية تكون للحائز الذي أثمر الأرض أفضل من المالك الذي أهملها
1: سؤال أخير الحوز يختلف بين عقار مسجل ولا أرض مسجلة وعقار مش مسجل ولا أرض
2: بيان سير لا بالنسبة للتقادم لا يمكن تفعيله بالنسبة للعقارات المسجلة عندك ولا. عقار فيه تيتر فونسي وإلا الدومين بيبليك الدومين بيبليك لا يسري فيه التقادم المكسب طبعا انت تجي تحوز مثلا تشوف العمارات يجي يقدم شوية 3-4 متر ويحوطها هكا شوية بغراسات ويعمل جنينة قدام الريتشوسي متاعه ويخرج باب هذاك لا يسري مرور الزمن على يعني الملك العمومي وفما الملك البلدي لا يسري عليه زاد هذا فما الفصل 70-71 من مجلة الجماعات المحلية يظهر لي 900-2018 يقول لك راهو ما يسريش التقادم فيما يخص الملك العمومي المحلي يحط لك مجموعة هكا من النقاط يقول لك هاي تعتبر أملاك عمومية محلية الفضائيات العمومية الحدائق العمومية المرابض السيارات يجي واحد بارتي من الباركينج يدخلها في الملك متاعه ويقول لك هذيك بارتي متاعين هاني حنا حزت لا هذا ما يدخلش كيف كيف العقار المسجل حسب الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية يقول لك لا يسري مرور الزمني على الحق المرسم وليس لأي كان أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته
1: يعطيك الصحة أستاذ باش نمشي للموزيكا ونرجع معكم شوية أخرى في قانوني ولا غير قانوني خليكم معنا ديما في خوض الصحيح على الدنيا وما فيها جوهر FM وجوهر FM
0: خوض الصحيح

0: صحيح. نرجع معكم في خوت الصحيح ونجدد لكم التحية الناس اللي معنا على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في، برنامجكم القانوني وفقرة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة مع الدكتور في القانون عبد المنعم عبود. أستاذ نبدأ بالسؤال الأول، إنسان يعثر على حاجة في الشارع ما فيها فلوس زوز ملايين، قال في قلبه هذا رزق من عند ربي، قانوني ولا غير قانوني؟
1: قلت لك صغاز هذا يسمى لقطة، يعني أي ما يلتقط. هذا يظهر للفصل 280 من المجلة الجزائية، يجرم من يستولي على الأشياء التي يعثر عليها ولا يبلغ ممن له النظر من السلطة العمومية أو صاحب الشيء، يستولي عليها يخبيها، فأنه لهنا عقوبة بسنتين سجن.
0: عمين سجن.
1: أي نعم أي نعم، هذه مش رزق من عند ربي وحلال ونحطها ونتعدى، قال شنو هاي فيها فلوس، هذاك
0: جاي من عند ربي
1: وهذا أنكوت شانس، يعني نحطها على مسألة القدر، والقدر معناها لهنا كان في صفه هاكا، يعني أنعم عليه الله برزق جاءه من السماء. لا لهنا في عمين حبس، إذا كان تعرف صاحبها أكل المبلغ هذاك وتعرف أنت المحظة وتشوف أنت بطاقة التعريف نتاع الشخص هذاك، ما ماكش مطالب باش توصلها له، لكن على الأقل أنت مطالب باش تمشي أقرب مركز شرطة أو حرس وطني وتمكنهم من المحفظة هذه، يعني على أساس أنهم باش يتصلوا بصاحب الشأن ويسلموها المحفظة هذيك.
0: تتصور يعملوها أستاذ؟
1: اللي بعقله يعملها. اللي ما يجهل القانون ربما، وإلا ربما يخاف وكذا، احنا نشجعوه باش ادوا الأمانة لمن أتمنك ولا تخون من خانك.
0: نمشي للسؤال الثاني، طالب حب يعمم الفايدة، لقى كتاب جديد قام باستنساخه، عمل هكا فوتوكوبي الكل عداها على السكانير مثلا زادة وهبطوا على الانترنت، قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا غير قانوني، رد بالك. الأحكام تاع السكانير هذه هي اللي قتلت الكتاب بصفة عامة. الكتاب هو في الحقيقة شنو الأساس متاع إنتاج الكتب؟ هي حقوق المؤلف، حقوق التأليف والحقوق المجاورة لحقوق التأليف، وعادة ما يحفظها من خلال إيداع نسخة من الكتاب هذا في يعني مؤسسة اسمها المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. فالإنسان اللي يقوم باستنساخ كتاب وتنزيله على صفحات الفيسبوك أو على الانترنت بصفة عامة، إنما يعتدي على حقوق التأليف، ولهنا ما عادش أمر يتعلق بتتبعات على الصعيد المدني وللمطالبة بغرامات، وإنما أصبح الأمر يتعلق بجريمة، وجريمة منصوص عليها بالفصل 25 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، اللي يعاقب بعقوبة من شهر إلى عام سجن نتيجة انتهاك حقوق التأليف بهذه الطريقة. دونك واحد يرد باله قبل ما يحاول يعمم الخير، يقرأ النصوص القانونية باش من بعد ما يقعش ضحية الجهل بالقانون.
0: يعمل خير في روحه خيره. نمشيو للسؤال الثالث، امرأة عايشة مع حماتها ونهار الكل في العرك، طلبت من رجلها باش يوفر لها محل سكنة مستقل ولا تطلق للضرر، قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا قانوني، تجم تعرف فما قرارات محكمة التعقيب، محكمة التعقيب أعلنت ذلك صراحة وأكدت بأنه رأوا محل الزوجية هو محل للهدوء والسكينة، هو فضاء للسلام، ما هوش فضاء للمشاحنات وتبادل وتسجيل النقاط وتصفية الحسابات والعيش في أجواء متوترة ما بين يعني الزوجة وحماتها. الأمر يتعلق بفضاء للسكينة، إذا كان يكون معناها النجم يتعايش فبها ونعمة، إذا كان ما فماش إمكانية تعايش والمرأة تحس بنفسها في حال ضغط مستمر، فإنه من حقها أن تطالب زوجها بتوفير محل سكنة هادئ، وبالتالي إذا كان ما ينجمش يوفر لها محل أو لا يرغب في ذلك، فإنه لهنا يمكنها القيام ضده بقيام للحصول على الطلاق للضرر، باعتبار أنه قد وقع خرق الواجب المعنوي المتمثل في توفير فضاء للتوادد وللسكينة.
0: واضح أستاذ، يعطيك الصحة. باش نمر للسؤال الرابع اليوم، زاد سؤال مهم برشا، إنسان راهن 3 عقارات للبنك، قام خلاص 2/3 القرض، طالبها على أساس ترفع رهن العقارين، فامتنعت والسبب لابد من الخلاص الكامل للقرض، قانوني ولا غير قانوني.
1: إذا كان فهمت معناها
0: يعني ترفع رهن العقارين اللي خلصوا
1: في حدود ما وقع خلاص وخلص الثلثين متاع الدين، يحب يرفع الرهن في حدود ثلثي المساحة ما قدمه من ضمانات أو ثلثي للضمانات
0: بالضبط،
1: قدم ثلاثة عقارات يحب يرفع، هذا غير ممكن لأنه عندنا قاعدة ترتكز عليها نظام التأمينات العينية، القاعدة موجودة في الفصل 208 من مجلة الحقوق العينية، تقول لك الرهن غير قابل للانقسام والتجزئة ويبقى بكامله على الشيء المرهون إلى أن يتم خلاص آخر قسط من الدين، ولو كان يعني مهما بلغت تفاهة الدين يعني للأخر تخلص آخر مليم آخر دينار، وقتها نجموا يرفعوا الرهن على ثلاث، أما قبل ما ينجموش يمشيوا avec la règle de proportionnalité يعني respectivement كي تخلص لي دو تيير يرفعوا الرهن في حدود الثلثين نتاع لي سورتي
0: ما فماش تجزئة
1: إلا إذا كان اتفقوا في إبانه، يمشي هو للبنك يتفق معه يقول له هاني خلصتك في ثلثين أرفع لي الرهن على ثلثين متاع الضمانات يعني على زوز عقارات على ثلاثة، وقت هذا جائز، أما بدون اتفاق الأصل في الأشياء بقاء الرهن على كامل الضمانات المقدمة ولو بقي من الدين جزء بسيط وتافه.
0: كملوا بسؤال الخامس أستاذ، وكيل شركة ذات مسؤولية محدودة يتولى تغيير البطارية وإطارات السيارة ونقلها لسيارته الخاصة، وسبب أنه سبق فلوس الخلاص مصاريف الشركة، قانوني ولا غير قانوني؟
1: غير قانوني بالمرة. غير قانوني بالمرة، ويمكن لهم أنهم يعني ينتدبوا خبير عن طريق إذن على العريضة في إطار قضية أصلية، ويتم إثبات أنه تم تغيير البطارية وإطارات السيارة، ويتم إثبات أنه تم نقلهم إلى سيارته الخاصة، فيعتبر ذلك من قبيل الخيانة الموصوفة للأمانة، هذا الفصل 297 فقرة 2 في 10 سنين حبس. وإذا كان نحب نطبق نص خاص ولصيق بصفة الوكيل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقتها نرجع للفصل 146 اللي عاقب على سوء التصرف في مكاسب الشركة، فأنه هذه العقوبة من عام 5 سنين. فترى اللي هذا التصرف هذا ربما يستند إلى نوع من العشوائية في اتخاذ القرارات، وربما إنسان قاعد يتصرف تصرف المالك في ملكه، ولكن الوكيل هو في الحقيقة وكيل مفوض ويأتمر بأوامر الشركاء، وقبل أي عملية لابد أن يدعو إلى جلسة عامة ويقترح عليهم التغيير إذا كان فما حاجة أو خلاص ما قام بتسبيقته من مصاريف، لكن هكذا أن يتصرف من تلقاء نفسه ورأسا بتغيير البطارية وإطارات العجلات ونقلها من سيارة الشركة إلى سيارته الخاصة، فهذا يكون في حكم خيانة المؤتمن أو في حكم سوء التصرف في المكاسب الاجتماعية من طرف الوكيل.
0: واضح، يعطيك الصحة أستاذ، برافو كالعادة، حصة متميزة كالعادة، المعلومة الشافية والكافية.
1: عندك لي دو بروفيرب كتتذكر؟
0: بيان سور بيان سور، لو بروفيرب دو جور اليوم،
1: لو بروفيرب دو جور اللي جايبينه من لاروس كالعادة، احنا حتى مصادرنا راقية، يقول لك إن بير أفوغل كو سولوي كي نفو با فوار، إن بير سور كو سولوي كي نفو با إيكوتي، وإلا في فيرسيون أخرى كي نفو با أونتوند، ليس ثمة أعمى أكثر ممن لا يريد أن يرى، وليس ثمة أصم أكثر ممن لا يريد أن يسمع.
0: والله خاصة كي يسمع معلومة مفيدة وكي يسمع زادة مادة قانونية دسمة. معك دكتور عبد المنعم عبود، شكرا لك.
1: يا ربي فضلك، يعطيك الصحة،
0: تحياتنا ليك. هكا نكملوا حصتنا، اكيد كل جمعه يكون معنا الدكتور عبد المنعم عبود، استاذ جامعي دكتور في القانون، محامي لدى التعقيب، مؤسس الاكاديميه القانونيه ومكون لاطارات واعوان في القطاعين العام والخاص. تحيات فريق البرنامج، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جينا رحمه ميرسي زادا على التسجيل والعمل التقني الكل، منير اسماعيل في الاخراج، بقيت متابعه طيبه لبقيه برامجنا، في الامان وباي باي.

0: كلمات ألفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تمكنت عشية هذا اليوم وحدة الحماية المدنية والحرس البحري وبمساعدة عدد من الغواصين من العثور على جثة الشاب المفقود بشاطئ حلق المنجل من معتمدية هرقل بولاية سوسة منذ أيام. ووفق ما أفادتنا به مراسلتنا، فقد تم العثور على جثة الغريق الذي كان فقد منذ يوم الأحد الماضي وسط أكوام الضريع، وذلك على مقربة من موقع حادثة الغرق. وقد تم نقل الجثة إلى مستشفى فرحات حشاد بسوسة للتشريح. المجلس الوطني للأقاليم والجهات يصادق خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزومات إنتاج الكهرباء بالمحطات الضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسر وسجدود من ولاية قفصة والمحطة الفوتوضوئية بمنزل الحبيب من ولاية جابس. ووفق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ستمكن هذه المشاريع من الحد من الاختلال الكبير بين الانتاج والاستهلاك في المجال الطاقي، مشيرا إلى أنها لن توفر في الوقت الراهن وفي المدى القريب الحصول على فائض للتصدير. كما اعتبر وزير الاقتصاد أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، وأن الخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقي النابع من خيارات وطنية وليس بإملاءات خارجية كما يروج له، وإلى الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. ولفت الوزير إلى أنه بالإمكان التوجه مستقبلا نحو تصدير في حال تحقيق فائض في الانتاج وفي إطار لزومات وأطر قانونية أخرى. وزارة الداخلية تعلم مستعملي الطريق أنه تقرر منع الوقوف والتوقف بشارع باب جديد في جزئه الممتد بين ساحات الجزيرة ونهج سوق العصر بالعاصمة بداية من الساعة 10 من مساء هذا اليوم. كما تقرر تحجير جولان جميع أصناف العربات يوم غد بداية من الساعة 4 ظهرا بالأنهج والشوارع التالية: شارع 2 مارس اتجاه ساحة القصبة وكامل شارع باب جديد، شارع سيد البشير باتجاه ساحة الجزيرة بداية من ساحة ببعليوة، نهج الجزيرة بداية من ساحة النصر، ويمكن لقاصدي الضاحية الغربية استعمال شارع بورقيبة ثم شارع قرطاج، وأيضا شارع جمال عبد الناصر بداية من ساحة الاستقلال. ودعت وزارة الداخلية كافة مستعملي الطريق إلى احترام قانون الطرقات وإشارات أعوان المرور معولة على حسن تفهمهم ضمانا لسلامة الجميع. دوليا، إيطاليا تقول أنها سترسل سفينتين حربيتين إلى محيط الخليج في خطوة جديدة ضمن تحرك أوروبي متصاعد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز تقوده بريطانيا وفرنسا. والنيابة العامة الفرنسية من محكمة الاستئناف تطالب اليوم بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007 حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة. بعض السحب بالشمال والوسط تكون أحيانا كثيفة آخر الليل بمناطق أقصى الشمال مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية، وطقس مغيم جزئيا بالجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات، وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أما درجات الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 15 درجة و 21 بالشمال الوسط والجنوب الشرقية، وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية، وتتراوح بين 22 و 27 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أنا مهاب عمار من سيد بالي توسا، حب نقدم تحية لخالي كمان ولاية المهدية معطت تواسي بعد ميلاده.
2: جوهرة نداء مني قومت اللي وين النادي متاع جوهرة، ربي كلينا الوسخ والفار والجرابة والدنيا، السكة الحديدية لا تنظف، البلدية لا تنظف، والناس كلها ترمي في الزباب الغادي كايت، بربي بربي ما عدناش النجم وناموس وفار واحد، بربي كيفاش هذه باش تصير هذه؟ لا بلدية تنظف ولا سيمان دفار ينظف، الترا معناتها يمشي فوق الزبلة، الترا يمشي فوق الزبلة، وين هما البيرسونيل متاع سيمان دفار؟ وين هما؟ وين المدير متاع من دفار؟ وين هو؟ من جوهرة حتىش للربق والقنطرة اللي عملوها جديدة، والدنيا لو ساخ في جرد بعضه مع الواحد يعطس الزبلة، بربي نداء وصل لي هذا الختم العام، ومدير شمان دفار ذي قاعد يدور في كرسي هو، والدنيا مجمكنا بعضها والترامش يتقلب من الساخ، بربي نداء وصلوني هذي النداء مني.
3: ربي انا مواصلة اليوم في الكيس وانا في كرهبتي، عادت في جنبي كار متاع للسيس هزة كان في كيلوت من حي رياض، المهم العجلة القديمية بتاعها حاشيله ما نحكي لكمش، معناها متاع خطر متاع كيفة، العجلة تلعب كلها، ربي بربي لفتة يعيشكم الكيران متاع للسيس، هي واحدة من ألف بيت يعني شفت ايني بقى كيس، لكن لازم يعني نعملوا لفتة للأسطول هذي متاع الحافلات، يعني ماهوش معقول هكا وليداتنا صايرات في وسيلة نقل غير آمنة بالمرة، لذلك وزير النقل لازم يلتفت بالبداية لهالوسائل هذوما اللي يلزمهم صيانة، وشكرا جوهر اف ام.
4: والله رسالتي لوزير الداخلية الجماعة الكل اللي كل معناها الحكومة نتاع تونس، جا ربي على الأقل القوانين اللي تصدرها حتى محتوى هالمحطات نتاع الضخ نتاع الناس تتحول في النهار في الليل المحطات نتاع تعاطي خمور وغيرها، شكيت لمركز الحرس شكايات حتى ما عادش نشكي، شكيت لوكيل جمهوري ما عاد شيء ممل، داري تخربت، ما هي جور تهز، طومبات تهز، الواحد وين يمشي؟ بجا ربي رانا تونس على الأقل لاحظوا كرامة الناس هذوما عاملوا لهم تبرنات، الله يرحموني أنا كمواطن، مش مانيش نجيب فيهم الواد يعني محطات مسيب عباد هايمة هاملة في السواني وفي كذا وشراب ليلة مع نهار واحد والله خايف على روحه راه ما يجيش راه والله العظيم ما يجيش.
5: طبق ميلاد بابا نحب نهني بعد ميلاده نقول كل عام وانت حي بألف خير وان شاء الله ربي يطول في عمرك ويشدك بصحتك ومأي رقيق مدوسة سيدي بوعلي وبابا من المهدية معتم جدواتي كمال رقيق نحب نهني بعد ميلاده.
6: الله وصلنا صوتنا بربي بربي يا سيد الوالد يا وزارة البيئة الله يرحم والديكم راهو شارع البيئة القلعة الكبيرة يعني واحد يخش في الرخام تو جراج ماهوش معمل راهي غبرة وقدم الناس الكل بربي بربي يجي يشوفوا كيفاش يحس رخام وزوجة وحس وغبرة والناس ماهيش مرتبة الكل الله يرحم والديكم وشكرا.
0: فرغ قلبك على 73 24 33 وإلى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5

0: خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيس. مع زهير الجيس خواطر، رحلة في عمق الفنان.
1: حداشة دقيقة بعد تسعة على الليل وخاطرة جديدة اليوم الأربعاء 13 ماي 2026. مرحبا بالجميع، شكرا لكم. حلقة جديدة من توا حتى للعشرة متاع الليل. في حلقة الليلة اكتشاف، في حلقة الليلة يمكن الفنان كان نقول اسمه ممكن ما تعرفوش، نجم تكونوا سمعتوه، ولكن صوت جميل، صوت يحاول، صوت بدأ من زمان ولكن اليوم داخل في غمار التجربة. هو ما يقول فن من منطلق الهواية، من منطلق أنه عنده إحساس فني، من منطلق اللا احتراف. حتى لليوم ما دخلش إلى منطق الاحتراف. ضيفنا اليوم هو ضيف صوت فيها برشا حنين، برشا رومانسية، اختار أنه يقدم أكثر من غنية. بعد شوية نسمعكم الغنيات اللي يغنيهم، إلى جانب الإعادات بصوته إلى مجموعة من الأغاني الطربية. دايور الغنية الأولى اللي باش نبداو بها بعد شوية هي بصوته، ولكن إعادة الغنية من الغنيات اللي تعرفوها برشا، أه يا حلو يا مسليني، إلى آخر التفاصيل من الغنية. ضيفنا اسمه الحقيقي مصطفى صغير، ولكن اسمه الفني مصطفى علي. ضيفنا حتى العشرة متاع الليل في خواطر، من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم الليلة زهير الجيس. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: علي هو النصف الثاني المصطفى الصغير اون فيت فما ان بون بارتي من عمري مصطفى صغير كلها قرايه وخدمه وفهمني وتنقل واكسيتيرا دونك فما ثم بعد جاء النصف الثاني اللي هو فيه برشا فن اللي هو مصطفى علي اون فيت علي جايه من اسامي جدودي زوز الله يرحمهم دونك سميهم علي وللأمانة كانت الفكرة من عند الشاعر الكبير حبيب محنوش هو اللي اقترح عليها الاسم
1: اختار الاسم
0: وعجبني الحقيقة
1: مصطفى علي اسم فني والاسم الحقيقي في بطاقة تعريف مصطفى صغير
0: مصطفى صغير سيصف.
1: شو نجمو نعرفه على مصطفى صغير شكون مصطفى صغير اللي نعرفه أنا معتر بعض المعلومات اللي عندي على الأقل خديتها من الكواليس إنك أصيل قفصة تعيش في قبلي وتنشط في قبلي وماخو الفن من باب الهواية أكثر من الاحتراف
0: صحيح أغلبية المعلومات صحيح هذه كان مش كلها دونك أنا تولدت في قفصة وعشت في قفصة 10 سنين ثم العائلة انتقلوا للعيش في قبلي وأنا في عمر 10 سنوات كملت دراستي في قبلي في دوز بالذات ثم بعد في الجامعة في القروان تحية زادة للقراوة والزملاء اللي قرينا مع بعضنا في القروان ومن بعدها خدمت زادة في دوز كنت في مجال السياحة عملت 3 سنين
1: ثم قريت كنت فيما مجال
0: قريت جيستيون قريت بعد التجربة متاع السياحة اخترت الانتساب الحساب الخاص عملت مون بروبر بروجي معناها عام 2006 وانطلقت في ميدان جميل الحقيقة في تثمين نعمل تثمين منتوجات التمور اللي هي الحقيقة تعطي يعني القيمة مضافة للتمور متاعنا اللي هي أصبحت الحقيقة كمية كبيرة وتثمينها أصبح ضرورة
1: يعني تثمينها بمعنى ايش تعمل
0: تثمينها يعني
1: يعني تخرج منها الزيت تخرج منها
0: ليه نصنع الزيت هو ممكن ولكن ماهوش من ضمن منتوجاتنا لكن نصنعوا الرب نصنعوا المعجون نصنعوا السكر نصنعوا عندنا دي كريمة تارتيني متمر عندنا نصنعوا دي بسكوي متمر سون سكر برشا حاجات معدة أساسا للتصدير هذه خطط لنا برشا يعني برشا سنوات ولكن حاجة نحبها فهمني دونك اكتيفيتي
1: سي تون بروبر بروجي سي مون بروبر بروجي
0: بالضبط واكتيفيتي مغروم بها برشا وتبارك الله تو باقيين نطوروا كل سنة تقريبا منتوج جديد
1: الفن وقتاش بدا كيفاش بدا الغرام بالفن وشنو اللي تنسالي اللي قالت مصطفى ينجم يغني عنده صوت
0: اللي تنسال كانت من الصغرى كانت مبكر برشا فهمني نتفكر الوالدة ربي يطول في عمرها وانا صغير كانت تنسز كانت تعمل المرقوم والزربية وكل كانت تغني للسيدة صليحة الله يرحمها دونك
1: وهي تنشز
0: وهي تنشز
1: تبدأ تظن في صليحة وغنية صليحة
0: في غنية صليحة شدني الشيء ذاك والوالدة عندها صوت جميل الحقيقة كمان صوت جميل جدا شدني بديت نسمع بديت تحل الراديو هي وقتها نسمع معها الراديو ثم في سن بتاتر 11-12 سنة حسيت ميول للفن من خلال كيف نحضر مثلا عرس نبدأ مركز مع الشانتور مركز مع الفرقة وقتها كاساتات زهير قبلة تهبط كاسات جديدة نمشي نشريها بإمكانيات بسيطة
1: والكمان
0: والكمان
1: ذكرك الكمان نبدأ معلقينه على جنب وخيط
0: رزين ديجا الكوتور وتشري البيلات ديما البيلات
1: صحيح
0: حصلوا دخلت وقتها في نادي موسيقى في الليسي وكان الغرام متواصل لكن بقى الحقيقة من غير ممارسة حقيقية للفن لعدة أسباب. ممكن الانفيرونمون اللي كنت نعيش فيه ما كانش فيه إمكانيات كبيرة متاحة للشباب ولا للصغار باش يمارسوا هواياتهم، معناها من نوادي، من فرق موسيقى.

0: موسيقيه من
1: كانت دور ثقافه
0: دور ثقافه يعني جد محدوده يعني امكانيات فهمني. وكانت ثم راهو زاد خويا زهير موانع اجتماعيه كانت موجودة
1: موانع اجتماعية
0: يعني
1: مش معناها مع تعريب الراجل يغني
0: أي
1: في الجنوب في قبلي
0: في فترة معينة كان عيب
1: ما يتقالش فنان
0: فوالا
1: مش يتقال يا شنو الكلمة
0: غناي
1: فوالا فما مثل يقول له يا غناي في العريس عرسك شكون يغني فيه
0: نوعا ما عيب فكان كان الفن نوعا ما يمارس في السر
1: تصور ديسكريت
0: ديسكريت
1: خاطر عيب
0: خاطر عيب
1: سورتو راجل ويغني
0: سورتو
1: راجل وطفله زاد كيف كيف دونك باش تولي تسخر وتخرج حفلات
0: طفله غراف اكثر
1: سي بلو غراف دونك كان ثم موانع اجتماعيه
0: وكنا الحقيقه نقروا لها برشا حساب
1: كان ثم برشا قدر واحترام للمجتمع الصعيب صحيح
0: وهم الكبار ينظروا لها اللي هي عيب لكن اليوم تبدلت وحتى في الجينيراسيون تاعنا طالما حبينا نخرجوا الانرجي اللي عندنا والفن اللي عندنا خاطر انا نؤمن اللي كل داخل كل انسان تقريبا فما فن اما فما اللي يكتشف الفن هذاك ويخرجوا ويسقلوا وفما اللي
1: يدفنوا
0: ويبقى معاه معناها الى الابد.
1: شكون اول واحد قال لك صوتك حلو شجعك عاوني
0: في الاصدقاء الدراسه ممكن اكثر في
1: اصحابك في القرايه
0: في بدايات
1: مصطفى والله صوتك حلو يا غني
0: لنا كانت تفكر خويا زهير احنا صغار نعملوا مباريات ثقافيه في في في نهايه الاسبوع مباريات ثقافيه ونوادي وكذا دونك كنت انا نحب نغني هيك نحب نبرز
1: تخرج الحفله تاع اخر العام
0: فوالا دونك اصحابي يقولوا والله عندك صويت باهي راه ينجم
1: تذكر الغنايه اللي كنت مغروم بها وقتها في الصغر اللي تحب تخرج تغنيها ولا اللي يختاروها باش يعطيوك انت تخرج تغنيها في اخر العام
0: كانت ميولاتي اكثر طربيه حقيقه رغم كنت نسمع الاغاني نوعا ما خفيفه وقتها زمن ذاك زمن جورج وسوف وكاظم ساهر نحكي لك راهو في التسعينات دونك بريود هذيك كنت نسمعهم ولكن كنت نميل اكثر اني نسمع اغنيه طويله
1: معناتها كاظم دون لو تون وجورج كانوا اغنيه خفيفه
0: دون لو تون
1: مقارنه بالقدود الحلبيه
0: اكزاكتومون مقارنه بوديع الصافي وملحم بركات وصباح فخري يعني وكانوا خفيفه كانت خفيفه سلمتك بدله اللي نتاع كاظم اللي عودها جورج وضربت بالكدا كانت تعتبر خفيفه نوعا ما وقتها تقديري مقارنه بالطرب
1: دونك انت كنت تغني طرب
0: كنت نغني طربي
1: تتذكر ايش الاغنيه اللي خرجت غنيتها
0: والله برشا مي من قبيل يعني بعث لي جواب الليل يا ليلى على بابي واقف أمرين
1: في هذو الكل في البرشا اللي سميتهم واللي ما سميتهمش أكثر أغنية تشبه مصطفى علي
0: من إنتاجاتي ولا من
1: لا من اللي تسمعه تنجيو لإنتاجاتك تشبه لك تحسها تقول كأنها أغنيتي
0: والله زهير خويا برشا نجم نتذكر مثل حاجه ديما ندندن
1: واحدة باش نطلبك تدندنها توا باش نسمعوا صوتك في المباشر
0: اوكي
1: اختار واحدة تراها

0: بالحب والحنين وانا وانت يا نور العين روح وسكنة في جسدين وانا وانت يا نور العين روح وسكنة في جسدين والناس عندها قمر وانا عندي قمرين
1: علي بيبي كمل
0: قمرين واحد في السماء والتاني اغلى من العين بيفهم
1: ايه هذا صوت الفنان مصطفى علي ضيفنا الليله. مازلت نرجع معك للصغر. صغرك كان في صراع؟ كان سليم؟ كان حزين؟ كان سعيد؟ نوعيه صغرك كيفاش عشتوه؟
0: كان صعب وفي نفس الوقت كان شجاع.
1: بمعنى
0: بمعنى كانت فما برشا تحديات وانا بكل يعني لبي سورتيرا فخور اني تجاوزتها طبعا مع عائلتي مانيش وحدي وكل ولكن تجاوزتها.
1: الوالد كان صعيب؟ الوالد كان صعيب.
0: الوالد الله يرحمه
1: حنون حنينة. معناتها اعطيني الاتموسفير اللي عشت فيه. صعب والا ماك تعرف برشا ناس عاشوا صعب كبير مع الوالدين بل من باب انه المجتمع يزم يتربى فيه الصغير.
0: بالضبط جوستومون الوالدة فنانة تربيت على صوتها أمام طن صعيبة دونك كما أي أم
1: تحب صنديدة
0: واقفة صنديدة
1: تحب تربي صغارها
0: خدمة علينا وتحب تربي صغارها وتحب ينجحوا وتحبهم معناها يوصلوا المراتب معناها عليا. الوالد زادة كان خدام كان مجتهد ولكن كان صعيب كان صعيب وكما حكيت لك يعني فما نظرة للمسائل هذه الفنية والواحد يعني بتحفظ كبيرة ما يلزمش يعني ألا ليميت. أنا أتفكر يعني في بعض الحوارات العائلية ألا ليميت ممكن يقبل أنشيد دينية يعني ذكر
1: ابتهالات أما أكثر من هكاك تفوت تولي
0: أما غناس توصل مزود ولا دونك تولي جراف
1: نجم تبات بلا شعشة ولا تضطر اليوم كي تغني فما وجعة تفرخها؟
0: فما
1: ولا باش تلوج على اعتراف لصوتك الجميل؟
0: فما انديشارجي برشا انديشارجي دونك انديشارجي برشا حاجات من انديشارجي احاسيس كما انديشارجي تعب كما انديشارجي ضغط ستريس وبديت نقتنع بشوي بشوي عبر سنوات كونه بالضرورة يزمك فن يزمك حاجة يزمك اكتيفيتي مع الخدمة سينو تولي روبو ونول وقتها ما نختلفوش على اللي ماشين دونك
1: خدمة
0: دونك ملاذ بالنسبة لي الفن
1: روحانيات
0: روحانيات
1: كورة لم تحتك بالوسط الفني معناتها مصطفى قعدت بعيد
0: لا
1: هاك تمارس في هوايتك ولكن ما دخلتش إلى باب الاحتراف والنجومية وليت لنا نجم ونشوفوك في السهرات والمهرجانات علاش خفت من الوسط الفني وإلا احتراما باقي إلى الموانع الاجتماعية اللي كبرت عليها؟
0: لا الموانع الاجتماعية هذيك اتجوزتها الحقيقة وتوا اليوم نعيش في تحرر كبير يعني في ممارستي الفني معناها ولكن بقائي في الزون هذه متاع الهواية ومتاع الغرام هو اختيار مني أول شيء خدمتي واخذة مني برشا وقت دونك ديكو يدوب ندبر 10% من وقتي
1: هو هذا السؤال علاش لم تمتهن الفن وعملت مهنة أخرى على أساس أنه الفن ما يوكلش خبز مثلا الفن ما يزموش يكون الحاجة الأساسية اللي تنجم تتك عليها معناتها كيفاش خممت فيها
0: من خلال خلطي بعديد فنانين خوي زهير مالوريزمو هذه الحقيقة دونك فنانين تعبين اليوم فنانين الفن مش باقي يوكل فيهم في خبز ما عدا قلة قليلة في خبز فما زوز ثلاثة فنانين لبس بيهم والأخرين تعبين المرشي السوق طالب نوع متاع فن معين يعني مع احتراماتي بيان سور لجميع الانماط الفنيه فما فنانين اليوم يعملوا في فن كبير فيه عمق ما همش مطلوبين
1: كيما
0: ما نعرفش انا فنانين وتريين ساعة فن فما فنانين توا اليوم نسمع فيهم كان في الراديو مابقاش يعملوا في حفلات في يعيطولهم في دي كونسير
1: ربما هما انسحبوا اختاروا الانسحاب ربما كبروا ربما اعتزلوا
0: ما اعتقدش لا ما فما انتاجاتهم ما هيش هي مطلوب
1: ما عادش تتماشى والعصر الحالي
0: ما عادش تتماشى والعصر
1: بدلت
0: اليوم
1: الدنيا
0: اليوم عصر رابيديتي المستمع يقلق من
1: غناية
0: أكثر من 3-4 دقائق يحب تتر يشطح يحب
1: تفرهيد أكثر السندويتش احنا نسميوها قبل رغم أنه فما برشا حنين راه اليوم نحس وكأنه فما نوستالجي للماضي سواء كان على مستوى الدراما ولا على مستوى الغناية بالحق ما تتحسنا رجعنا حنينا لأم كلثوم وعبد الحليم ولطفي بوشناق وعدنان الشواشي وشكري بوزيان وبرشا أسماء معناتها في الساحة اليوم حنينا لهم
0: أنا كنت باش نذكرهم لك تجاه الأسماء هذوما ذكرتهم يعني قامات كبيرة أخوي زهير نشوفهم شانتوكا في سهريات في مهرجانات رغم
1: كان لطفي
0: صحيح عملوا دي سيكسي كان لطفي بوشناق معناتها شد صحيح فهمني شادلي الحاجي اليوم
1: شادلي الحاجي
0: قامة كبيرة ما نشوفوش فيه أو يمشي المهرجانات صغيرة ما تعبيش يعني فما نوع من الحيف هنا
1: تحس إنه الفنانين هذو ما تظلموا
0: ظلموا ظلموا وبتات ظلموا رواحهم شوية ما واكبوش
1: هذا اللي خلاك أنت ما تختارش الفن كمهنة
0: لا أنا بار برينسيب نحب نكمل في خدمتي ديجا نحبها خدمتي نخدم فيها توا نحب نخلي الفن هواية وغرام ولكن إذا كانت جيني أنا فرص في حفلات في حاجة بروفيسيونيل أكثر جو با كونتر إذا كان نجم نوفق بين خدمتي ونعمل فن وأكونديسيون إذا نكون راضي على روحي تدور
1: أيه ما بمعنى يزمك تعمل يعني ماكينة تعمل إدارة أعمال وتعمل لأنه الفنان الناجح اليوم ما يجوش يستنى في عربون وزوز يا إما يعمل وخاصة أنت اليوم مثلا أنت نجم تكون قادر لأنه اليوم عندك مهنتك اللي هذيك سيبه مضمونة خبزتك وخبز صغارك وماكلتك وكذا واليوم الفن نجم تعمل له ماكينة إذا كان قادر طبعا تصرف عليها من إدارة أعمال إلى تنظيم السهرات إلى أخذ المواعيد وهكا تنجم توفق بين هذا وهذا أما يلزمها تكون من باب الاحتراف مش كان قالوا لي ألوها وعنا عرس ولد عمك تجي تغني نمشي
0: لازم يكون صحيح إذا كان إنسان يمشي في الشومة هذه يلزم إدارة أعمال ويلزم بلانينج بالعام زادة ما تكونش الحكاية
1: صحيح تتبرمج تقول السنة باش نهبط 4 كليبات جديدة ولا 3 برودويات جديدة اليوم باش نكتسح الساحة باش نعمل 5-6 ظهور إعلامي مميزين هذه خدمة معناتها اللي لازمها تتخدم باش ما تموتش
0: ان توكا خويا زهير انا بديت كهوايه معناها وكملت في غرامي هو الحقيقه
1: ناوي تكمل في الهوايه ولا
0: فما حاجه تشد فيها اكثر واكثر فما اونفي ان شاء الله نكبر الريبرتوار نتاعي اليوم عندي 6 اغنيات وان شاء الله يعني باقي نخدم انا عامل معدل تقريبا 2 اغنيات في العام تو
1: فهمني
0: ان شاء الله نكبر الريبرتوار نتاعي
1: دونك انت 3 سنين ملي رجعت بزوز غنيات في العام
0: لا انا بدي رجعت في عام 2019 عندي 7 سنين تقريبا ولكن السنوات الاخيره يعني عندي تقريبا
1: عامين 3
0: بديت ننتج معدل
1: انتاجاتك تتعامل مع ناس كبارات نتاع فن معناتها انت كي تقول لي الشعراء اللي يكتبوا لك ولا الملحنين اللي تتعامل معاهم ديجا اسامي من نوع مثلا
0: انا كان لي
1: شرف نتعامل مع لازهر الشعير
0: لازهر الشعير جوستومون كان لي شرف نتعامل مع الاستاذ لازهر الشعير نقدم له تحيه لحن لي على ما اعتقد 4 اغنيات واخر اغنيه اللي هي باش تخرج الاسبوع القادم ان شاء الله كلمات والحان الاستاذ لازهر الشعير
1: تكتب
0: اغنيه خفيفه سي لازهر هو اللي كتبها
1: كلمات
0: ولازهر
1: والحان
0: لازهر زاد
1: لازهر الشعير اوكي
0: الفضاء نتاعي اللي نعيش فيه فضاء مليء بالشعر ما تعرف دوز وقبلي والبرغوثية فما برشا بلايص في قبلي معروفين بالشعر كان لي شرف اني تعاملت مع الشاعر الكبير عبد المجيد برغوثي
1: الشعر الموزون
0: هو
1: الكلمة بحسابها الدغدغ
0: اكزاكتومون قوي كلام قوي وكلام ذو معنى عبد المجيد برغوثي يكتب شعر عمودي شعر غنائي.
1: أما هاد شكون يفهمو؟
0: هاد شكون يفهمو؟ هو حفيد الشاعر الكبير أحمد برغوثي رحمه الله عليه اللي اللي اللي غناله الفنان الكبير الله يرحمه بالقاسم بوغنا. بالقاسم بوغنا غنى لأحمد البرغوثي. دونك المادة يعني الشعر شعر موجود بكثرة. من بعد يلزمك تنسق الشعر ذاك مع لحن مزيان مع جو تصوير.
1: معناتها مصطفى واسمح لي كان قطعتك اللي يبكيوا عليه الفنانين انت عندك
0: الحمد لله.
1: اللي يبكيوا عليه الفنانين بمعنى يبكيوا على الكلمة الجميلة على اللحن الجميل على المنتوج والبرودوي انت هاو تحت يديك الشيء
0: موجود.
1: بعد شوية تنحطك في مواجهة مع روحك باش تشوف شنو اللي يلزمه يتعمل إذا كان ناوي تزيد تدخل أكثر. خلي يزيدوا يكتشفوك الناس شن نسمع إكستريات من مغنياتك الساعة مش إعاداتك كان نسمعوا شنو اللي عندنا منير باش الناس يعرفوا شكونه مصطفى علي الفنان اللي في ضيافتنا في خطرة اليوم. كلكوز إكستريات نبدأوا بالإكستري الأولاني هات نسمعيه.

0: ديما النغمه الجنوبيه حاضره تحسها مريقله. نزيدو نسمعو هيك
1: الايام والمكتوب بيا
0: قفصية نبيع
2: بنت
0: عمك
2: بنت عمك
0: اوكي معناتها زوزك فاسه اوكي باهي نسمعو

0: ايه واقرب ستيل اللي كنتي شنو هو ملي سمعناه توا؟
1: اقرب ستيل الاقرب مثلا الى قلبي في اغانيه لا فايده.
0: لا فايده
1: اللي وراه لا ما يرتاح
0: والله.
1: والله يعني فيها برشا عبر وهي مقام
0: كلمات جميله برشا
1: مقام ايه. كردي كلمات الشاعر عبد الصمد.
0: غنيت على الغربه زاده.
1: غنيت على الغربه زاده
0: وبعد غنيه نسموها كامله. باه شوف انا تو باش نعطيك جمل تكملهم وحدك اللي يجي على بالك من غير ما تخمم برشا. اكثر حاجه توجعني اكمل الجمل.
1: الغدر
0: اكثر
1: الغدر.
0: حاجه توجعني
1: الغدر.
0: الغدر اكثر شخص خذلني.
1: شخص كان قريب مني برشا في الشغل في خدمتي.
0: اكثر مره بكيت فيها.
1: اكثر مره بكيت فيها
0: ساعة بكاي انت ولا
1: بكاي؟ انا بكاي.
0: دمعتك سهلة؟
1: اه وي سهلة سهلة. بكيت برشا في مواقف يعني فرح في مواقف حزن. في عند فقدان يعني عزيز بكيت برشا.
0: اكثر مرة بكيت فيها
1: الوالد الله يرحمه توفى في
0: وقت توفى الوالد نوفمبر. الله يرحمه ان شاء الله. الشيء اللي نخاف منه كمصطفى علي هو
1: خاف منه نخاف أني نبني شخصية أو صورة لا قدر الله يعني تنكسر في أي لحظة. دونك هي رغبة في النجاح. فوالا دونك خوف من عقبة كبيرة. اللطف إن شاء الله ربي يسترنا.
0: خاف تعلي البار أكثر من اللي تقدر عليها.
1: وما نحبش نمشي أكثر من خطوتي جوستوما.
0: الحاجة اللي نخبيها على الناس اليوم نقولها
1: أحاسيسي ومشاعري يعني معنا ساعات نظهر حاجة مش
0: هذاك حزين وتبتسم
1: اكزاكتومون نجم. علمتني الحياة والخدمة والعلاقة مع الناس والكل أنا ما ظهرش كل شيء.
0: أكثر إنسان توحشته؟
1: الوالد الله يرحمه.
0: الوالد الله يرحمه. أكثر صفة نكرهها في روحي؟
1: تسرع في بعض الأحيان.
0: متسرع
1: بارفوا
0: في الخدمة ولا في الفن؟
1: في الزوز. الأمبيسيون ساعات تهزني يعني.
0: عمرك حسدت فنان على أغنية قلت كان جيت متاعي راني عملتها خير منه؟
1: جميع حقيقة جميع يعجبوني برشا فنانين بالعكس ديما نتمنى لهم النجاح.
0: السؤال هذا محرج نسبيا فماشي فنانة أعجبت بها عاطفيا؟
1: باز انكور.
0: لا تناوي.
1: بعد ما نضمن لك
0: حتى اللحظة. ليه؟
1: حتى اللحظة.
0: أما ما تعرفش على الظروف.
1: سي جميل.
0: هل تعرضت للاستغلال في المجال الفني نحكي ديما؟
1: محاولة تعرضت مرة. في بداياتي تعرضت.
0: للاستغلال.
1: ولا وتم استغلالي.
0: استغلال صوتك ولا استغلال
1: لا استغلال مادي.
0: استغلال مادي.
1: وفما كذب اكتشفت اللي الميدان الفني فيه برشا كذب فيها لعيب يعني.
0: عندك عدو معروف؟
1: لا ما عنديش عدو.
0: ما عندكش عدو؟
1: ما عنديش عدو.
0: معنوي والا مادي؟
1: معنوي بوتيتر. معناها الفشل عدوي المعنوي. نحب التحديات انا فهمني زهير خويا. نحب التحديات. نحب لي ديفي في حياتي. دونك فشل سي العدو نتاعي.
0: اليوم بالنسبه ليك الشهره تعتقد انها هدف ولا نتيجه؟
1: نتيجه.
0: تخدم على اساس انها تكون نتيجه.
1: اكزاكتومون.
0: معناتها اذا كان جات ماهيش اوبجيكتيف
1: راهي
0: ريزلتا نتاع خدمه.
1: بالضبط.
0: شنو اللي باش ينجم يتغير؟ انت لا خطر انا حسيت اني قلت لي بديت تدغدغني الاحتراف والميول الى الفن. يعني معمل على انك تكون موجود في الساحه مستقبلا والا باش تخليها كيما بديت؟ ها لو كان جات اغنيه عجبتني نغنيها وانتجها ما جاتش هاني قاعد على روحي.
1: تعرف اكثر حاجه اخوي زهير معناتها نجم تشجعني اني جافونس في الموضوع هذا هو رأيي لبروفيسيونيل. يعني لما يجيني أنا صديق بروفيسيونيل اللي نعرف وقت اللي نغلط ينقذني بصدق. دونك وقت اللي يجيني ويشجعني يقول لي فوالا راك عملت برودوي باهي تنجم تعمل خير تنجم تقدم.
0: شكون الاسماء اللي محترفه وشجعتك قالت لك فازي معناتها ما تخافش منه المجال راهو عندك الامكانيات والصوت اللي يخولك تدخل للسوق؟
1: والله انا تعاملت مع موزعين شجعوني اللي هم فنانين فهمني. خويا حمدي المهيري شجعني برشا طبعا. مختار كبسي شجعني. تعاملت مع
0: على فكره حمدي المهيري راهم يرشفها لحد معناتها كجاسوتك خايب يقول لك برا
1: روح. انا اول مره مشيت نسجل عند
0: ما يوزعلكش
1: صحيت. قلت له حمدي بربي انا نحب لي بيس سور تير ونحب نعمل فن اذا كان تعرفني ما نجمش نخرج ان بون برودوي انصحني من الاول. قال لي لا انا راهو مانيش ننصح فيك برك اما راهو اسمي زاده في الـ في الـ في, الـ في الميزان دونك فازي تنجم تعمل حاجه مزيان. لازر شير شجعني برشا نحييه خويا لازر. عندنا فنانين في الجهه زاده ديما نسمع رايهم. عندي صديقي ابو البابا كارم هو مدير المعهد الجهوي الموسيقى في قبل اللي ديما نستشير فيه دونك شجعني. برشا اسماء برشا اسماء.
0: طيب باش نمشيو الى الاختيار باش نفهموا نفسيه الفنان مصطفى علي. كان يخيروك بين الحب والكرامة ماذا تختار؟
1: سؤال صعيب هذا سؤال. الزوز لازمين هم
0: الحب والكرامة واحدة منهم.
1: الكرامة لأنه حب
0: الكرامة قبل الخبز فما بالك بالحب
1: فما بالك بالحب لكن مش تاخو حب ما غير كرامة دونك.
0: الفن أو الاستقرار؟ الفن بيجي دخلك في معامة أخرى ما عادش فما استقرار.
1: الاستقرار
0: ما؟
1: الاستقرار.
0: الاستقرار تحب المنطقة الآمنة لا تحب المناطق
1: لا أنا نغامر ولكن نغامر
0: نغامر نحسب حاجات أخرى
1: لا ما نحسب شوية دونك نغامر بشوية
0: معناتها في مغامرة شوية محسوبة مضمونة
1: محسوبة
0: ما عادش تسمى مغامرة إذا كان مضمونة.
1: هو تعلمنا هذه في الخدمة يعني ديما الريسك موجود أنا فو مينيميزي وماكسيموم الريسك يعني وقت تدرس وراو في الفن كيفاش تدرس مثلا تستشير يعني انا باش ندخل في مغامره نتاع غنايه جديده
0: صحيح
1: باش ندخل في مغامره نتاع غنايه جديده لكن استشير معناها صاحب الكلمه واللحن والتوزيع.
0: الشهره ولا راحت البال؟
1: راحت البال عندك شك
0: ما تشريش بالفلوس
1: وي.
0: حتى الشهره محلاها الشهره محلها. بمنطق انه محبه الناس محلاها بمعنى كي تبدا في الشارع ويجي وكعمي نحبوا نعملوا سيلفي ولا محلاك ولا محلاه الاغنيه الفلانيه ولا انت اللي شفناك في التلفزه فما محبه محلاها
1: ومغريه الحقيقه وتفرحك برشا معنا لما
0: اما انت تختار عليها راحه البال
1: هما يا حبذا يكونوا مع بعضهم
0: لا ما يجيوش
1: راحه البال
0: ما يجيوش
1: راحه البال الانسان يعيش مره برك يا زول
0: صدقني ما يجيوش مع بعضهم
1: دونك يلفو ميو يعيش مرتاح البال.
0: الشهرة خاطر حتى كي تمشي للريستورون باش تاكل حاجة ما عادش باش تاكلها مرتاح.
1: تولي ماكش ملك نفسك جوست
0: ما عادش. الصراحة وإلا المجاملة؟
1: هي صراحة خير ولكن في بعض الأحيان تلقى روحك أوبليجي باش تجرح.
0: الصراحة تجرح.
1: فوالا. تلقى روحك أوبليجي باش ما تجرحش إنسان.
0: تجامل.
1: بارفوا تجرح إنسان خويا زهير تحطم له كارير كاملة أو أو
0: بارفوا برشا ناس زاد المجاملة يعتبروها صراحة
1: تغلطهم
0: في روحهم ويزيدوا يتمداوا فأحيانا الصراحة خير من المجاملة أنت إيش تختار الصراحة أو المجاملة؟
1: صراحة
0: بدلت لك رأيك حسيت
1: لا أنا من الأول اخترت
0: الصراحة. الانتقام أو التسامح؟
1: التسامح أنا في حياتي
0: تعرف التسامح مش خطوة سهلة خاصة كي عبد نجم يعتدي عليك ويتسبب لك في أضرار نفسية أو مادية مش سهل مش سامح
1: مش سهل. أنا صاروا لي برشا حكايات في حياتي بقيت نخمم برشا باش نسامح لكن فينا المون نمشي للتسامح. نقولوا احنا عنا مثل في الجنوب نقولوا بات على غيظ وما تباتش على ندامه يعني تبقى ترحيه دخلاني
0: وتتقلب وتندم
1: وتبرد فيك لوطون وتسامح خير من تعمل رياكسيون نجم تكون بلو غراف كو اللي سائل عمل هيك.
0: شفت انا مثلا من الحاجات اللي نخدمهم في الحوارات هذوما اني نحكي شويه في الحياه الشخصيه. حياتك الشخصيه خط احمر والا فيها الوان الى حد ما؟ حد لنا تقول لي سي بون ناقفوا ما نتفوتوش
1: والا يتحكي؟ مانيش عامل بارير ولكن مانيش باقي نطرق لها حقيقه. معناها حتى في لي ريزو سوسيو يعني فيسبوك كل شيء ما نظهرش، وهو راهو احتراما للعائله فينالمون، فهمني، الصغار والمدام والعائله والكل. دونك جو بريفير اني انا في المجال نتاعي هذاك عامل فيه كيف.
0: باش نكتفي بهذا السؤال في حياتك الشخصيه، امراه قويه او حنونه؟
1: او لا لا، اسئله صعبه.
0: لو خيروا
1: حنونة
0: تحبش
1: قوية باش تعمل معك كومبا و
0: قوية تلقاها في غيبتك. حنونة حتى كي قص الضوء قالوا انجري لي قص الضوء،
1: وهي زادة معناها كيفاش هي
0: أما كي تبدأ صنديدة كما نعرف هذا أخويا زادة تهنيك في غيبتك. دونك الاختيار احيانا
1: صعب صعب صعب. اسئله صعبه زوي. ماذا بين الزوز قويه وحنونه؟
0: لا ما تنجمش، هي تلقاها قويه وكاسحه وتعبك وصنديده ما تلقاها يا حنونه ما تحمل مسؤوليتك خويا. تختار الحنونه؟
1: حنونه.
0: الليل ولا النهار؟
1: الليل.
0: تحب اكثر
1: الليل؟
0: تحب الليل.
1: تحب الليل في الصحراء كو لي زيتوال كان نجوم. وتعرف خبز، تعرف خبز الملة يا زوي؟
0: طبعا
1: خبز الملة والنجوم
0: اللي تتركح في التراب هذيك
1: في الرمل هذيك، ودونك ماكلة طبيعية صحية. فماش ريزو
0: اختار صحرتنا مانيش مستغلينها.
1: جوستومون
0: انا مرة مشيت في عمري نتذكر مرة مشيت لدبي عملوا سهرية في الصحراء كما قلت انت، لا ضو ولا واحد، كلها على نجوم ومرقوم وخبز هذا اللي تعمل في الحاجات، وسهرية ولا أروع، بعيدة على كل الضجيج، يهزوك في الكراب العاليين كتفوكات، تدخل لعمق الصحراء، وفي عمق الصحراء فما جبال دايرة يجيو فك ويفرشوها مرقوم وبيت الشعر وكذا وعلى شو اسمه الفانوس. راهي سهرية ولا أروع، احنا ما عندناش هذا.
1: شوف يا زهير، أنا نعيش في الجنوب، نعيش في قبلي، اي بورتون نعشقها اللحظة هذيك
0: طبعا.
1: وأشاك فوا وين يجوني أصحابي ولا دي كليون ولا كذا، نخرج بيهم للصحراء، نزيد نحبها المومو هذيك. أنا بوتنسيال في الصحراء رهيب، غير مستغل. وحتى راهو التوانسة شوية راهو متوانسة ليها طول السود ويكتشفوا السود. دونك لازم
0: تخدم عليه ناس، كوميونيكاسيون ناقصة، وعلى خاطر لي سيركوي ناقصين، وعلى خاطر التأمين بيدو ناقصين، والعباد تخاف تقول لك اسكو فما أمن، مأمنة البلاصة مش مأمنة، ناخو ترخيص من أخوش ندخل غادي وين نعرف أنا شفما وش مفهمي. هي
1: مأمنة في الخريف وفي الشتاء، مأمنة في الصيف، معنا دي كونسي. وعلى كل حال بدأت تبدل مونتاليتي شوية شوية، بدأت تعبط الناس للسيوف.
0: أنت تحب الزحمة وإلا الوحدة؟
1: إذا كان يخيروني الوحدة.
0: الوحدة. النجاح في تونس أو الهجرة؟
1: نجاح في تونس.
0: حتى ولو النجاح في تونس صعيب كازح،
1: أنا نعيش فيه توا ديجا. أنا تعديت يعني بدي مومون صعب برشا، وخيرت أني نعيش في تونس وننجح في تونس، وبلادنا باهية وفيها بوتنسيال كبير برشا خويا زهير، وتستاهل أن أبنائها يصبروا ويكافحوا باش ينجحوا في بلادهم.
0: مصطفى علي فنان مظلوم إعلاميا ولا ظالم روحه؟
1: ظالم روحه.
0: علاش ظلمت روحك؟
1: كما حكيت لك نحب نمشي درجة درجة، نحب
0: أمل وقت يجري.
1: سيفري
0: وقت يجري راهو على التنقيزة. أنا كان نقول لك 2000 تقول لي هاو البارح، أما كي نجيو نحسبوها حسابيا نلقاو 26 سنة تعديوا على 2000. 2000 البارح.
1: هو شوف خويا زهير، هو الإنسان ما نجمش يعمل كل شيء في الدنيا، دونك يحاول، هي محاولات في النهاية. يحاول باش ياخذ من كل شيء بطرف. أنا باش نحاول في المستقبل نخدم أكثر على الفن، أني نظهر أكثر إعلاميا. غير الجمعة اللي فاتت ظهرت أنا في المباشر في في التلفزة دونك باقي نخدم عليه الموضوع. مين حب زاد كي نظهر عندي إنتاج وعندي جديد وعندي برودوي يعجب الناس.
0: دونك قضية خدمة،
1: قضية خدمة،
0: إنتاج، قضية تفرغ.
1: بالضبط بالضبط.
0: باش نسكت 20 ثانية نعطيك تفكير وانت قول لي أول حاجة توا كخاطرة تخطر على بالك في برنامج خواطر تخرجها من قلبك للتوانسة، اش حاب تقول التوانسة؟
1: بصفة عامة ظروفنا صعبة، كونجونكتور كلها صعبة، ولكن عنا إمكانيات رهيبة جوست لازمنا نبربشو. شنو فما حوالينا، شنو فما في وسطنا في بلادنا، فما بوتنسيال رهيب أنا مؤمن به، مؤمن به برشا، فما برشا مؤمنين به كيفي، وعندنا حتى إمكانيات بشرية كبيرة في كل في الخدمة في في الفن في جميع المجالات. إن شاء الله بلادنا
0: تمن بدور الثقافة والفن والإعلام
1: وراو نجمو نخرجوا العجب.
0: بينك وبين روحك عايش سلام داخلي ولا ما زلت تتصارع بين رجل الأعمال والفنان؟
1: فما صراع كبير، صراع كبير.
0: شكون غالب؟
1: الفنان. الفنان يحب ياخذ بلاصه، يحب يفك اكثر وقت، والمهني ديزون يخوف الفنان، يقول له راك اذا كان باش تاخذ لي برشا وقت باش تضيعني وباش تفشلني وباش تضيع لي افاريين. تو المهني هو الربح.
0: المهني
1: ربح، كوتي بروفيسيونيل ربح حتى
0: غالب.
1: ولكن الاحساس الاحساس ماشي مع الفن، معنى وقت اللي تنزوي
0: إيه على يده العقل غالب الإحساس. تو
1: العقل غالب فهمني،
0: ما تعرفش عليها،
1: ما تعرفش عليها جولة بجولة.
0: وقتش اللي إحساس ياخذ شوي بروتين ويتقوى على
1: ورغم البروفيسيونيل خوي زهير هو اللي يعاون في الفن، تو هو اللي يصرف عليه وهو اللي عطيه شوية وقت
0: لولا هذا نتصور
1: مي الفنان الجانب الفني موش ركونيسون.
0: الفن رسالة في الأخر.
1: عوي
0: رسالتك أنت اليوم مصطفى علي من فنك شنية؟ شنية الرسالة تحب توصلها؟
1: أنا نحب نوصل ميساج واضح ومؤمن به عندي برشا. جامي إنسان من غير فن، من غير شعر، من غير أدب، من غير سبور، من غير
0: ما غير ديفيرتيسمون
1: راهو أثبت التجربة كونه إنسان من غير هذوما الكل، راهو روبو، راهو ما غير احساس، راهو معرض للطف للامراض، معرض للديبرسيون
0: وفلوس.
1: والدنيا جوستومون الدنيا ماهيش فلوس وماهيش خدمه. اوكي الفلوس مهمه والخدمه مهمه، ولكن بور فير ليكيليبر في كل بيرسوناليتي لازم خدمه ولازم فن ولازم سبور ولازم كونفيفياليتي، لازم حميميه مع اصحاب ومع عائله ومع سي تري امبورطون. دايور خويا زهير تاكل وحدك مش كيما تاكل مع 4-5 من الناس.
0: صحيح.
1: مثال مش تسهر وحدك في قهوة وحدك كيما مع ناس وكيما ضحكة مع العباد وإشانج ولا دونك يلزم نمسوا الكوتية هذيك الفنية والإبداعية في كل واحد منا.
0: فما سؤال حبيت عليه ما تسألش حتى لتوا وانت جاي قلت ان شاء الله يسالوا؟
1: انا تفاجات
0: بالحوار
1: لكاليتي لكاليتي نتاع سالتك خويا زهير، مش في وجهك
0: تستفزك معناتها.
1: لا لا لا لا والله بالعكس، يعني يعطيك الصحه وانا منفتح يعني على الاسئله الكل. بالعكس يعطيك الصحه، فرحان برشا اني كنت معاك.
0: فما سؤال استنيته ما فماش حبيت عليه باش تقول فيه معلومه؟
1: لا اونيتمون لا.
0: عندنا جديد يستنى فينا، قلت الجمعة الجاية فما غنية.
1: مازلنا كي هبطنا جديد. نحب ننوه بربي بالشاعر
0: اللي مش عاديوها الغربة هذه.
1: الغربة جديدة. الغربة جديدة
0: باش نكملوا بها، خلي لي شوية وقت باش نكملوا بها.
1: هبطنا بها عند جمعة، فما أغنية جديدة خفيفة برشا في الفزاني، حتى هي فزاني ليبي، كلمات لازر شعير والحان لازر شعير زادة، تقول عبراه اللي درت معايا تخبي دوايا علاش هكا ديما متعبني، ياسر رقة صرت معايا نستاهل هضايا كفاية نجي نغضب شوقي يغلبني، أما القصة للها نهاية وفت الحكاية براس أمك ابعد سيبني. هاي فزانية إن شاء الله تنجح يعني يوزع فيها أخونا
0: كيفاش النغمة ترى
1: عدلين شقرون
0: شوية برك عطينا منها شوية برك.
1: عبراه اللي درت معايا تخبي دوايا.

0: عبره اللي درت معايا تخبي دوايا علاش هكا ديما متعبني.
1: والباقي ان شاء الله تنسمعوا وقت طابت الاغنيه بالتوفيق. شكرا لك سيدي, يعطيك الصحه بارك الله فيك.
0: شكرا شكرا.
1: وتقابلوا غدوه في خاطره جديده, خاطره اليوم من اخراج منير اسماعيل, اعداد وتقديم زهير الجيس. بقيت مشوار طيب على جوهر فيم, وهذه الاغنيه اللي باش نكملوا بها هي المصطفى علي ضيفنا اليوم, الغربه. وغربتي وما ادراك ما الغربه, وبرشا ناس عارفين ليعه نار الغربه. قابلوا غدوه ان شاء الله اجمل تحياتي, الى اللقاء.

0: Iskor huele tonkot.
1: Ande. Mikrožauhara.
2: Ande.
0: كان ميكروجاور على 29100 والا 76 24 3000 29100 والا 76 24 3000.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
4: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية ستنطلق بالدخول في اضرابات عامة جهوية على النحو التالي: اضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، وذلك يوم الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من ماي 26 2000 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس. إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة، وذلك يوم الخميس 21 من ماي مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بنزرت. إضراب عام آخر حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، وذلك يوم الاثنين 25 من ماي 26 2000 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية صفاقس 1. إضراب عام حضوري في محاكم مدنين وجابس وقبلي وتطاوين، وذلك يوم الاثنين غرة جوان 26 2000 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين. وإضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقسرين، وذلك يوم الاثنين 8 من جوان 26 2000 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية سوسة 1. مع حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بداية من يوم الاثنين 18 من ماي 26 2000، كما قررت الهيئة تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس، وذلك يوم الخميس الموافق للثامن عشر من جوان 26 2000، ثم عقد ندوة صحفية لإبلاغ الرأي العام بما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية. وأكد مجلس الهيئة وفق بيان أصدره هذا المساء تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة. أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن منتوج التين الشوكي بولاية القسرين في طريقه للتثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل، بما يعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. وفيما يتعلق بالتسويق، أوضح الوزير خلال فعاليات تظاهرة الاحتفال بالدورة الأولى لمناظرة أفضل ابتكار لتثمين التين الشوكي، أوضح أن الإنتاج يوجه أساسا إلى السوق الداخلية حيث يحظى بإقبال واسع، إضافة إلى توجيه جزء هام نحو التحويل الصناعي. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي اليوم قائد القوات الجوية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا على هامش افتتاح الملتقى 15 لجمعية رؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية الذي تحتضنه تونس من 13 إلى 15 من ماي الجاري. ونوه وزير الدفاع الوطني بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، معبرا عن ارتياحه لمواصلة تنفيذ خريطة طريق التعاون العسكري بين الجانبين وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع. عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسية بالخارج محمد علي نفط اليوم بمقر الوزارة جلسة عمل مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، تمحورت بالخصوص حول مسار التعاون المستقبلي وآفاق الشراكة الثنائية في عدة مجالات. ويؤدي المسؤول الأممي زيارة عمل إلى تونس في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح المكتب الأممي بتونس الذي يتولى حاليا تنفيذ 18 مشروعا بقيمة تناهز 74.6 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مشاريع أنجزت خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة ونجاعة الشراكة القائمة بين الجانبين وفق نص البلاغ. ومن أخبار العالم، أكد وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، مشددين خلال اجتماعهم الطارئ في مقر الأمن العام لمجلس التعاون في العاصمة الرياض على أهمية التنسيق والتعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والتطورات الأمنية في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhar Sport avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
3: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
5: السلام ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. البداية بالنجم الساحلي، وإن قررت المديرة حسب الفصل 24 من النظام الأساسي للفريق تكوين لجنة مستقلة للانتخابات يترأسها السيد حافظ لبريجي، الأستاذ الهادي بن عبد الله عضو، والأستاذ محمد صالح تريتر كذلك عضو. نذكروا أنه تقرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت 30 ماي على الساعة 5 مساء بنزل الفريق، ويتم إيداع القائمة المترشحة بداية من اليوم إلى غاية يوم 25 ماي المقبل. قرر رئيس الهيئة المديرة للاتحاد المونستيري الأستاذ محمد مسلم مسلمة تفويض كامل صلاحياته إلى نائب رئيس السيد نزار الجمالي، ويأتي هذا القرار بعد تمسك الهيئة المديرة برفض استقالة اللي تقدم بها الرئيس مسلم إسلامة. نواصل مع الاتحاد المونستيري، وبعد نهاية عقد المدير الفني للشبان جديد الصحراوي، قررت إدارة الفريق تعيين محمد عامر حيزم مدير فني جديد للفريق. اليوم تلعبت الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، نادي البنزرتي كان نازم أمام ترجي الجرجيسي 2-0، ومستقبل جابس في ميدانه نازم أمام ملعب تونسي 0-0. ونذكروا أنه البارح تعادل شبيبة العمران مع مستقبل مرسى 2-2. غدوة تلعب الدفعة الأخيرة من مقابلة الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، الأربعاء تاع العشية في الطيب الأميري بصفاقس، نادي صفاقس نجم الساحلي مقابلة يدير الحكم حمزة جعيد، وفي غرفة الفار منتصر بالعربي، في ملعب حمادة العقربي بيرادس النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي مقابلة يدير الحكم حسين بولعراس، وفي غرفة الفار سيف الدين الورتيني. بعد المقابلة سيتم تسليم رمز البطولة للنادي الإفريقي، كذلك الأولمبي البيجي يلعب من أجل ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان مقابلة هذه دير الحكم هيثم ترابلسي، اتحاد بن قردان الترجي رضا تونسي مقابلة يدير الحكم باسم بالعيد، والمقابلة الأخيرة في المتلوي نجم المتلوي الشبيبة القيروانية مقابلة يدير الحكم نضال الطيف، في غرفة الفار حسن النيلي، كذلك الشبيبة يلعب من أجل مقعد لضمان البقاء. ذكروا نزول كل من مستقبل جابس ومستقبل سليمان غدوة، نعرفوا الفريق الثالث اللي باش يغادر الرابطة المحترفة الأولى، باجا في المركز 13 عنده 31 نقطة، وفي المركز 14 الشبيبة القيروانية عنده 30 نقطة. في البولي، عن الجامعة التونسية لكرة الطائرة عن موعد نهائي كأس تونس اللي باش يكون نهار السبت 16 مايو 4 بقاعة متعددة الاختصاصات برادس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. بخصوص التذاكر، غدوة تنطلق بيعها على 6 سكرتي بوانتيان. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاو على 6 تانا جوهر اف بونت.
3: C'était Jawhar Sport avec l'équipe Sport.

0: Bleu Nuit.
1: عشرة وعشرة دقائق مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في بلو نوي. سهرية جديدة سهرية الأربعة 13 ماي رفقكم حتى النص الليل. مرحبا بالجميع ومرحبا بكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها جديد الموسيقى أخبارها بنة الموسيقى والاقتراحات الترابية. هذا الكل موجود معنا إن شاء الله اليوم وكما كل سهرية من الاثنين حتى للجمعة. سيمونير اسماعيل أهلا وسهلا سيمونير معنا في الإخراج. أمين الميلادي مقدم الميكرو. الموسيقى نبدأها بعد شوية مع حودة مع أحمد ستار The Weeknd. أنا أسفي تدفت الانطلاقة مع كاسو
0: بلو نوي.

حسبت ما قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير انا نحب انسين يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

نرجع معكم من جديد في ستار نيوز كي العادة على الدنيا وفيها جوهر اف ام في بلونويل انطلاقة باش تكون مع محمد حمائي. كيف وكيما برشا من الفنانين قاعد يحضر في الصيفية كيما يلزم بألبوم جديد الألبوم العاشر، قال انه باش تكون فما حركة مفاجئة بالطبيعة مع اطلاق الألبوم هذا. موعد طرحه باش يكون في النص الثاني من شهر ماي شهر هذايا. محمد حمائي كان حذف كل منشوراته على انستغرام وخلى تصويرة وحيدة تحمل الرقم 10، وهكا تكون الإشارة والإعلان المختصرة لاقتراب طرح الألبوم العاشر من مسيرته الفنية. ألبوم جديد باش يكون بعد مجموعة من الألبومات الناجحة ويتزامنها العد التنازلي للألبوم على حديث زاد على ديو مرتقب بينه هو وبين شيرين عبد الوهاب اللي كيف كيف قاعدة تحضر في العودة متاحة، خاصة المحبين متاع زوز فنانين يستناو في مثلها التعاملات هذية. ذكروا محمد حمائي اللي يتصدر قوائم بيلبورد عربية هوت 100 بسبعة غنيات كاملة ونجح في الوصول لمركز 51 بغنية لما لما واللي استمرت لمدة أسبوع واحد فقط ضمن هالقوائم. هذا من محمد حمائي. نحكي على سيلاوي، يظهر لي برشا حديث على سيلاوي الفترة هذه واللي هي كان انشر بطبيعة مقتطف من فيديو من تقرير خبرة فنية وتقنية باش يثبت انه بعض المقاطع اللي تم مشاركتها الفترة هذه في علاقة بالأزمة الأخيرة بتاعه تعتبر فيديوهات مفبركة و ماهيش أصلية. حسام سيلاوي كان أعاد فتح ملف أزمته الأخيرة كما قلنا وحكي على التلاعب هذا، وقال وأكد أنه اللي قاعد يتم نشره من تسجيلات في صورتها ماهيش صور وتسجيلات حقيقية. إجراءات تحليل رقمي كانت شملت مختلف البيانات وأفتت خلاف ما يتم تداوله، بطبيعة يتعدى بأزمة كبيرة وخاصة أنه العائلة دخلت فيها واختار أنه يدافع على روحه باليقدر في انتظار أنه يرجع للساحة الفنية. احنا نواصل مع الموسيقى، عمرو مصطفى بعد شوية، The Fugees في غوانتانامارا، أما قبلهم خليكم مع أحمد سعد.

هذه اللي جولدينج العودة معها وسورتو مع الموسيقى اللي متوسعة حتى لنوصل ليل 10:50 دقيقة. الأخبار بعد شوية احنا مواصلين معها إن شاء الله زادا في ساعتنا الثانية باش تكون ترابية بامتياز في بنت الموسيقى. استنونا ما زالت عنا اقتراحات إن شاء الله تعملوا معاك كيف وخاصة إن شاء الله تنال أعجابكم. احنا نواصل مع الموسيقى تو سويت مع سعد المجرد في بزاف. Le Nuit.

0: عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تمحورت جلسة عمل اللي انعقدت اليوم بإشراف والي تونس عماد بوخريس حول الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوطنية البكالوريا وشهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول للمدارس العددية النموذجية 25 و2026 و2000. وأفضت الجلسة بعد التداول والنقاش وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية تونس، أفضت إلى الاتفاق على جملة من التوصيات من أهمها الاستعداد البيداغوجي من خلال التداول في رزنامة الامتحانات وضبط وتحديد مراكز الاختبارات ومراكز التجميع ومراكز الإصلاح وإرساء منظومة أمنية محكمة لتأمين مراكز الامتحانات ومسالك الإيداع والتجميع والإصلاح وتكثيف الحملات الأمنية أمام مراكز الامتحانات. أبرز وزير السياحة سفيان الدقي أن تونس تضم عددا هاما من مراكز العلاج بمياه البحر ذات الإشعاع الدولي، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة تونس كثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية حاليا، فضلا عن 6 موانئ ترفيهية رئيسية توفر أكثر من 2930 حلقة رسو. وأكد الوزير بمناسبة إشرافه أمس على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول السياحة الساحلية المستدامة في الفضاء المتوسط، أكد أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في سياق دولي وأقليمي يجعل من الاستدامة والاقتصاد الأزرق ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة، كما يندرج في إطار دعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وحماية الشريط الساحلي من خلال ترسيخ السياحة المستدامة. مثلت جلسة عمل جمعت اليوم سفير تونس بفيرسوفيا توفيق الشابي بمديرة الدائرة القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية البولونية فرصة لمواصلة التشاور بخصوص التعاون القنصلي بين تونس وبولونيا. وتطرق اللقاء وفق ما جاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية، تطرق إلى عدد من المسائل التي تهم أفراد الجالية التونسية ببولونيا، لا سيما ما يتعلق بالحصول على التأشيرة ومعالجة ملفات الإقامة، كما تم بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجال القنصلي بما من شأنه دعم التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير سبل الإحاطة بأفراد الجالية التونسية المقيمة ببولونيا. من أخبار العالم، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن شركات صينية تجري مباحثات مع إيران لتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية، مع وضع خطط لنقل هذه الشحنات عبر دول ثالثة بهدف التمويه وإخفاء المصدر الأصلي للمساعدة العسكرية. نهاية هذا الموجز الإخباري. المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

بيت المزيكا. كنا مع Imagination في Just an Illusion، بداية للأجواء مع الموسيقى الطربية، موسيقى الزمن الجميل من الغربي لنرجع للجو الشرقي. ونقترح عليكم الليلة وديع صافية، بعد شوية نسمع في على الطعود أمل بداية باش تكون مع وردة، إن شاء الله ديما متونسين بينا. خليكم مع بتونس بيك.

0: يلا مع الوديعة صافي ومع على التعود إن شاء الله احنا نرجع معكم غدوة في سهرية جديدة كالعادة في بلونويا برتير من العشرة متاع الليل. شكرا منير اسماعيل في الإخراج. بعد شوية ترجع بحضنا هجر النوالي في نشرة نص الليل. تحياتي لكم أمين الميلادي مقدم الميكرو يتكم زينة نسكول. تشاو تشاو باي باي.
1: ضحكة عيون حبيبي ضحكت لي.

الباز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: على جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما وطنيا يوم 18 من جوان مع إضرابات جهوية متتالية، وأعلان أمريكي بتقدم المفاوضات واستنفار إسرائيلي ضد مسيرات حزب الله. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن هيئة المحامين. وتتمثل الإضرابات العامة الجهوية في إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان الثلاثاء 19 من مايو 26 2000، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، وإضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة الخميس 21 من مايو 26 2000، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت، وإضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد 22 من مايو 26 2000، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية صفاقس واحد، وإضراب عام حضوري في محاكم مدنين وجابس وقبلي وتطاوين 2 غرة جوان 26 2000، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين، وإضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين يوم 2 8 من جوان 26 2000، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة. كما قرر مجلس الهيئة حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من يوم 2 8 من مايو 26 2000، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بحسب نص البيان. وتتضمن التحركات تنظيم إضراب عام وطني حضوري يوم 5 8 من جوان 26 2000 في كامل محاكم الجمهورية، مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. وأرجع مجلس هيئة المحامين هذه التحركات في بيانه إلى أنه طالب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة، إلا أنه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف، مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم أمس خلال جلسة عامة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بأحداث محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وجابس بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليها خلال الشهر الماضي. وتندرج هذه المشاريع ضمن توجه الدولة نحو رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن انعكاسات هذه الخيارات على السيادة الطاقية ودور الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وتبلغ القدرة الجملية للمحطات الجديدة حوالي 598 ميجا وات بكلفة استثمارية تناهز 1.64 مليار دينار، وتراهن الحكومة على أن تساهم هذه المشاريع في خفض كلفة إنتاج الكهرباء، إذ تتراوح أسعار بيع الكهرباء المنتجة بين 98 و124 مليما للكيلوات ساعة، مقارنة بكلفة تقارب 300 مليم للكهرباء المنتج باعتماد الغاز الطبيعي المورد. ووفق المعطيات الرسمية، ستتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز شراء كامل الطاقة المنتجة من هذه المحطات، وهو ما من شأنه أن يخفف من واردات الغاز الطبيعي ويوفر جزء من النفقات بالعملة الأجنبية. كما تؤكد السلطات أن هذه المشاريع تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي الهادفة إلى بلوغ نسبة 35% من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بحلول حلول سنة 2030 إلى جانب التزامات تونس الدولية في مجال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. اجتمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد الوزير وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة أكد على أن اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة والتي كانت لها أثار على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها. وقد تم الاتفاق على المضي قدما في تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها الوطنية على مستويات الأسعار بعض المنتجات فضلا عن دفع الصادرات الوطنية خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات القيمة التصديرية العالية والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية واتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه وفق بلاغ الوزارة. دوليا الآن أعلنت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار مع إيران أنهى العمليات القتالية تزامنا مع انتهاء المهلة القانونية لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن النزاع. وكان الرئيس دونالد ترامب قد لمح سابقا إلى عدم نيته طلب تفويض من الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد انقضاء المدة. ومصدر أمني عراقي يفيد بأن طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا مقرا تابعا لحزب إيراني معارض شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق من دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية. رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل تقرر التقدم بطلب لحل الكنيست من أجل التصويت عليه الأسبوع القادم على أن يتم الاتفاق على موعد الانتخابات لاحقا في لجنة الكنيست. ومن أخبار العالم أيضا قالت مديرة صندوق النقد الدولي أن استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى عام 2027 قد يرفع من مخاطر دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود. وأضافت أن الصندوق ينصح الحكومات الأوروبية باتخاذ تدابير محددة الأهداف للتعامل مع تأثيرات ارتفاع أسعار النفط إلى جانب وضع استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة. هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعات ومستمعي جوهر اف ام في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين في موعد الليلة، وكل اللي نترافقوا من خلال فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وطبعا مع اهداءاتكم اللي توصلنا بالسماس على 85990. نتمنى تكونوا بخير، وتحياتنا لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. ابقوا معنا في الاستماع مزيكا وراجعين.

0: Bronte.
1: رجعنا معكم جديد فيلي برونتين على موجات الجوهرة FM. صاريتنا بدأت معكم من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لإهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. أما قبل لكل موعد كالعادة مع فقرة حكاية غنية والليلة باش نتعرفوا على قصة غنية أنا ليا مين غيرك للفنانة وردة الجزائرية. غنية من كلمات عوض بدوي وألحان وليد سعد. الغنية كانت خرجت عام 2001. قصتها وكواليسها يتحدث عليهم الشاعر عوض بدوي.
2: إن إحنا عملنا 8 أغاني عشان تاخد مننا غنوتين، فخدت من الثمان أغاني 9 أغاني
3: غنية زيادة
2: اللي هي أنا ليا مين غيرك. 8 أغاني دول بقى اللي نزل منهم كتير، نزل منهم أنا ليا مين غيرك وسلام الأحباب.
3: سلام الأحباب منك لله،
2: منك لله يا اللي في بالي، يا اللي ما صعبش عليك غالي، صدقت عيونك وطوعتك وكدبت وغيرت حقيقتك، وأنا يوم ما غلطت وصدقتك أستاهل كل اللي جرالي، منك لله يا اللي في بالي.
3: إيه اللي كان بيعجب الست وردة الله يرحمها في الغنوة؟ كان أول حاجة تلفت نظرها في الغنوة إيه لما هي بتختار؟
2: بص إن تبقى حاجة ما غنتش شبهها، يعني إحنا كل الأغاني اللي عملناها كانت غريبة عليها، يعني إحنا مرضناش نسمعها أنا ليا مين غيرك لأنها شرقي وفيها غنى وطرب، فهي قالت ده كتير. فكل الأغاني اللي كنا بنسمعها لحاجات يعني منك لله اللي في بالي ده ستايل وغربي وسلام الأحباب دي صعيدي وإيه تاني أنا الناس يعني
3: عدت سنة
2: دي أمجد العطافي ده فيما بعد، كانت حاجات كلها مختلفة، بس هي كانت بتدور على المختلف. فلما خدت كل المختلف وسمعناها أنا ليا مين غيرك الشرقي بقى والسلطنة والطرب، فكان ده بالنسبة لها برضو لفت نظرها لأنه مختلف عن اللي فاته، فخدتها
3: وهي اللي صورتها كمان
2: وخلتها اسم الألبوم وخلتها الهيد بتاع الألبوم يعني.
1: وطوان خليكم تسمعوا الأغنية وتستمتعوا بها ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في ليبرونتن.

0: l'antenne.
1: مرحبا، اهلا وسهلا من جديد في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت من نص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية. اما قبل الموعد باش يكون مع دفعة جديدة من اهداءاتكم اللي وصلتنا بالاسماس على 85990. تحياتنا لسارة ونسرين وآية اللي يسمعوا فينا في سهلول. علي سلم على اصحابه حسام ومعتز وسامي. ايهاب يهدي اغنيات الليلة النبيلة. مجدي سلم على الغالية نورس ويهدي لها اغنيات الليلة. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة لازمتكم لسماس على 85990.